0: الانفجار للأزمات الاقتصادية والحروب وتراجع الحركة، اليوم بلش يرجع ياخد نفس. المرفأ عم يتحضر لأكبر توسعة بمحطة الحاويات من وقت إنشائها باستثمار حوالي 100 مليون دولار. المشروع رح يوسع المساحة من نحو 45 هكتار لأكثر من 75 هكتار، ويرفع القدرة الاستيعابية من 1.3 مليون لأكثر من 3 ملايين حاوية بالسنة بحلول 2028. والأهم أنه حركة الحاويات رجعت ترتفع، والمرفأ تعامل مع حوالي 950 ألف حاوية سنة 2025، ومع توقعات بتخطى المليون خلال 2026. يعني باختصار، مرفأ بيروت عم يحاول يرجع يكون نقطة أساسية للتجارة وترانزيت بالمنطقة، وخطوة ممكن تعطي دفع جديد للاقتصاد اللبناني، وبتعيد بيروت تدريجيا لموقعها على خريطة الشحن العالمية.
1: حلو. فكمان من كل النواحي خبر إيجابي، اقتصادي يعني وتحريك العجلة الاقتصادية، وكمان بيأمن فرص عمل جديدة، وبيأمن صحيح. استيراد وتصدير أسرع، يعني على كل النواحي خبر حلو.
0: مزبوط. هلا رح ضل كمان ببيروت مع خبر حلو كمان عن المطار. بمطار رفيق الحريري الدولي في غرفة حسية مخصصة للأطفال مع التوحد، اللي عندهم توحد أو يلي عندهم حساسية زائدة للأصوات والضوء والازدحام.
1: شو حلو.
0: الغرفة هي موجودة بمنطقة المغادرة بجانب الجيت 3 يعني، ومجهزة لتكون مساحة هادئة وفيها ألعاب وأنشطة حسية بتساعد الطفل يكون هادي ويحضر حاله للرحلة بعيد عن الضغط وضجيج المطار.
1: شو حلو.
0: يعني هالمبادرة كمان بلشت من سنة 2018 بالتعاون مع الجمعية الوطنية للتوحد، ومن بعدها تم تجديد الغرفة لتضل مساحة داعمة للأطفال وأهليهم. هيدا تفصيل صغير بالنسبة للبعض، بس بالنسبة للعيال اللي عم تسافر عن جد مع عنده طفل عنده احتياج خاصة، هيدا شيء ممكن يغير يعني من تجربة السفر كلها بالنسبة لألهم،
1: وعلى أمل ينتقل على كل الأماكن العامة، يعني مش بس المطار،
0: من كافة القطاعات. يعني لازم يكون دايما يعني هلا أنا مثلا مع الأمومة بقول مثلا أنه عن جد لازم حتى المطاعم يفكروا يعطوا محلات خاصة للأهالي، للأم، للبيبي،
1: non-smoking يعني area، breastfeeding area. أكيد كتير ضروري،
0: لازم كتير هيدا يتضوى عليه كمان هيك إن شاء الله، بس نخلص من كل الأزمات عم تصير لازم كل العالم
1: تبلش هذا الموضوع يصير أولوية عنا بلبنان. ما
0: نخلص من المشاكل على القليلة. عنا شوية بسيط مع هيدي هلأ اللي عمينا تبع التوحد بالمطار، بلكي انه بعدين بتصير تنتقل على غير محلات.
1: تشلو خلصوا أخبارك لليوم؟
0: لا، بعد عندي خبر يلا. يعني كمان رح أختم معه، هو خبر طال انتظاره عن الإسكان. بعد 8 سنين من توقف الإسكان عم تلوح هلأ بالأفق إمكانية رجعة قروض المؤسسة العامة للإسكان مطلع 2027، بخطوة ممكن تعيد تحرك ملف القروض السكنية المدعومة لذوي الدخل المحدود والمتوسط. وزير المال ياسين جابر كان أعلن عن تخصيص مبلغ للمؤسسة ضمن مشروع موازنة 2027 بهدف إعادة تفعيل القروض بفوائد مدعومة، بناء على اقتراح رفعته وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد لوزارة المال. بالسياق أكد رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان روني الأحود أنه رجعة القروض ممكن تبدأ مطلع 2027 إذا انقرت الاعتمادات المطروحة بالموازنة، وأوضح كمان أنه تصور المطروح بيقضي بمنح قروض بتوصل لل 100 ألف دولار بفائدة 3.5% بس، وعلى فترة سداد بتوصل ل 20 سنة، على أن تكون موجهة بشكل أساسي لذوي الدخل المحدود والمتوسط.
1: يعني
0: كمان هيدا خبر إيجابي
1: أكيد خصوصا يعني من بعد الهجرة ومن بعد عدد كبير من الشباب عم يأجلوا زواجهم بسبب ما بيقدروا يتملكوا شقق سكنية. هيدا بادرة حلوة وإيجابية. بدنا نشكرك كتير العالمية كارلا سماحة على البانوراما الشاملة لتعطينا إياها. بلشنا بأخبار سلبية ورجعنا انتقلنا لأخبار إيجابية مثل وضع البلد ريمكس.

مكملين بريميكس وشو في أخبار ضجة السوشيال ميديا. هالأسبوع السوشيال ميديا كان مليان أخبار إنسانية مخيفة وأحيانا مضللة، فخلونا نمرق على أبرزها ولكن بعد ما نتأكد من حقيقتها. شعاع نور فوق الإربان، معجزة أم مشهد طبيعي؟ فيديو من قداس بمدينة إيطالية انتشر بشكل واسع وبيظهر فيه شعاع ضوء واصل مباشرة إلى الإربان أثناء التقديس. ألاف الأشخاص اعتبروه علامة إيمانية مؤثرة، فيما رأى آخرون أنه انعكاس طبيعي لأشعة الشمس. وحتى هاللحظة ما في أي بيان رسمي كنسي بيوصف المشهد كمعجزة، لذلك الأدق نقول أنه الفيديو مؤثر وفتح نقاش روحاني كبير، بس لهلأ ما في شيء مثبت. خبر تاني، لأم عم تتصل بال 911 لأنها بطلت قادرة تتحمل ولادها. القصة صحيحة لكنها مش جديدة وعاودت الانتشار هالأسبوع. أم لأربع أطفال من ولاية أمريكية اتصلت بالطوارئ وقالت أنا حالي طارئة بعد ما وصلت إلى مرحلة انهيار من قلة النوم ورعاية أربع أولاد وحدي، من بينهم طفلين مصابين بالسكري بالنوع الأول. المسعفون تأكدوا أنه العيلة بأمان وربطوها بمختصة اجتماعية، لكن الرواية أنه عناصر الشرطة لعبوا مع الولاد وعطوا الأم استراحة لمدة 30 دقيقة. القصة أثارت تعاطف واسع ونقاش صريح عن إرهاق الأمهات وأهمية طلب المساعدة قبل الانهيار. مسحة عطلت رحلة بالطيارة من بيروت إلى باريس. على متل رحلة للميدل إيست المتجهة من بيروت إلى باريس، ادعى أحد الركاب أنه بيحمل قنبلة، فتم إخلاء الطيارة وتفتيش الحقائب بالكامل قبل ما يقول كنت عم بمزح. الرحلة أقلعت لاحقا عند الثالثة والربع فيما بقى الرجل بعهدة أمن المطار. الناس تفاعلوا بغضب كتير كبير واعتبروا أنه المزح بالأمن الجوي منه مسحة ومنه خفة دم، خصوصي بعد ما تسبب تأخير الركاب واستنفار المطار. منشور آخر انتشر بشكل كتير كبير هالأسبوع وهو بيحكي عن طفل مصاب بسرطان كبد منتشر أظهر استجابة كاملة لعلاج تجريبي، فانهالت تعليقات الفرح والأمل من الأهالي. بس المنشور المتداول ما بيذكر اسم الطفل ولا المستشفى ولا نوع العلاج أو الدراسة الطبية، وما تمكننا من العثور على مصدر علمي أولي بأكد تفاصيل الحالة، لذلك ما فينا نقدم كاختراق طبي محسوم قبل ظهور بيان من المستشفى أو البحث المنشور. بس الخبر أكيد أعطى أمل كتير كبير، لكنه ذكر أيضا بخطورة تداول الأخبار الطبية من دون تفاصيل موثقة. في فيديو انتشر كتير خلال هالأسبوع، فيديو مرعب بتقوله مشهد من فيلم سينمائي، وهو تعرض طائرة لاهتزازات عنيفة خلال رحلة وتساقط أجزاء من السقف الداخلي أمام الركاب. يعني هيدا الفيديو انتشر كتير كبير، الركاب قاعدين بالطيارة والسقف عم يوقع عليهم.

0: معلومات الأولية تحدثت عن انفصال أو انفجار إطار، بينما أشارت معلومات أحدث إلى مشكلة بأحد مكونات جهاز الهبوط. على كل حال التحقيقات ما زالت مستمرة، ولكن المشهد مرعب، والأهم أنه الحادث انتهى بدون إصابات. فيديو آخر طريف أو غريب أو بيفتح علامات استفهام عن المستقبل يلي قدمين له، وهو فيديو بيظهر روبو لابس زي طبي وعم بيركض بالشارع خارج مكان عمله، وانتشر هالفيديو تحت عنوان أول روبو بيترك وظيفته هاربا. تعليقات تتراوح بين المزح بأنه الروبو بلش يعاني من ضغط الشغل وبين الخوف من الذكاء الاصطناعي، لكن الحقيقة أنه طلع الفيديو مولد بالذكاء الاصطناعي وليس حادث حقيقي. مثال جديد عن فيديوهات بتبين حقيقية لكنها مصنوعة بالكامل. هيدي كانت أبرز القصص يلي درجت أونلاين، بعدها صحيح بعدها قديم رجع انتشر وبعدها مصنوع بالاي اي. الخلاصة، قبل اللايك قبل الشير خلينا نسأل، خبر حقيقي أو بس عنوان سريع؟ ومن الأخبار يلي ضاج الدنيا أونلاين للصفحات يلي مولع الدنيا أونلاين، مين في أونلاين بهالفقرة؟ ومعنا ريتا نعمة. هاي ريتا.
1: بونجور.
0: يعطيك ألف عافية.
1: مرسي.
0: يعني حبينا تكوني معنا خصوصي هلأ مع الباك تو سكول، الموسم وأجواء هيك الأمومة والولاد والركض على المدارس، لأنه صفحتك هي هيك motherhood يعني وكافي فيولد ماما أفتو.
1: 100%.
0: عارفينا بالبداية صح. عن الشخص يلي ورا هالصفحة، يعني أنت عنك قبل ما تفتحي هالبيج.
1: أنا تغربت، تركت لبنان ورحت على قطر قبل ما أفتح هذا البيج. بشتغل مع أولاد سبيشال نيدز وكنت بعد ماني مجوزة ولا شيء. فوقتها جيت على قطر كنت خلص شغلي على الساعة 3 وقعد حط إيدي على خدي شو بدي أعمل يعني. ففتحت بيج وكانت totally different، يعني كان كل شيء خاصه هيك. عم جرب أطبخ لوقت ما وقت تجوزت، صرت جرب أطبخ لجوزة أحرق طبخات وهالقصص. بعدين وقت تجوزت نقلت كل شيء خصو بالماذرهود وصرت شوي أحكي عن شغلة وهيك، يعني القصص مثل ما هي. أنا كنت أعتبره محل بفضي فيه يعني، لحد ما سخن ابني ماتيو صار عنده تيومر براسه، وكمان استخدمت السوشيال ميديا مثل منفس لإلي وكان the greatest support. يعني نحن قدام نحكي عن السوشيال ميديا أنه في عنده قصص نيجاتيف، أنا for me كان the greatest support system صراحة بهالفترة اللي قطعنا فيها during chemo. وهلا ماتيو خلص وبعد مكفي على السوشيال ميديا، اي بوست كل شيء هيك خاصه بالولاد بالامات، القصص اللي عاده الامات يمكن بدهم يقولوها وما بيقولوها انا بقولها عادي، مع انه انا اخصائيه يعني خاصه بالولاد، بس بيطلع مني اشياء اوقات مش لازم تطلع، بس لانه اتس ا رياليتي اتس
0: ا، لانه هي هي حقيقه الام يعني، ما في بيرفكت ايمج قد ما تكوني بتعرفي باختصاصك مع اولادك غير
1: 100%.
0: خبرينا أول فيديو هيك كتير انتشر أو أكتر موضوع هيك حسيت أنه أخذ تفاعل مع الناس.
1: هو أكتر فيديو أخذ تفاعل الريل تبع الموزة، يعني أول شيء it was not prepared وكان last minute، يعني نحن ماشيين بدنا نطلع. وهذا الشيء بيصير بعتقد مع كل الأمات، يلي هو أخذ تقريبا 8 مليون فيوز، 8.5 مليون فيوز، يلي هو وقت الولد شو ما تعملي له ما بيرضي. فأنا ابني من هلا انه كان عمره سنة وتسعة أشهر يمكن، يعني إذا بعتي بيقلي بدي موزة بعتيها زعتيته إياها بإيدي بيصرخ، زعتيته
0: أشرت
1: سعادت عملت معه يعني تحقيق كيف بده أعطيه الموزة بس تو جو سيف طلع ظهرتنا يعني تما يصير في مجزرة،
0: وبرضه بس تعطيه بيطلع الصوت
1: بضل يطرد أكيد
0: سوسة وقت يصيروا بالقريب رابعة تربل تو هونيك الكوارث
1: 100%. أنا طول بقول لهم you have to pick your battles، يعني هيك تكسر وتجبري تحسسيهم أنه هن in control somehow، فحسسته أنه هو in control وطلعنا viral أنا وياه.
0: ريتا خبريني شوية عن الكونتنت، أنت بالعادة بتحضريهم بتحطي strategy أنه مثلا بهالجمعة بدي نزل 3 reels و 1 picture هيك، أو لا بيطلعوا عفوية شو بيطلع ببالك أو شو بتقطعوا خلال النهار كون أنت والولاد بتصوري؟
1: هو الأيديال أنه يكون عندك schedule، بس أنا لأنه قاعدة بالغربة ما عندي حدا يساعدني بالولاد، يعني إلا عندي بنت بتساعدني بالبيت بس ما عندي حدا مثلا ياخد عني أقدر روح وبشتغل at the same time. So for me يعني اللي بيطلع بحطه هيك اون ذا سبوت شو بحس بحط يعني، مع انه هو ما انه الايديا الا سوشيال ميديا يعني، على طول مثلا بيكونوا عم بيحكوني ايجنسيز اور وات ايفر بيقولوا لي اذا انت بتكوني اكثر كونسيستنت بعد بيعلى اكثر الفيوز عندك وكل شيء، بس انا بالنسبه لي سوشيال ميديا از نوت ماي مين اذا بدك شغله، بس اي يوز ات هيك از ا بلاتفورم بحبه، بحب اي اي لايك تو كونكت ويز بيبل يعني، بحب العالم على السوشيال ميديا يعني، بحسهم يعني بتلاقي فيهم بالمولز بيعرفوني انا ما بعرفهم بس انا بيتوقعوا انه انا بعرفهم، عرفت؟ فإتس نايس يعني حلو.
0: والولاد بيحبوا يصوروا معك مثلا، بتقولي لهم شو لازم تعملوا هلا او كمان بتطلعيهم عفوية؟
1: ليك لا ما بقول لهم، لانه وقت اقول لهم ما بيردوا يعني. مثلا امبارح كان عندي تصوير دعايه ما رضوا يصوروها وما صورناها الغناء، مع انه انا كنت قلت لهم قبل واخذ رايهم قالوا لي ايه، فما رضوا ما بصور عادي. بس وقت الاكتيفيتيز يعني هن بيكونوا عم بيعملوا، انا بحضر لهم مثلا نشاط وبصوره، فهن بيكونوا اصلا عم بيعملوا نشاط وthey don't mind، عرفتي؟
0: انا اكثر فيديو ضحكني لقلك هو هلا يعني اخر فيديوهات عن ليستو فورنيتشر انه رايحين الاميات هلا عم بيجيبوا الاغراض للفورنيتشر واسامي غريبه عجيبه ما بعرف شو هي.
1: والله يعني صرت حاسه يعني، كانت وحده ماشيه بمدرسه اولاد قدامها بس هي فرنسويه، صرت عم بتطلع انه شو عم بتجيب، بركي بنقول عنها مثلا بركي، عرفتي؟ ات واز فيري ديفيكلت وفيري ستريسفل يعني، رحت اربع مرات وارجع مش جايبه شيء، فبلاقي انه عن جد، ومثلا ابني عمره سنتين طالبين مدري كم جلو، وبنتي والام غريبه عجيبه، انه نحن كنا نروح
0: هون هن قلم بيك ازرق اخضر احمر يلا باي
1: ماكسيمو
0: هيدي اذا كثير يعني عبينا التروس، مش انه قلم رصاص معايا.
1: والحلو انه كل الامات نفس الشيء يعني، كلهم يعني انا وات اي لايك انه they all relate يعني، عرفتي؟ وهيدا when I think هيدا this is the tool of social media.
0: ريتا بما انه قلت لي 100% يعني الاميات عم بيحبوا your page و they are following لانه مثل ما قلت they can relate يعني، و it's هيك real، ما في تصنع، ما في اخبار غريبه يعني، بالعكس مثل ما هي motherhood عم تنقليها وبهيك يعني homemade product، خلينا نقول مش انه جاي بشركات عم بتصور ولايتنج وايدا، انه لا مثل ما انت بهيك تليفونك بطريقه كتير tools خفيفين تتكوني قريبه اكثر من الناس.
1: صح
0: 100%.
1: أنا اشتريت واحدة اسمها إنستا 360، هي بتحطيها على التليفون وبتدوق، مش عم بعرف استعملها دفعت حقه مع يعني، أنا بضلني على العادة أحسن.
0: خلينا على هين، قلت لنا أنه بتشتغلي مع أولاد عندهم احتياجات خاصة، قدي هذا الموضوع اليوم عم بيساعدك بالأمومة؟ بتعرفي تريكس تبع الأولاد how to help them، كيف بيفكروا الدماغ كيف بيشتغل؟
1: ليك كتير أنا صار لي تقريبا بهذا الفيلد أكتر من 20 سنة، and I love it، بعشق الأولاد اللي عندهم special needs الأوتستيك يعني، it's my world أنا بعتبر، عرفتي؟ بس هلا أنا نقلت شوي، صرت عم بعمل أكتر assessment وبنعطي assistive technology يعني، مثلا بيجي لعندي ناس ما بيقشعوا ما بيسمعوا، بعطيهم tools to become more independent، يكونوا أكتر ناشطين بالمجتمع يعني، فعم بشتغل مع عدة فئات عمرية صغار كبار بالcommunity بالemployment. بس أنا أكيد يعني على طول بقول لهم motherhood يعني ما بتجي بكتاب يعني، إنه هذا بينعمل وهذا بيمشي وهذا ما بيمشي. انا ياما اوقات بقول لهم بدي احط لي ماتيو مثلا، بيحط لي سيتي على المحكي يعني، لانه بيقرب نص الباركينج تبع المول ينبطح على الارض مثلا، انه هنا بيطلعوا فيه انه انت التعديل سلوك بس انه عادي ات هابنز. انا هذا بقول لهم اياه، انه ما في شيء بيرفكت وما في شيء بيمشي على الكل، بس اكيد قد ما انه صار عندي خبره يعني، حاله ولد تعطيني اياه بيمشي حاله
0: بتعرفي وات تو دو. ذكرت انه قصه ابنك انتشرت كتير على السوشيال ميديا، ومثل ما قلت انه كانت السوشيال ميديا شيء ايجابي لكم كعائلة لانه خلت هالناس تعرف بهالقصة وتساعدكم وتكون هيك part of the community و support system، وبركة prayers all over لانه تأثروا بقصتكم. خبرينا شوي عن هالتجربة، الام شو بتعيش بس يقطع ابنها بهيدا الكيس، وقديه كان انت كنت قوية وكان عندك hope وكان عندك faith انه رح تتخطوها يعني، ولا مرة لقيناك منهارة او انه it's not gonna work؟
1: كنت انهار ورا
0: ورا كاميرا
1: behind the scenes يعني، انا كنت اقول يعني، كنت اقوله دايما، حتى جورج ما كان متوقع، جورج اللي هو جوزي ما كان متوقع انه انا اكون هالقد واقفة عجري بهذه المرحلة. انا كنت اقول يجربني بكل شيء الا بولادي يعني، ما يصير شيء لماتيو وفيرونيكا لانه كتير معلقة فيهم،
0: وانا كان صغير
1: وكل الاساس. وات واز عن جد ماتيو كان عمره سنتين، it was on his birthday وقت نحن عرفنا انه عنده تيومر براسه، بس انا ذا مومنت اللي قالت لي الحكيمه انه انا اصريت باي ذا واي من هيك عرفنا لانه انا اصريت وعندت الكل انه اعمل له ارام لانه انا حسيت انه في شيء من هيك بقول لك الام وقتها تحس ما تردي على حدا الا على احساسك يعني
0: كيف حسيت شو القصص يلي عطوك
1: ماشي يعني كنت ولا شيء وهو ولا ساين بتدل انه في تيومر بالبرين غير انه ببو عينه كان عم بيرف That's it. يعني كلهم قالوا لي بوست فايرل شبقت عين قاعد على تيفي وما تيو ما بيقعد على تيفي عرفتي صاروا يحكوا أنا I insisted خلصت له عيد ميلاده ضلتني راح على المستشفى وأصريت أنه بدي أعمل يا رام هني قالوا لي أنه حرام تعرضي أنا بدي عرضه عرضه وريح بالي على الأحسن ما أنه قول يا ريت ولأني عندي خبرة بهذا الموضوع بعرف أنه رفت العين بعين مش رف يعني هي البب العين وقت يتحرك طالع أنه هو القصص medical that I know عرفتي بالفيلد وقتها عرفت انه وقت قالت لي يعني عدت قلت الحمد لله اذا انت شايفني انا قدها I will take it and this وهذا اللي صار يعني 14 شهر كيمو العالم صلوا له من وين ما كان وانا ما بقى يعني اللي وقفنا على جاي الصلاه يعني الاسلام المسيحيه دروس شو ما بدك مين ما بدك ناس تتصدق لمتي وناس تقدم ناس يعني عرفتي يجيني صار عندي بالبيت مي مصليه ومي زمزم قد ما بدك والحلو انه كل الامات يقولوا لي بقى انه انت عم توعينا انه نكون اقوى لانه في امات عم بيقطعوا باصعب من ما انا عم بقطع
0: صح
1: عرفتي يعني انا بقول الحمد لله وكتر خير الله ونحن خلصنا ودقينا الجرس والله يحمي كل ولد بس في امات عم بيقطعوا باكثر وما حدا واقف حدهم ما حدا عم بيسمعهم انه عرفتي بينتسوا اذا بدك قدام المريض بس انا بقول انه السوشيال ميديا كانت سبورت سيستم مخيف مخيف حلو. مخيف قد ما بيجنن
0: يور ستوري يعني فيها هيك اذا بدك تو مسج انه بالمينه مسج الام يلي تلحق احساسها بمتابعه اولادها والام يلي والعائله اللي ما تخسر الايمان والامل بحيالها كاب يقطعوا فيه الاولاد والمسج الثاني
1: انه في مرحله بتضلها مكفيه
0: مزبوط.
1: الفرح ما في غير من الوقت بيخلص والفرح بيخلص فرح يحجيك وقت ويجي حزن والحزن بيخلص يعني اهم شيء انت وقت تكون يكون عندك رجاء وايمان وتقولي انه الحمد لله وكثر خير لو شو ما كانت عرفتي
0: الله يحميه الحمد لله على سلامته وان شاء الله ما حدا بيرجع بيدوق هيدا الكيس المر لانه ما في شيء بيقتل الاهل غير يشوفوا اولادهم مريضين كنت عم اقول والمسج
1: ماتيو لانه قطع بكيمو لانه هالقد اكسبرسيف انا وياه رح يكون عندنا توك ب 23 الشهر مع قطر كانسر سوسايتي كرمال نشجع الاهالي انه يضلون واقفين على جايون وكل هالاشياء لانه ماتيو هي واز فيري اوير يعني ماتيو كان البهجه بالمستشفى عرفتي
0: شو حلو
1: شو
0: حلو ما تاثر بطريقه نيجاتيف يعني بكل شيء قطع فيك كان عم يتعلم
1: بس شغله وي تراي تو ميك اصعب مومنت حلوين يعني نحن كنا اصلا بعتقد كانت اوضتنا اكثر اوضه فيها ضجه وفيها ميوزك وفيها رقص وفيها اكتيفيتيز ونقطه عند الكل وقت تكون الاميونيتي منيحه ونعطي جيفتس ونعمل كيك وتو بيك ا كيك يعني اي ترايد ماي بيست انا بعتقد هيدا يعني المايند سيت انه جرب قد ما في اصعب لحظه تمر باقل ضرر ممكن اكيد رح يكون في ضرر يعني ماتيو كان كل ما بده اطلع برات البيت يقول لي لوين رايحين لانه يعني يخاف كون اخذته على المستشفى مع انه بحب وكل شيء بس صار يعرف وصار يعرف يشك وصار يعرف انه صار كتير يعني صار يعرف كل شيء كبر قبل عمره
0: exactly. وهيدا هيدا النار يلي بيقولوا اللي دخل فيه طلعوا ذهب من هو صغير حبيبي God bless him كنا عم نقول انه انت ضايفه معنا لانه بكتير اوقات بنقول انه السوشيال ميديا هي شيء يمكن عم بيكون تاثيره نيجاتيف او الناس يلي فاتحين بيجز عم بيتاثروا بطريقه نيجاتيف من وراء الكومنتس وهيك انت اليوم عم تفرجينا انه لا السوشيال ميديا از ا تول فينا نستعملها بطريقه كتير بوزيتيف اذا عرفنا كيف استعملناها ويور كيس هي اكبر دليل على هيدا الموضوع
1: صح انا لك بقول لك صراحه قد ايش صار لي على السوشيال ميديا كتر خير الله ولا مره اجاني شيء نيجاتيف الا على موضوع تبع الموزه في واحد اجى قال لي انت عم تنزع الاجيال وقت تحكي عده لغات وهو خلى بعتقد هو خلى الريل تبعي يطلع اكثر فايرل
0: لانه صرت ارد عليه
1: اكزاكتلي وانا صرت ارد عليه قصد وهن يقولوا لي ليه عم ترد له خليه يطلع فايرل
0: يعني حفيك انه انت طلع فايرل بيج تايم 8 مليون يعني ريتا يور بيج بتشبه اسم البروجرام ريميكس فيها كتير ضحك فيها هيك رياليتي فيها اللحظات الضعف اللي بيقطع فيها كل انسان وكل عائله بس بالاخر فيها امل وفيها حب نتمنى لك كل التوفيق لك ولعائلتك
1: God
0: bless you all وthank you so much لأنك كنت معنا
1: thank you لألكم حسستوني أني مشهورة
0: hey you are

0: كاملين بريميكس ومع فقرة أبرز الدراسات يلي انتشرت هالأسبوع. باحثون نجحوا بطباعة خلايا بشرية منتجة للأنسولين ضمن بنية ثلاثية الأبعاد أو 3D للبنكرياس. النتائج المخبرية كانت مشجعة والخلايا استجابت للجلوكوز، لكن التقنية ما زالت بمرحلة مبكرة وما تحولت بعد إلى بنكرياس مزروع أو علاج متاح للسكري، ولكن خبر ودراسة تعطينا أمل وخصوصي لمرضى السكري. بفرنسا عاد الحديث عن قلب اصطناعي بالكامل، إنجاز طبي حقيقي صمم لمساعدة مرضى القصور القلب الحاد بانتظار عملية زرع، لكنه منه قلب بينبط إلى الأبد وما بيلغي طبعا الحاجة إلى متبرعين حتى الآن. دراسة جديدة أو إنجاز جديد بعالم الطب وخصوصي بعالم النظر، فاليوم صار في توفر لقطرات طبية بتخلي أو بتحسن الرؤية القريبة مؤقتا لدى المصابين بطول النظر المرتبط بالعمر. أما نفسياً فعادت دراسة منشورة عام 2017 إلى الواجهة وأظهرت أنه مخاطبة الإنسان لنفسه باسمه أو بصيغة الغائب بتساعده على تنظيم مشاعره وتقليل استجابته للضيق من دون مجهود ذهني كبير. نتيجة مثيرة للاهتمام، لكن الدراسة منا جديدة وما بتعني أنه الحديث الإيجابي مع النفس بشكل علاج مستقل، ولكن دراسة مفيدة والناس عم ببلشوا يحكوا مع حالهم بطريقة إيجابية ويقنعوا دماغهم أنه هن منيح. تل دماغ منه لحاله يخلي الإنسان يصير منيح. دراسة جديدة بعالم التغذية بتأكد أنه تناول الأفوكا مع البندورة أو الطماطم بيساعد الجسم على امتصاص كمية أكبر من الليكوبين، لأنه هالمادة بتمتص بشكل أفضل مع الدهون. بعض النتائج سجلت زيادة تجاوزت 4 أضعاف، لكن الدراسة الأصلية بتعود إلى عام 2005 ومنا اكتشاف حصل هالأسبوع، ولكن الدراسة رجعت انتشرت هالأسبوع. وطبعا الناس بعدها عم تحكي بالأجيال جن زاد وجن ألفا وكل هالتفاصيل. آخر دراسة عملت هالأسبوع بتقول أنه استطلاع حديث أنه 87% من أفراد الجيل زاد شاهدوا فيلم واحد على الأقل داخل السينما خلال هالعام مقابل 82% من جيل الألفا. الأرقام بتأكد عودة الشباب إلى الصلاة، ومن بعد ما كان في جيل بكامله بحب يحضر نتفليكس بالبيوت أو يشاهد أفلام ببيته، الجيل الجديد من زاد وألفا عم يرجعوا إلى دور السينما. دراسة جديدة عن النساء يلي فوق 50 بتأكد أنه هالنوع من النساء أو هالفئة العمرية بتلاقي السعادة أكثر بصداقتها النسائية مقارنة بالعلاقات العاطفية. وهيك منكون وصلنا لنهاية حلقتنا من ريميكس، خلطة من الأخبار، الدراسات، الترندات، الموسيقى والضحكة، تماما مثل الحياة، ما في لون واحد ولا الحياة بتمشي دايما على النغمة يلي بدنا إياها. يمكن ما منقدر نختار كل الظروف، بس فينا نختار كيف نواجهها، نخفف عن بعض، نتمسك بالأمل، ونلاقي بين زحمة الأيام سبب صغير خلينا نبتسم ونكمل. تذكروا الحياة مش إنها تكون كاملة، الحياة إنها نعرف نصنع من كل تفاصيلها الحلوة والصعبة أجمل ريميكس.
1: ريميكس،
0: Let's mix with
1: ريميكس. لبنان الحر أكثر من إذاعة.

تشوف من حلاوتكم بالحسن بالحسن.

صباح الخير من لبنان الحر. صديق المستمع، فتح عيونك واطمن، انت منك وحدك، لبنان الحر دايما معك.

لبنان الحر بتشاركك وجودك وهواها عم يغمرك وعم يخفف عنك ضغط هالأيام. فتح عيونك واستمتع بدفء حضورك وتمتع بحرارة الكلمة والنغمة على مدار اليوم.

دايما لبنان الحر بتبدا مشوارها الطويل بالقداس الالهي لتوكل ساعاتها اليوم للرب وتطلب منه يهتم فيها لحتى تأدي رسالتها على اكمل وجه ويساعدها على نقل الكلمه الصادقه لقلوب المستمعين. شاركونا القداس واعملوا مثلنا، حطوا نواياكم بين ايدين الرب.

0: ارتفعوا كالأرس. شهيد اليوم.
1: جوزيف داوود الخوري، بيير تانيوس كاموت، سمير عادل مطر، صادق وهبي، جورج يوسف عساف، مدبح فرحات، روبير جان جعارة، يوسف طنوس لطفلة، زخيان عمطلة دكاش.
0: ارتفعوا كالأرس.

أيها الملك السماوي المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل، كنز الصالحات وواهب الحياة، هلما واسكن فينا وطهرنا من كل خطيئة، وخلص أيها الصالح نفوسنا. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. يا رب افتح شفتي فيذيع فمي تسبيحك.

يا من أنعم علينا بأن نقيم هذه الصلوات المشتركة المتفقة، ووعد بأنه متى اتفق اثنان أو ثلاثة باسمه يمنحهم ما يسألون. أنت الآن تمم لعبيدك سؤلهم بحسب ما يوافقهم، واهباً لنا في الدهر الحاضر معرفة حقك، ومنعماً علينا في الآتي بالحياة الأبدية.

فصل من رسالة القديس بولس إلى أهل غلاطيا. وبارك يا سيد. يا إخوتي، لا أبطل نعمة الله، لأنه إن كان البر بالناموس فالمسيح إذن مات باطلا. أيها الغلاطيون الأغبياء، من سحركم حتى لا تطيعوا الحق؟ أنتم الذين رسم أمام عيونهم يسوع المسيح بينهم مصلوبا. أريد أن أعرف منكم هذا فقط، أبأعمال الناموس نلتم الروح أم بسماع الإيمان؟ أهكذا أنتم أغبياء؟ أبعدما ابتدأتم بالروح تتمون الآن بالجسد؟ هل قصيتم عبثا كل ما قصيتم؟ إن كان ذلك عبثا، فالذي يمنحكم الروح ويصنع فيكم قوات أبأعمال الناموس أم بسماع الإيمان؟ كما آمن إبراهيم بالله فحسب له ذلك برا، فاعلموا إذن أن الذين من الإيمان فهؤلاء هم أبناء إبراهيم.

وأتى به إلى أورشليم وقامه على جناح الهيكل وقال له: إن كنت ابن الله فألق بنفسك منها هنا إلى أسفل، فإنه مكتوب

نجثو لك أيضا وتكرارا ونطلب إليك أيها الصالح المحب البشر أن تنظر إلى طلبتنا وتطهر نفوسنا وأجسادنا من كل أدناس الجسد والروح، وتعطينا أن نمثل لدى مذبحك المقدس بلا لوم ولا دينونة. أنعم اللهم على المصلين معنا بالنمو في الحياة والإيمان والفهم الروحي. أعطهم أن يعبدوك كل حين بخشية ومحبة، وأن يشتركوا في أسرارك المقدسة بلا لوم ولا دينونة، وأهلهم لملكوتك السماوي.

أيها الرب الإله القدير القدوس وحدك القابل ذبيحة التسبيح من الذين يدعونك بكل قلوبهم، تقبل منا أيضا نحن الخطأ طلبتنا، قدمنا إلى مذبحك المقدس، اجعلنا جديرين بأن نقدم لك قرابين وذبائح روحية عن خطايانا وجهالات الشعب. أهلنا لأن نصيب حظوة في عينيك فتكون ذبيحتنا مرضية لديك، ويستقر روح نعمتك الصالح علينا وعلى هذه القرابين المقدمة وعلى شعبك كله،

أؤمن بالله الواحد آب ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل ظهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق خساو للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب

القدس الرب المحيي المنبثق من الآب الذي هو مع الآب والابن مسجود له ومجد الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة مسؤولية وأعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وأترجى قيامة الموتى وحياة تتاري الآتي أمين.

واجب وحقنا نسبحك ونباركك ونشيد لك ونشكرك ونسجد لك في كل مواضع سيادتك، فإنك أنت الإله الذي لا يفي به وصف ولا يحد عقل، لا يرى ولا يدرك، الدائم الوجود والكائن هو هو. أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس، أنت أخرجتنا من العدم إلى الوجود، وبعد أن سقطنا عدت فأقمتنا، وما زلت تصنع كل شيء حتى أصعدتنا إلى السماء وأنعمت علينا بملكوتك الآتي. فمن أجل هذه كلها نشكرك ونشكر ابنك الوحيد وروحك القدوس، كما نشكر لك كل من إلنا من إحساناتك المعروفة والمجهولة، الظاهرة والخفية. ونشكر لك أيضا هذه الخدمة التي ارتضيت أن تقبلها من أيدينا، مع أن ألوفا من رؤساء الملائكة وربوات من الملائكة ماثلون لديك الشروبيم والسيرافيم ذوي الأجنحة الستة والعنقود.

وأكمل كل ما دبرته عنايتك بشأننا وفي الليلة التي أسلم فيها بل أسلم ذاته لأجل حياة العالم أخذ خبزا بيديه المقدستين الطاهرتين.

نقرب لك أيضا هذه العبادة الروحية غير الدموية، ونبتهل ونطلب ونتضرع، فأرسل روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين الحاضرة، واجعل هذا الخبز جسد مسيحك.

0: وأهلنا أيها السيد لأن نجسر بدالة وبلا دينونة على أن ندعوك أبا أنت الإله السماوية، ونقول:
1: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفافا يومنا،

تطلع أيها السيد من السماء إلى الذين حنوا لك رؤوسهم فإنهم لم يحنوها للحم ودم، بل لك أنت الإله الرهيب. ومهد طرقنا لخير كل واحد منا وفقا لحاجته الخاصة. رافق المسافرين، اشف المرضى يا طبيب نفوسنا وأجسادنا، وارح نفوسنا.

أصغي أيها الرب يسوع المسيح إلى هنا من مسكنك المقدس من عرش مجد ملكك، وهلم لتقديسنا أيها الجالس في العلاء مع الآب والحاضر معنا هنا غير منظور. ارتضي أن تشركنا بيدك العزيزة في جسدك الطاهر ودمك الكريم، وأن تشرك فيهما بواسطتنا كل الشعب. اللهم اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني، اللهم اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني، اللهم اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني.

نشكر لك أيها السيد المحب البشر المحسن إلى نفوسنا أنك أهلتنا في اليوم الحاضر أيضاً لأسرارك السماوية الخالدة، فقوم طرقنا، ثبتنا جميعاً في مخافتك، صن حياتنا وطد خطواتنا بصلوات وتضرعات والدة الإله المجيدة مريم الدائمة البتولية وجميع قديسيك

رب ومقدس المتوكلين عليك، خلص شعبك وبارك ميراثك.

0: بركة ربي ورحمته تأتيان عليكم بنعمته ورأفته ومحبته للبشر كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين.
1: آمين.
0: المجد لك أيها المسيح الإله رجاؤنا، المجد لك ليرحمنا المسيح إلهنا الحقيقي الذي قام من بين الأموات ويخلصنا بشفاعة أمه الكاملة الطهارة سيدتنا والدة الإله مريم الدائمة البتولية وبتضرعات رسل

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازي. لبنان الحر أطيب التحيات الصباحية بوجهها أنا والمخرج بيتر حشاج لكل المستمعين. ومثل كل يوم بهذا الوقت نلتقي تنقدم لكم أحلى بونجور وأحلى كلمة وأحلى نغمة. أصدقائي، كل إنسان هو رسالة من الله. قد تأتيك صديقي رسالته في كلمة واحدة تغير حياتك، أو قد تأتيك في ألم عميق يطهرك من الغرور، أو في حب يشعل روحك، أو في خيانة توقظ قلبك. صديقي، الناس مرايا تعكس لك حقيقتك ومعابر توصلك إلى ربك. فإذا عرفت ذلك فلن تكره أحدا، بل سترى في كل لقاء معنى، وفي كل جرح حكمة، وفي كل فقدان عناية.

برفقتكم دايما لبنان الحر. أصدقائي، الأطفال ليسوا دواء لجراح القلب ولا مرهما لملء فراغ حياة غير مكتملة. الأطفال ليسوا مادة قابلة لتهدئة نقائصنا، بل هم مسؤولية مقدسة ورسالة تفوقنا جميعا. هم ليسوا ألعابا ولا ظلا لرغبات الوالدين ولا انعكاسا للأحلام التي لم تتحقق، بل هم وعد وأمانة موضوعة بين أيدينا.

برفقتكم دائما لبنان الحر. الوفاء لا يقال بل يرى، تخبرك المواقف من بقي ومن تظاهر، فالكلمات قد تخدع والأفعال لا تكذب. صديقي، أتدري أي عقوبات الله أشد؟ ليس المرض ولا الفقر ولا الفقدان، ولكن أن يتيسر لك الذنب وتتهيأ لك أسبابه وأن تفعله وأنت مرتاح البال وميت القلب.

لبنان الحر وأحلى صباح الخير. أصدقائي، القلوب أوعية، بعضها ضيق لا يتسع إلا إلى نفسه، وبعضها واسع يضم الأرض والسماء. فإذا أردت أن تعرف مقامك فانظر ماذا يسكن قلبك، حقد أم حب، خوف أم يقين؟ تأكد، فالله لا ينظر إلا إلى ما تحمله أوعيتك في الخفاء.

لبنان الحر وأحلى. بونجور. أصدقائي، الظلمة تختبر فيها القلوب، فكل ظلام يعلمنا قيمة الضوء، وكل نور يولد من قلب عرف كيف يصبر حتى الفجر. الليل سكون الأرواح وموعد الحنين والدعاء، والنهار بداية جديدة يحمل في نوره أملاً وحياة. الليل والنهار يتعاقبان لنعرف أن لا ظلمة تدوم ولا النور يأتي بلا صبر وبلا انتظار.

وفي الختام أصدقائي، الوعود الزائفة سحب بلا أمطار، وهيك بنكون وصلنا سوا لنهاية الصبحية. بدي أشكر كل المستمعين، بدي أشكر المخرج بيتر حشاش، بيتر وأنا مذكركم بالنشرة الأولى الساعة 7:15، وطبعا بنتمنى لكم يوم مبارك.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. أو قلنا بونجور.

0: لما الفيلم بيخلص تبقى الأغنية خالدة، أنغام وأفلام بقيادة المايسترو عارود فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيك هول ووترفرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على احجز.com.
1: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، مانجا مصرية الكيلو ب 97 ألف ليرة، حامض بلدي الكيلو ب 125 ألف ليرة.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. السابعة إلى ربعا في لبنان الحر، صباح الخير، الصباحية الأولى. في الجولة ثلاثة عناوين: لبنان الدبلوماسي بين نيويورك وواشنطن، رجي لا خيار لإنهاء الاحتلال إلا بالتفاوض ولن نسمح لأي طرف بالتفاوض عنا، حزب الله نأمل أن نكون جزءا من إنجاز إيراني إقليمي كبير، وفي الجولة عين على العالم، إكسترا نيوز وأحوال الطقس.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع كارلا الصيفي وطوني نصار. الزخم السياسي والدبلوماسي سيتنقل في الأسبوع الحالي بين نيويورك، حيث يلقي رئيس الحكومة كلمة لبنان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وواشنطن حيث الأبرز الاجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي وعدد من المسؤولين الماليين الدوليين في نشاط يشاركه فيه وزير الخارجية، الذي كرر قرار الدولة ومفاده بأنه لا خيار لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي إلا بالتفاوض، مشددا على أن الحل العسكري دمر الجنوب وهجر سكانه.
1: إذن يشارك رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية يوسف رجي في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك التي تبدأ دورتها 81 غدا، فيما يلقي سلام كلمة لبنان الجمعة أمامها، ويعقد على هامش أعمال الجمعية سلسلة لقاءات واجتماعات ثنائية مع عدد من قادة الدول والمسؤولين الدوليين.
0: وينتقل بعدها إلى واشنطن، حيث من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو إضافة إلى المدير العام لصندوق النقد الدولي ورئيس المجموعة البنك الدولي وعدد من المسؤولين الأمريكيين والدوليين. وسيكون ملف اليونيفيل بندا أساسيا في لقائه روبيو، وسيطالبه بزيادة الضغط على إسرائيل لتطبيق اتفاق الإطار.
1: الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس وفي شأن اليونيفيل قال:
2: اليونيفيل أدت دورا إيجابيا ومهما جدا، وأنا فخور أيضا بعمل اليونيفيل وبالطريقة التي تمكنت بها من الصمود ومن كل الضغوط التي تعرضت إليها. وأعتقد أن هناك مبدأين يجب أن يحظيا بقبول الجميع. أولا، يجب أن تكون للدولة اللبنانية وحدها صلاحية احتكار استخدام القوة، وثانيا يجب على إسرائيل الانسحاب من جميع المناطق اللبنانية التي تحتلها. نحن بحاجة إلى دعم الحكومة اللبنانية بشكل كامل وإلى تعزيز الجيش اللبناني بشكل كامل، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها تهيئة الظروف لإرساء السلام في نهاية المطاف. إذن كما قلت، يجب على إسرائيل مغادرة الأراضي اللبنانية، لكنه في الوقت عينه يجب أن تكون الحكومة اللبنانية وحدها صلاحية استخدام القوة. ولنكن صريحين، في بعض الأحيان يكون حزب الله ذريعة تستخدمها إسرائيل لقصف لبنان واحتلال مناطق منه، وفي المقابل تستخدم إسرائيل ذريعة لحزب الله أو تستخدم ذريعة لعدم نزع سلاحه. وأعتقد أن الوقت قد حان لإنهاء هذه الذرائع، وأنه قد حان أيضا لدعم الحكومة اللبنانية.
0: الوزير رجي أكد أنه لا خيار لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي إلا بالتفاوض.
3: أول مرة منذ عقود لبنان بيسترجع قراره الحر، صار يفاوض هو عن حاله، ما عاد بيفاوض عنه الخارج. هلأ تفاوض ضروري وما في حل تاني لتوصل لإخراج الإسرائيلية وإنهاء الاحتلال، واللي عنده حل تاني غير عن مفاوضات المباشرة إلنا، مفاوضات برعاية أمريكية، ومشكورين الأمريكيين لأنه عم يعملوا جهد تقدروا يتوصلوا لنتيجة. بعد ما توصلنا لنتيجة ملموسة، غير بعض النقاط مثل توقف الاعتداءات على بيروت وما يصير في اعتداءات على المرافق المدنية تبع الدولة اللبنانية، صار في إخلاء لبعض الأسرى اللي هو خطوة لا بأس بها، خطوة غير كافية، ولكن هيدي بداية. مسار عارفينه طويل، نعرف أنه المسار معقد، ولكن نحن ماضيين. كان لبنان محرر من كل وجود أجنبي بحرب حزب الله، الإسناد الأول لغزة وإسناد تاني لإيران، رجع فوت الاحتلال الإسرائيلي، فوت الإسرائيلية على أرضنا بسط السيادة، وهيدا مطلب الشعب اللبناني ومطلب الحكومة اللبنانية. الحكومة بدها حصرية السلاح مش كرمال إسرائيل ولا كرمال أمريكا ولا كرمال حدا، لأن هيدا مطلب لبناني بالصميم. ما في تعيشي بدولة طبيعية بس يكون في ميليشيا مسلحة خارجة عن القانون. هيدي مقولة الحرب الأهلية مش واقعية أبدا. أول شيء، حرب أهلية بتكون بين فريقين، بين منطقتين، بين حزبين، بس وقت الدولة اللبنانية بقواها الذاتية بدها تفرض سيطرتها على أراضيها، هيدي منا حرب أهلية، هيدي الدولة عم تستعيد قرارها وعم بتخلي يستتب الأمن والسلام. كلنا ثقة بالقوى الأمنية، إن كان جيش لبناني أو قوى أمن، هن مثال على الوحدة الوطنية. إذا هن جهارا عم بيهددوا بالسلم الأهلي وبحرب أهلية، شو بدك أكتر من هيك؟ إثبات أنه لازم الدولة اللبنانية تحصر سلاح ترجع تبسط سيادتها على كامل الأراضي.
1: وعن حزب الله وسلاحه أجاب رجي:
3: حزب الله وسلاحه هن عنصر ضد الدولة اللبنانية وضد سيادة الدولة، وعنصر بيهدد الأمن والسلام بلبنان.
0: وأفيد بأن أجندة وزير الخارجية تتضمن اجتماعات مع كبار المسؤولين في المنظمات الدولية ونظرائه العرب والأجانب ومن بينهم روبيو على يضع في خلاله الوضع في لبنان في صدارة المباحثات.
1: وسيؤكد رجي أن إسرائيل وحزب الله يتشاركان في تقويض المساعي الأمريكية لوقف الحرب، الأولى برفضها الانسحاب ومواصلتها اعتداءاتها على الأراضي اللبنانية، والثاني بتمسكه بسلاحه وتعطيله قرارات الحكومة اللبنانية القاضية بحصر السلاح بيد الدولة.
0: رجي أيضا سيجدد تمسك لبنان بالتفاوض المباشر خيارا وحيدا لاستعادة الأراضي المحتلة وإطلاق إعادة الإعمار وتأمين عودة الأهالي وتحرير الأسرى، وسيشدد كذلك على أن الأهمية الجوهرية لهذا المسار تكمن في أن لبنان يفاوض للمرة الأولى منذ زمن بعيد باسمه وكدولة مستقلة القارة.
1: وعلى هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة، فإن ملف ما بعد اليونيفيل سيتصدر لقاءات الوزير رجي، حيث سيعرض موقف لبنان الداعي إلى إنشاء قوة أممية تتولى مراقبة الوضع الأمني، مع انفتاحه على أي صيغة يتوافق عليها مجلس الأمن.
0: وسيلفت كذلك إلى أن التطورات التي أعقبت حرب الإسناد الأولى ولا سيما الثانية التي زج حزب الله لبنان فيها أفرزت وقائع ميدانية جديدة، إذ بات الاحتلال يتخطى نطاق القرار 1701، ولذلك يجب أن يجمع أي طرح بين الإطار الأممي واتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل. كما سيبحث رجي في حاجات لبنان من المساعدات الإنسانية، مشددا على ضرورة الانتقال من مرحلة الاستجابة الإنسانية إلى مرحلة التعافي.
1: عضو كتلة حزب الله النائب حسين الحاج حسن اعتبر أن الجهات التي سعت للقضاء على الحزب منذ العام 2024 فشلت في تحقيق هدفها.
4: هلا في ناس بلبنان بيزعزن نقول أنه نحن ثابتين وصامدين ومقاومين ولنا أمل في أن تحقق إيران إنجازا كبيرا في المنطقة نكون نحن جزءا منه، ينزعجوا. ليش؟ أختم هنا، أنتوا مع مين؟ أنتوا مع أمريكا، لحتى ما أستعمل تعبير تانية، أنتوا حلفاء لأمريكا. فين أستعمل تعبير مثلكم مثل بعض تعبيركم؟ أنا هستعمل تعبير مؤدب بلي فيه وبحزبي وبشعبي وجمهوري. أنتوا حلفاء أمريكا، انبسطوا وخجلوا أنكم حلفاء حليف إسرائيل، نحن حلفاء إيران، ولنا الشرف نكون حلفاء عدو إسرائيل، لأن نحن أعداء إسرائيل. أنتوا شو بالنسبة لإسرائيل؟
0: ودعا النائب علي فياض الدولة إلى التخلي عن الرهانات الخاطئة وفق تعبيره.
5: هذه السلطة إنما هي عندما أمعنت في هذه الممارسات إنما تصرفت من موقع من يعتقد أنها في موقع الغلبة، لكنها واهمة في ذلك. من العبث أيضا في النتائج التي أثمر وأنتجها اتفاق الطائف، وهذا إنما ينم عن سوء تقدير.
1: وفي أبرز الميدانيات، غارة صباحية استهدفت حي الدير في محيط علي الطاهر، فيما حلقت مروحية أباتشي في اتجاه محيط نهر بلدة دير سريان عقب قصف مدفعي على بيت ليف، أطراف زبقين، زوتر الشرقية وبين زوتر وميفدون، وتمشيط في محيط ميس الجبل، بالتزامن مع تقدم آليات باتجاه أطراف بلدة برعشيت، إضافة إلى تفجيرات عديدة في بلدة المنصوري.
0: ومساء أمس غارت الطائرات الإسرائيلية على النبطي الفوق، فيما استهدفت مدفعية بلدة الخيام بأربع قذائف، وطوق الجيش الإسرائيلي المداخل الشرقية الشمالية لبلدة دير ميماس.
1: حزب الله يستجر الحروب إلى لبنان وبيئته تحمل الدولة المسؤولية.
6: الدمار اللي صار والتهجير اللي عم بيصير شيء غير طبيعي، وعنا دولة غير طبيعية. يعني
7: للأسف إنه على المستوى الرسمي ما عم نسمع إلا وعود، وهذه وعود ما بترجع الأهالي. اللي برجع الأهالي هو موضوع دفع التعويضات، موضوع إعادة الأعمار لكل البلدات الجنوبية.
8: علي بيتي راح وخي استشهد فداء أجر المقاومة،
9: وبإذن الله النصر لنا لأنه الله وعدنا بالنصر.
1: عين على العالم.
0: وقع انفجار قوي فجرا في أحد مواقع الجيش السوري في محيط بلدة العيس جنوب حلب، عقبه دوي انفجارات متتالية ما أدى وفق المعلومات الأولية إلى سقوط 4 جرحى. السلطات دعت السكان إلى عدم الخروج من منازلهم أو التوجه إلى مواقع الانفجارات.
1: وأفيد رسميا بأن عدد الانفجارات تجاوز 10، في حين أشارت وسائل إعلامية إلى وقوع أكثر من 20 انفجارا متتاليا، وأن دويها سمع في مناطق من الريف الغربي والشمالي لمدينة حلب.
0: وفيما حذر قائد عمليات الدفاع المدني في حلب المدنيين من الاقتراب من مكان الانفجارات، استنفرت قيادة الأمن الداخلي في المحافظة كوادرها وقطع الطريق حلب دمشق والطرقات المؤدية إلى مكان انفجارات جنوب المحافظة.
1: بعد فترة من تبادل الضربات المحدودة بين إيران والولايات المتحدة وجمود المفاوضات الدبلوماسية، عاد الحديث عن احتمال عودة التصعيد والمواجهة العسكرية الواسعة بين الطرفين، استنادا إلى تصريحات أمريكية وأخرى إيرانية.
0: وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الخيارات الحالية على الطاولة هي محو إيران أو تركها تتعفن اقتصاديا أو توصل إلى صفقة.
1: سفير واشنطن لدى الأمم المتحدة مايكل وولدز أكد أن ترامب عازم على ضمان ألا تتمكن إيران أبدا من احتجاز العالم رهينة باستخدام سلاح نووي، وسيواصل ممارسة أقصى درجات الضغط لتحقيق هذه الغاية. وقال إن الباب يظل مفتوحا أمام عودتها إلى طاولة المفاوضات، شرط أن يتم ذلك بحسن نية.
0: الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان شدد على أن الحفاظ على الوحدة والتماسك في الظروف الحساسة والراهنة ضمانة لقوة البلاد واستقرارها.
1: من جهته يزور وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قطر قبل توجهه إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، في وقت كشف فيه المتحدث باسم الخارجية القطرية عن أن بلاده تتبادل منذ أسبوعين أفكارا مختلفة في شأن استئناف محادثات طهران.
0: مدنيا، أعلن الجيش الإيراني إسقاط طائرة مسيرة متطورة من طراز أوربتر للاستطلاع فوق مضيق هرمز.
1: أما القيادة المركزية الأمريكية فتحدثت عن تغيير مسار 109 سفن تجارية منذ استئناف الحصار البحري على إيران.
0: وفي نهاية العطلة الأسبوعية عبرت 12 سفينة محملة بالسلع مضيق هرمز انخفاضا من 35 في الأسبوع السابق. ووفق بيانات الشحن فإن حركة المرور عبر المضيق تراجعت لتصبح ضئيلة للغاية، وأن منتجي الشرق الأوسط يواصلون تصدير النفط عبر ناقلات تبحر مع إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها.
1: إلى حرب اليمن، فقد أعلن الناطق الرسمي باسم القوات الحكومية أن القوات الجوية نفذت ضربات استهدفت عناصر وعتادا عسكريا لجماعة أنصار الله الحوثيين في محافظة البيضاء، مؤكدة تدمير مرابض مدفعية تابعة للحوثيين في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب.
0: كما أوضحت أنها سيطرت على مناطق في مديرية الواعزية شرق تعز بعد اشتباكات مع الحوثيين، مؤكدة التصدي لهجمات حوثية في جبهة كهبوب المطلة على باب المندب.
1: في المقابل، ذكرت وسائل أعلام تابعة للحوثيين أن غارات جوية استهدفت أبراج اتصالات في مناطق عدة في محافظة الجوف شمالي اليمن إلى تجمعات للحوثيين في مديرية الراهدة جنوب شرق تعز.
0: وفي خطوة تفاقم التوتر المتصاعد بين البلدين، وردا على قيام السلطات الإيرانية بإغلاق مركز التعليم اللغة الفرنسية التابع للسفارة الفرنسية في طهران، أعلنت الخارجية الفرنسية أنها ستستدعي السفير الإيراني في باريس وستتخذ الإجراءات المناسبة.
1: وقال المتحدث باسم الخارجية إن هذا الهجوم الجديد على الوجود الثقافي الفرنسي في إيران، والذي جاء في أعقاب الاعتداء على 2 من موظفي السفارة في تموز الماضي، لا مبرر له وغير مقبول.
0: وكانت السلطات الإيرانية ذكرت أن المركز عمل لسنوات تحت غطاء تدريس اللغات الأجنبية رغم تحذيرات متكررة بضرورة الحصول على ترخيص، واتهمته بالقيام بأنشطة ضد الثقافة الإيرانية والأمن القومي، منها تحديدا تحديد أفراد وبناء شبكات وتسهيل مغادرة إيرانيين من ذوي الكفاءات البلاد.
10: بعيدا من السياسة،
1: أقدم مسلحون مساء أمس على إطلاق رشقات نارية باتجاه مقهن في محلة الكولا بيروت، وسط أنباء عن سقوط إصابات بين الموجودين. وحتى الساعة لم تتضح ملابسات الحادث أو الحصيلة الرسمية للإصابات، فيما أفيد بأن مخابرات الجيش وشعبة المعلومات وعناصر ضربوا طوقا حول المقهى. وأشارت المعلومات إلى توقيف شخص واحد على الأقل للاشتباه به، فيما ذكر أن مسلحين على الأرجح أطلقوا النار من رشاشين باتجاه رواده.
0: RLL Weather Report، طقس لبنان حر.
1: طقس خريف مستقر نسبيا بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مع درجات حرارة ضمن معدلات الموسمية بتحول لمتقلب محليا اعتبارا من بكرة، مع تساقط بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة حتى بعد ظهر الخميس.
0: كان في الصباحية الأولى ثلاثة عناوين: لبنان الدبلوماسي بين نيويورك وواشنطن، رجي لا خيار لإنهاء الاحتلال إلا بالتفاوض ولن نسمح لأي طرف بالتفاوض عنا، حزب الله نأمل أن نكون جزءا من إنجاز إيراني إقليمي كبير. وكان في الجولة إكسترا نيوز وأحوال الطقس، نفذ النشرة مارون بشعلاني: نلتقي مجددا في السابعة والربع مع كل جديد. إلى اللقاء.

0: أخبار لبنان والعالم من لبنان الحر.
1: تحية صباحية جديدة من لبنان الحر، برنامج لبنان اليوم مع كارلا عيدل الصيفي.
0: عناوين الصحف.
1: البداية مع صحيفة النهار، أسبوع الأمم المتحدة فرصة لبنان لحركة استثنائية. التصعيد الميداني يسابق المساعي حول اليونيفيل. إلى نداء الوطن التي عنونت التضامن الحكومي مكهرب والقوات تربطه بدعم الطاقة. إلى ديار، هل تفتح لقاءات سلام في نيويورك ثغرة في جدار التعثر؟ إلى الأخبار، هل نحن على شفير جولة جديدة من الحرب الواسعة؟ أما صحيفة الشرق فعنونت العالم يترقب إعلان ترامب عن الشيء الكبير عن إيران. إلى اللواء، سلام يطالب الجمعية بالتمديد لليونيفيل مع صيغة لاستعادة الجنوب. أما صحيفة الجمهورية فعنونت الراعي التفاوض طريق للانسحاب. الأنباء الكويتية، وزيرا الصحة والعمل يزوران بعلبك دحضا للادعاءات الإسرائيلية بوجود تحصينات عسكرية. إلى الرأي، الكويتية، لبنان فوق صفيح أكلاف الحرب وأهوال التضخم، فهل يهدمه الانفجار؟ أما الجريدة الكويتية فعنونت حزب الله يراهن على مكاسب سياسية من أي تصعيد إقليمي. إلى الشرق الأوسط، لبنان يطلب التمديد لليونيفيل بتعذر التوافق على البديل الأممي.
0: أسرار الصحف من لبنان الحر.
1: البداية مع أسرار النهار، رحب أكثر من سياسي بإعاز الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي للمحازبين والمناصرين القيام بواجب العزاء والمشاركة في تشييع الرئيس الأسبق لحزب الوطنيين الأحرار دور شمعون في دير القمر وفي البلدات التي مر بها موكب الجثمان وصولا إلى دير القمر. توقف متابعون للشأن السياسي أمام اتصال رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان بالنائب نديم الجميل وشقيقته يمنى لتقديم التعازي في ذكرى اغتيال الرئيس بشير الجميل. رفعت البلديات منسوب حراستها الأمنية حماية للغابات من أعمال القطع مع اقتراب موسم الشتاء للاستعمال في التدفئة في ظل الغلاء الفاحش في أسعار المازوت. ودائما في أسرار النهار، يقول أصحاب الأفران إن التسعير الجديدة للخبز بارتفاع 5000 ليرة الأسبوع الماضي ليست كافية، لأن ارتفاع أسعار المازوت والمواد الأولية يدخل في سباق مع آلية التسعير. تقوم منصات ومؤسسات إعلامية محسوبة على فريق الممانعة بابتزاز مغتربين شيعة والتشهير بهم واتهامهم بأنهم على علاقة مع رئاسة الحكومة ومعاداة الثنائية وأنهم يتلقون تسهيلات من الأخيرة بعدم دفع الضرائب. يردد مرجع أنه سيكون على مسافة واحدة من كل المرشحين الشيعة لمنصب محافظ نبطي من أبناء البقاع لتعيين أحدهم بناء على آلية التعيينات التي وضعتها الحكومة. إلى أسرار اللواء، لعبت دولة خليجية دورا بارزا في التوصل إلى التسوية التي أنهت مشكلة تلة علي الطاهر التي اقتصرت على خروج المقاتلين عبر مسلك آمن واشتراط عدم دخول العسكر الإسرائيلي إلى الأنفاق والاكتفاء بتفجيرها من الخارج. فوجئ زعيم المعارضة بتخلي نواب أو نواب حزب حليف عنه في اللحظة الحرجة وبقائه وحيدا مع كتلته في ساحة الاقتراع على الثقة بالحكومة. تم قبول اعتماد سفير دولة عربية في لبنان بعد فترة من الانتظار على الرغم من العلاقات الطيبة القائمة بين البلدين، وينتظر وصول السفير المعين إلى بيروت مطلع الشهر المقبل. إلى أسرار نداء الوطن، تشيع أوساط قريبة من حزب الله أن هناك خطا مفتوحا بين واشنطن والحزب، واعتبرت مصادر محايدة عليمة أن هذه الأجواء محاولة للإيحاء بأن الحزب يفاوض بمعزل عن الدولة اللبنانية، لكن الوقائع تدحض هذه الأجواء. تكشف مصادر دبلوماسية أمريكية عن معلومات بالغة الخطورة بشأن وجود مخازن أسلحة وصواريخ تابعة لحزب الله في مناطق متفرقة من الضاحية الجنوبية، وتؤكد أن الجناح المتشدد في الحرس الثوري الإيراني يوزع الأسلحة لتكون في مرمى المناطق المتاخمة لها في حال اندلاع مواجهات عسكرية. وأيضا في أسرار نداء الوطن يسود التململ والامتعاض لدى الجهات التي

0: يتجاوز جمع المساعدات إذا تم البحث في شكل الدعم الدولي المطلوب ونوعية الأسلحة وآليات استخدامها والتدرب عليها وتأمين ذخيرتها بشكل مستدام. القلق الأساسي لدى عدد من الجهات الدولية ليس فقط انسحاب اليونيفيل، بل احتمال نشوء فراغ أمني وإنساني في مناطق لا يزال الوصول إليها مقيداً. إلى هنا نأتي إلى ختام برنامج لبنان اليوم. نشكر الزميل مارون بشعلاني على إخراجه، ونشكر لكم حسن المتابعة. إلى اللقاء.
1: لبنان الحر، أكثر من إذاعة. حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: معقول ملك يتم إعدامه مش عند العرب، عند الأوروبيين هالمرة؟ حقك تعرف إنه هالملك يلي أعدم هو ملك إنجلترا وابن ملك سابق واسمه مثله، بس بيو أكيد الأول وهو الثاني. عم نحكي عن الملك إدوارد II يلي عاش بين 1284 و1327 واستعادت اسكتلندا استقلالها بعهده. المهم انه هو كان كتير معارض لبيه ومشاكس كمان، واصغر ابنائه الاربعة الذكور. بس ليش صار ملك؟ لانه هو الوحيد يلي بقي على قيد الحياة، وصار هو ملك او ولي عهد بعد اشهر من ولادته، بس خيب له اماله كتير لبيه إدوارد الأول. المهم أنه هالملك يلي كان كتير فاسد ويلي استدعى كمان صديق فاسد، صار بعهده كتير معارضات، إلى أن إجت مرته الخائنة مع أحد المعارضين بحرب وعزلته وخلته يلاحق وصولا إلى الإعدام، إعدامه بحراسه ب 21 أيلول 1327. فكان أول ملك لإنجلترا يخلع ويقتل بموافقة ولي العهد.
1: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: خبر السابعة والربع.
1: شدد وزير الخارجية يوسف رجي على أن لبنان استعاد قراره الحر ولن نسمح لأي طرف بالتفاوض عنا، موضحا أن لا خيار لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي إلا بالتفاوض. أضاف: نجحنا في وقف الاعتداءات على بيروت وضواحيها بالتفاوض، لافتا إلى أن مسار التفاوض طويل ومعقد، لكننا ماضون حتى استعادة كامل سيادتنا. وأوضح رجي أن الحل العسكري دمر الجنوب وهجر سكانه، مؤكدا أن قرار حصر السلاح لبناني ولا علاقة له بالتفاوض مع إسرائيل، وأنه مطلب لبناني ولا يوجد دولة طبيعية تتعايش مع ميليشيات. وتابع أن مقولة الحرب الأهلية غير مطروحة ولم تعد في قاموس اللبنانيين، ومن يردد الحرب الأهلية لا يريد بسط الدولة سيادتها على الأراضي، مشيرا إلى أن حزب الله وسلاحه يهدد أمن وسيادة لبنان، وأن تلويح حزب الله بالحرب الأهلية أكبر إثبات على صوابية قرار حصر السلاح. وإذا قال رجي إننا نسعى لقوة دولية تحت مظلة أممية تكون بديلا من اليونيفيل، شارحا في سياق آخر أوضح أن السفير الإيراني محمد رضا شيباني الذي كان معينا تخطى الأعراف الدبلوماسية، ونسعى لبناء علاقات دبلوماسية مع كل الدول بما فيها إيران.
0: الحر أكثر من إذاعة.
2: برجك اليوم
3: على لبنان الحر.
2: تحية طيبة من لبنان الحر لكل المستمعين، وأحلى صباح الخير من فريدي ومني أنا رن. رح نبلش فورا مع الأبراج. برج الحمل اليوم ما بدك علاقة فيها ألغاز كتير، إذا الشخص المقابل واضح معك رح تكون مرتاح، وإذا بلش يلف ويدور ممكن تسحب حالك بهدوء. كلمة صريحة منك قادرة أنها تفتح أبواب كتير. أما على الصعيد العاطفي عزيزي الحمل، عندك سرعة اليوم بالحركة، بدك تنتبه ما تتحول هالسرعة لاستعجال باتخاذ القرارات. نتابع الأبراج ومنكمل مع برج الثور. قلبك اليوم بحاجة لأمان أكتر من الحكي، تصرف بسيط من الشخص يلي بتحبه ممكن يعمل معك فرق. بموضوع مأجله مهنيا اليوم عم يرجع على راسك، أنا بنصحك تخلصه قد ما فيك بسرعة لأنه وجوده على اللايحة عم ياخد من طاقتك. برج الجوزاء عاطفيا مزاجك سريع تبدل اليوم، بس هالشي مش بالضرورة يكون سلبي، يمكن اليوم تكتشف انك انت عم تفهم بعض المواقف العاطفية بطريقة غلط، فجرب انك تطلع للموضوع بطريقة تانية. نتابع مع برج السرطان، حساسيتك اليوم عالية، انتبه ما تفسر كل كلمة على إنه موقف ضدك، في فرق بين شخص مشغول وشخص متغير، وإنت بحاجة لحتى تشوف الصورة كاملة. شغلك بده نفس كتير طويل فاعطيه هيدا النفس. نتابع مع برج الأسد، حضورك أو اليوم، واليوم رح تعرف تلفت الانتباه من دون ما تتعب، بس إذا في شخص معين ناطر منك إشارة ما تبخلوا عليه، ممكن ينعطى رأيك أهمية اليوم بموضوع كنت معتبره كتير عادي، فاستغل هالثقة بشغلك وخلي إنجازاتك هن يلي يحكوا عنك. منتابع مع برج العذراء، بدل ما تدقق بكل تفصيل عاطفيا جرب انك تشوف النية وراء التصرف، لانه مشكل تأخير بالرسالة ممكن يكون مشكلة. عندك عين قوية على الاخطاء وهيدا رح يفيدك، اختار معاركك مش كل ملاحظة لازم تتحول لمشروع إصلاح كامل. نتابع الأبراج، ومع برج الميزان في احتمال يصير في حكي كنت مأجله من فترة. هالمرة عندك فرصة تقول يلي بقلبك بطريقة هادية من دون ما تعاتب ومن دون ما تتنازل. أما على الصعيد المهني نهارك بيتحسن كل ما خففت أنت التشتت. ركز على شغلة أساسية وبعدها انتقل للتانية. برج العقرب عندك إحساس قوي بشيء عم ينقال، بس قبل ما تبني استنتاجات أعطي الطرف التاني فرصة ليحكي. عندك شعور بيلي بده يصير، بس لازم إنك تطول بالك وتاخد وقتك بأخذ القرارات. في خطوة صغيرة ممكن تعمل فرق كبير أكتر ما أنت كنت متوقعه، وما تنطر المشروع المثالي. منتابع دايما الأبراج مع برج القوس. نفسك بالتغيير واضح، ويمكن تمل من الروتين بسرعة، وإذا العلاقة بحاجة لنفس جديد أنا بدي أطلب منك تعمل شيء مختلف بدل ما تكتفي بالشكوى من الملل. عندك فرصة أو فكرة اليوم رح تفتح قدامك احتمال جديد، بس بعدها قيد الدراسة. الحماس عندك اليوم ممتاز. نتابع مع برج الجدي. عم بتحاول تكون قوي وما تبين كل يلي جواتك، بس الشخص المقابل يمكن يكون بحاجة يعرف شو بدك فعلا. التعبير أبدا منه ضعف. شغلة كنت عم تحملها وعم بتحملها على حالك ممكن تحتاج لتفويض أو حتى مساعدة. ما في بطولة إنك تعمل كل شيء لحالك، ضروري إنه الأدوار تتوزع. ومنوصل لبرج الدلو. عندك مساحة شخصية وهيدا حقك اليوم، بس عبر عنها بطريقة ما تخلي الطرف التاني يفهمك برود. بدي شوف منك شوية وقت عم تعطي لهالحبيب يلي على طول متحملك. فكرة مختلفة عن المعتاد ممكن إنه تجذب الانتباه، ما ترفضها لأنها جديدة. جرب شوف إذا فيها جمال للتنفيذ. أخيرا مع برج الحوت. عاطفيا قلبك اليوم عم يلتقط التفاصيل بسرعة، وإذا حسيت إنك محتاج لحنين أو اهتمام ما تنطر الطرف التاني ياخد المبادرة، أنت سبقه هالمرة. ما تستهين بشغلة بسيطة عم تعملها أنت اليوم حاليا، لأنه ممكن تكون هي الأساس لنتيجة أكبر لاحقا. برجك اليوم
3: على لبنان الحر.
2: لبنان الحر أكثر.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور عامر عبد الله، رئيس الجمعية اللبنانية لجراحة العظام والمفاصل.
1: للأشخاص يلي بيعانوا من ترقق بالعظام وعم بياخدوا العلاج المطلوب، أهم نصيحة: ما فينا ناخد دواء ترقق العظام بدون ما نكون عم ناخد معه كالسيوم وفيتامين.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك، وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلن. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي، وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا، كونكتينج دياسبورا.
2: وأخيراً أحمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم دو بيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء.
3: اليوم الحلو ده.
2: البطاقات متوفرة عبر احجز.com أو بجميع فروع مالكس بوك شوب بلبنان. هوتيل سبونسرد باي كامبينسكي سامرلاند هوتيل اند ريزورت بيروت.
4: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، كفتة بقر برازيلي أو لحم مفروم برازيلي الكيلو ب $6.90.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. الثامنة إلى ربعا في لبنان الحر، صباح الخير، الصباحية الثانية. عناوين الجولة: أسبوع لبناني طويل في نيويورك وواشنطن، غوتيريش لتعزيز الجيش بشكل كامل وعلى الحكومة أن تكون وحدها صاحبة الصلاحية في استخدام القوة، رجي لن نسمح لأي طرف بالتفاوض عنا، حزب الله وسلاحه ضد الدولة وسيادتها ويهددان الأمن والسلام في لبنان، الحزب انبسطوا واخجلوا لأنكم حلفاء لواشنطن ونأمل أن نكون جزءا من إنجاز إيراني إقليمي كبير، انفجار في موقع للجيش في جنوب حلب، واشنطن الباب مفتوح بشروط أمام عودة إيران إلى طاولة المفاوضات، وفي الجولة عين على العالم، إكسترا نيوز وأحوال الطرقات.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع كارلا الصيفي وطوني نصار. مرحلة ما بعد اليونيفيل والقوة البديلة خصوصا والملف اللبناني عموما بكل أبعاده وتفاصيله وتحديدا التفاوض المباشر مع إسرائيل المنتظر استئنافه الشهر المقبل من أبرز المواضيع التي يحملها رئيس الحكومة ووزير الخارجية إلى نيويورك وواشنطن في اجتماعاتهما مع كبار المسؤولين الأمميين والأمريكيين على حد سواء، فيما لا يزال حزب الله يعيش حالة إنكار لم يسبق لها مثيل وكأنه بريء من الدم الذي سفك ولا يزال في الجنوب والقرى المهدمة والتي سويت أرضا والبيئة الشيعية الهائمة في مراكز الإيواء وشعارها النصر إلنا لأنه الله وعدنا بالنصر كما تقول.
1: إذن يشارك رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية يوسف رجي في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك التي تبدأ دورتها 81 غدا، فيما يلقي سلام كلمة لبنان الجمعة أمامها ويعقد على هامش أعمال الجمعية سلسلة لقاءات واجتماعات ثنائية مع عدد من قادة الدول والمسؤولين الدوليين،
0: وينتقل بعدها إلى واشنطن حيث من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إضافة إلى المديرة العامة لصندوق النقد الدولي ورئيس مجموعة البنك الدولي وعدد من المسؤولين الأمريكيين والدوليين. وسيكون ملف اليونيفيل بندا أساسيا في لقائه روبيو وسيطالبه بزيادة الضغط على إسرائيل لتطبيق اتفاق الإطار.
1: الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس وفي شأن اليونيفيل قال:
2: اليونيفيل أدت دورا إيجابيا ومهما جدا، وأنا فخور أيضا بعمل اليونيفيل وبالطريقة التي تمكنت بها من الصمود ومن كل الضغوط التي تعرضت إليها. وأعتقد أن هناك مبدأين يجب أن يحظيا بقبول الجميع. أولا، يجب أن تكون للدولة اللبنانية وحدها صلاحية احتكار استخدام القوة، وثانيا يجب على إسرائيل الانسحاب من جميع المناطق اللبنانية التي تحتلها. نحن بحاجة إلى دعم الحكومة اللبنانية بشكل كامل وإلى تعزيز الجيش اللبناني بشكل كامل، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها تهيئة الظروف لإرساء السلام في نهاية المطاف. إذن كما قلت، يجب على إسرائيل مغادرة الأراضي اللبنانية، لكنه في الوقت عينه يجب أن تكون الحكومة اللبنانية وحدها صلاحية استخدام القوة. ولنكن صريحين، في بعض الأحيان يكون حزب الله ذريعة تستخدمها إسرائيل لقصف لبنان واحتلال مناطق منه، وفي المقابل تستخدم إسرائيل ذريعة لحزب الله أو تستخدم ذريعة لعدم نزع سلاحه. وأعتقد أن الوقت قد حان لإنهاء هذه الذرائع وأنه قد حان أيضا لدعم الحكومة اللبنانية.
0: الوزير رجع أكد أن لا خيار لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي إلا بالتفاوض.
3: أول مرة منذ عقود لبنان بيسترجع قراره الحر، صار يفاوض هو عن حاله، ما عاد بيفاوض عنه الخارج. هلأ تفاوض ضروري وما في حل تاني لتوصل لإخراج الإسرائيلية وإنهاء الاحتلال، ويلي عنده حل تاني غير عن المفاوضات المباشرة إلنا، مفاوضات برعاية أمريكية، ومشكورين الأمريكيين لأنهم بيعملوا جهد تقدروا يتوصلوا لنتيجة. بعد ما توصلنا لنتيجة ملموسة غير بعض النقاط مثل توقف الاعتداءات على بيروت وما يصير في اعتداءات على المرافق المدنية تبع الدولة اللبنانية، صار في إخلاء لبعض الأسرى اللي هو خطوة لا بأس بها، خطوة غير كافية، ولكن هيدي بداية. مسار عارفين وطويل، نعرف أنه المسار معقد ولكن نحن ماضيين. كان لبنان محرر من كل وجود أجنبي بحرب حزب الله، الإسناد الأول لغزة وإسناد تاني لإيران، رجع فوت الاحتلال الإسرائيلي، فوت الإسرائيلية على أرضنا بسط السيادة، وهيدا مطلب الشعب اللبناني ومطلب الحكومة اللبنانية. الحكومة بدها حصرية السلاح مش كرمال إسرائيل ولا كرمال أمريكا ولا كرمال حدا، لأن هيدا مطلب لبناني بالصميم. ما في تعيش بدولة طبيعية بس يكون في ميليشيا مسلحة خارجة عن القانون. هيدي مقولة الحرب الأهلية مش واقعية أبدا. أول شيء حرب أهلية بتكون بين فريقين، بين منطقتين، بين حزبين، بس وقت الدولة اللبنانية بقواها الذاتية بدها تفرض سيطرتها على أراضيها، هيدي من حرب أهلية، هيدي الدولة عم تستعيد قرارها وعم بتخلي يستتب الأمن والسلام. كلنا ثقة بالقوى الأمنية، إن كان جيش لبناني أو قوى أمن، هن مثال على الوحدة الوطنية. إذا هن جهارا عم بيهددوا بالسلم الأهلي وبحرب أهلية، شو بدك أكتر من هيك؟ إثبات أنه لازم الدولة اللبنانية تحصر سلاح ترجع تبسط سيادتها على كامل الأراضي.
1: وعن حزب الله وسلاحه أجاب رجي:
3: حزب الله وسلاحه هن عنصر ضد الدولة اللبنانية وضد سيادة الدولة وعنصر بيهدد الأمن والسلام بلبنان.
0: وأفيد بأن أجندة وزير الخارجية تتضمن اجتماعات مع كبار المسؤولين في المنظمات الدولية ونظرائه العرب والأجانب، ومن بينهم روبيو، على يضع في خلالها الوضع في لبنان في صدارة المباحثات.
1: وسيؤكد رجي أن إسرائيل وحزب الله يتشاركان في تقويض المساعي الأمريكية لوقف الحرب، الأولى برفضها الانسحاب ومواصلتها اعتداءاتها على الأراضي اللبنانية، والثاني بتمسكه بسلاحه وتعطيله قرارات الحكومة اللبنانية القاضية بحصر السلاح بيد الدولة.
0: رجي أيضا سيجدد تمسك لبنان بالتفاوض المباشر خيارا وحيدا لاستعادة الأراضي المحتلة وإطلاق إعادة الإعمار وتأمين عودة الأهالي وتحرير الأسرى، وسيشدد كذلك على أن الأهمية الجوهرية لهذا المسار تكمن في أن لبنان يفاوض للمرة الأولى منذ زمن بعيد باسمه وكدولة مستقلة القرار.
1: وعلى هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة، فإن ملف ما بعد اليونيفيل سيتصدر لقاءات الوزير رجي، حيث سيعرض موقف لبنان الداعي إلى إنشاء قوة أممية تتولى مراقبة الوضع الأمني، مع انفتاحه على أي صيغة يتوافق عليها مجلس الأمن.
0: وسيلفت كذلك إلى أن التطورات التي عقبت حرب الإسناد الأولى ولاسيما الثانية التي زج حزب الله لبنان فيها أفرزت وقائع ميدانية جديدة، إذ بات الاحتلال يتخطى نطاق القرار 1701، ولذلك يجب أن يجمع أي طرح بين الإطار الأممي واتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل. كما سيبحث رجي في حاجات لبنان من المساعدات الإنسانية، مشددا على ضرورة الانتقال من مرحلة الاستجابة الإنسانية إلى مرحلة التعافي.
1: عضو كتلة حزب الله النائب حسين الحاج حسن اعتبر أن الجهات التي سعت للقضاء على الحزب منذ العام 2024 فشلت في تحقيق هدفها.
4: هلا في ناس بلبنان بيزعجن نقول أنه نحن ثابتين وصامدين ومقاومين ولنا أمل في أن تحقق إيران إنجازا كبيرا في المنطقة نكون نحن جزءا منه، ينزعجوا. ليش؟ أختم هنا. أنتوا مع مين؟ أنتوا مع أمريكا، لحتى ما أستعمل تعبير تانية. أنتوا حلفاء لأمريكا، فين أستعمل تعبير مثلكم مثل بعض تعبيركم؟ أنا هستعمل تعبير مؤدب بليق فيه وبحزبي وبشعبي وجمهوري. انتوا حلفاء امريكا، انبسطوا وخجلوا انكم حلفاء حليف اسرائيل، نحن حلفاء ايران، ولنا الشرف نكون حلفاء عدو اسرائيل لان نحن اعداء اسرائيل. انتوا شو بالنسبة لاسرائيل؟
0: ودع النائب علي فياض الدولة الى التخلي عن الرهانات الخاطئة وفق تعبيره.
5: هذه السلطة إنما هي عندما أمعنت في هذه الممارسات إنما تصرفت من موقع من يعتقد أنها في موقع الغلبة، لكنها واهمة في ذلك. من العبث أيضا في النتائج التي أثمر وأنتجها اتفاق الطائف، وهذا إنما ينم عن سوء تقدير.
1: وفي أبرز الميدانيات، غارتان صباحيتان على كفر تبنيت والنبطي الفوقة بعد واحدة طولت حي الدير في محيط علي الطاهر، فيما حلقت مروحية أباتشي في اتجاه محيط نهر بلدة دير سريان عقب قصف مدفعي على بيت ليف، أطراف زبقين، زوطر الشرقية وبين زوطر وميفدون، وتمشيط في محيط ميس الجبل بالتزامن مع تقدم آليات باتجاه أطراف بلدة برعشيت، إضافة إلى تفجيرات عديدة في بلدة المنصوري.
0: ومساء أمس غارت الطائرات الإسرائيلية على النبطي الفوق فيما استهدفت المدفعية بلدة الخيام بأربع قذائف، وطوق الجيش الإسرائيلي المداخل الشرقية الشمالية لبلدة دير ميماس.
1: حزب الله يستجر الحروب إلى لبنان، وبيئته تحمل الدولة المسؤولية وتعيش الأوهام.
6: الدمار اللي صار والتهجير اللي عم بيصير شيء غير طبيعي، وعنا دولة غير طبيعية. يعني
7: للأسف أنه على المستوى الرسمي ما عم نسمع إلا وعود، وهيدي وعود ما بترجع الأهالي. اللي برجع الأهالي هو موضوع دفع التعويضات، موضوع إعادة الأعمار لكل البلدات الجنوبية.
8: أنا بيتي راح وخي استشهد فدا أجر المقاومة،
9: وبإذن الله النصر لنا لأنه الله وعدنا بالنصر.
1: عين على العالم.
0: وقع انفجار قوي فجرا في أحد مواقع الجيش السوري في محيط بلدة العيس جنوب حلب، أعقبه دوي انفجارات متتالية ما أدى وفق المعلومات الأولية إلى سقوط 4 جرحى. السلطات دعت السكان إلى عدم الخروج من منازلهم أو التوجه إلى مواقع الانفجارات.
1: وأفيد رسميا بأن عدد الانفجارات تجاوز 10 في حين أشارت وسائل أعلامية إلى وقوع أكثر من 20 انفجارا متتاليا، وأن دويها سمع في مناطق من الريف الغربي والشمالي لمدينة حلب.
0: وفيما حذر الدفاع المدني في حلب المدنيين من الاقتراب من مكان انفجارات، استنفرت قيادة الأمن الداخلي في المحافظة كواديرها وقطعت طريق حلب دمشق والطرقات المؤدية إلى مكان الانفجارات جنوب المحافظة.
1: إلى الملف الإيراني، فبعد فترة من تبادل الضربات المحدودة بين إيران والولايات المتحدة وجمود المفاوضات الدبلوماسية، عاد الحديث عن احتمال عودة التصعيد والمواجهة العسكرية الواسعة بين الطرفين استنادا إلى تصريحات أمريكية وأخرى إيرانية.
0: وقال الرئيس دونالد ترامب إن الخيارات الحالية على الطاولة هي محو إيران أو تركها تتعفن اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة.
1: سفير واشنطن لدى الأمم المتحدة مايكل وولدز أكد أن ترامب عازم على ضمان ألا تتمكن إيران أبدا من احتجاز العالم رهينة باستخدام سلاح نووي، وسيواصل ممارسة أقصى درجات الضغط لتحقيق هذه الغاية. وقال إن الباب يظل مفتوحا أمام عودتها إلى طاولة المفاوضات شرط أن يتم ذلك بحسن نية.
0: الرئيس الإيراني مسعود بزجكيان شدد على أن الحفاظ على الوحدة والتماسك في الظروف الحساسة الراهنة ضمانة لقوة البلاد واستقرارها.
1: من جهته، يزور وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قطر قبل توجهه إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، في وقت كشف المتحدث باسم الخارجية القطرية عن أن بلاده تتبادل منذ أسبوعين أفكارا مختلفة في شأن استئناف محادثات طهران.
0: ميدانيا، تحدث الحرس الثوري الإيراني عن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز، بعدما أعلن الجيش الإيراني في وقت سابق إسقاط مسيرة متطورة من طراز أوربتر للاستطلاع فوق المضيق.
1: أما القيادة المركزية الأمريكية فتحدثت عن تغيير مسار 109 سفن تجارية منذ استئناف الحصار البحري على إيران.
0: وفي نهاية العطلة الأسبوعية، عبرت 12 سفينة محملة بالسلع مضيق هرمز انخفاضا من 35 سفينة في الأسبوع السابق. ووفق بيانات الشحن، فإن حركة المرور عبر المضيق تراجعت لتصبح ضئيلة للغاية، وأن منتجي الشرق الأوسط يواصلون تصدير النفط عبر ناقلات تبحر مع إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها.
1: إلى حرب اليمن، فقد أعلن الناطق الرسمي باسم القوات الحكومية أن القوات الجوية نفذت ضربات استهدفت عناصر وعتادا عسكريا لجماعة الحوثيين في محافظة البيضاء، مؤكدة تدمير مرابض مدفعية تابعة للحوثيين في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب.
0: كما أوضحت أنها سيطرت على مناطق في مديرية الواعزية شرق تعز بعد اشتباكات مع الحوثيين، مؤكدة التصدي لجماعات حوثية في شبهة كهبوب المطلة على باب المندب.
1: في المقابل، ذكرت وسائل أعلام حوثية أن غارات جوية استهدفت أبراج اتصالات في مناطق عدة في محافظة الجوف شمالي اليمن إلى تجمعات للحوثيين في مديرية الراهدة جنوب شرق تعز.
0: وفي خطوة تفاقم التوتر المتصاعد بين البلدين، وردا على قيام السلطات الإيرانية بإغلاق مركز لتعليم اللغة الفرنسية تابع للسفارة الفرنسية في طهران، أعلنت الخارجية الفرنسية أنها ستستدعي السفير الإيراني في باريس وستتخذ الإجراءات المناسبة.
1: وقال المتحدث باسم الخارجية إن هذا الهجوم الجديد على الوجود الثقافي الفرنسي في إيران، والذي جاء في أعقاب الاعتداء على 2 من موظفي السفارة في تموز الماضي، لا مبرر له وغير مقبول.
0: وكانت السلطات الإيرانية ذكرت أن المركز عمل لسنوات تحت غطاء هو تدريس اللغات الأجنبية رغم تحذيرات متكررة بضرورة الحصول على ترخيص، واتهمته بالقيام بأنشطة ضد الثقافة الإيرانية والأمن القومي، منها تحديد أفراد وبناء شبكات وتسهيل مغادرة إيرانيين من ذوي الكفاءات البلاد.
1: في المتفرقات الإخبارية، مقتل 3 على الأقل نتيجة غارات باكستانية على ولاية كونار الأفغانية.
0: في روسيا، أعلنت لجنة الانتخابات أن حزب روسيا المتحدة حصل على 57.53% من أصوات الناخبين في انتخابات الدوما بعد فرز 71% من الأصوات.
9: بعيدا من السياسة،
1: أقدم مسلحون مساء أمس على إطلاق رشقات نارية باتجاه مقهى في محلة الكولا بيروت وسط أنباء عن سقوط إصابات بين الموجودين.
0: وحتى الساعة لم تتضح ملابسات الحادث أو الحصيلة الرسمية للإصابات، فيما أفيد بأن مخابرات الجيش وشعبة المعلومات وعناصر ضربوا طوقا حول المقهى.
1: وأشارت المعلومات إلى توقيف شخص واحد على الأقل للاشتباه به، فيما ذكر أن مسلحين على الأرجح أطلقا النار من رشاشين باتجاه رواد المقهى.
10: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: حركة مرور كثيفة على أوتوستراد المدينة الرياضية باتجاه جسر الكولا، وأيضا كثيفة من كواع عرية باتجاه الجمهور وصولا حتى الفياضية، وعلى أوتوستراد خلدة باتجاه أنفاق المطار، وطريق ظهر البيدر سالك بالاتجاهين مع استمرار لأعمال البرش بعد جسر صوفر باتجاه البقاع، وحركة المرور طبيعية بالمنطقة. عندنا حركة مرور كثيفة على أوتوستراد جونيا باتجاه زوئم كايل، وأحصت غرفة التحكم الحوادث يلي تم التحقيق فيها بالأربع وعشرين ساعة الماضية وبلغت 9 حوادث نتج عنا للأسف 3 قتلى وعشر جرحى.
0: الثامنة والدقيقة الثالثة في لبنان الحر، تذكير بعناوين الصباحية الثانية. أسبوع لبناني طويل في نيويورك وواشنطن، غوتيريش لتعزيز الجيش بشكل كامل وعلى الحكومة أن تكون وحدها صاحبة الصلاحية في استخدام القوة. رجي لن نسمح لأي طرف بالتفاوض عنا، حزب الله وسلاحه ضد الدولة وسيادتها ويهددان الأمن والسلام في لبنان. الحزب انبسطوا واخجلوا لأنكم حلفاء لواشنطن ونأمل أن نكون جزءا من إنجاز إيراني إقليمي كبير. انفجار في موقع للجيش في جنوب حلب. واشنطن الباب مفتوح بشروط أمام عودة إيران إلى طاولة المفاوضات. نفذ النشرة مروم بشعلاني، نلتقي مجددا في الثامنة والربع مع كل جديد. إلى اللقاء.

لبنان حر أكثر من إذاعة. حوار حر حوار حر يستضيف نائب رئيس حزب الوطنيين الأحرار العميد المتقاعد أنطوان أبي سمرة. حوار حر مع سابين يوسف الاثنين الساعة 1:00.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور عامر عبد الله، رئيس الجمعية اللبنانية لجراحة العظام والمفاصل.
1: للأشخاص يلي بيعانوا من ترقق بالعظام وعم بياخدوا العلاج المطلوب، أهم نصيحة: ما فينا ناخد دواء ترقق العظام بدون ما نكون عم ناخد معه كالسيوم وفيتامين دي.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: خبر الثامنة والربع.
1: في آخر الميدانيات غارتان صباحيتان على كفرت بنيت والنبطي الفوقة بعد واحدة طاولت حي الدير في محيط علي الطاهر، فيما حلقت مروحية أباتشي في اتجاه محيط نهر بلدة دير سريان عقب قصف مدفعي على بيت ليف أطراف زبقين زوتر الشرقية وبين زوتر وميفادون، وتمشيط في محيط ميس الجبل بالتزامن مع تقدم آليات باتجاه أطراف بلدة برعشيت، إضافة إلى تفجيرات عديدة في بلدة المنصوري.
0: لبنان الحر أكثر من

صباح الخير، كيفكم يا جماعة؟ ماشي الحال؟ كيف كان هالويكند معكم؟ منيح تمام كله جيد؟ يلا إن شاء الله خير، إن شاء الله خير. أهم شيء أحبائنا تكون الصحة منيحة. هلأ الجايبة بعرف، وخصوصا أنه كمان البنزين غالي والمازوت غالي، وليل الناس اللي راحوا بهالويكند أو ما بعرف، يمكن في ناس مرتاحة كتير على وضعها راح تكترت. الواحد إذا بده يروح مشوار بيعمل ألف حساب، ألف ألف حساب وأكثر. هلا بعرف كمان إنه في ناس رايحين على أشغالة متجهين للعاصمة أو على مختلف الطرقات، وبعرف كمان إنكم علقانين بعجقة السير. شو بدي لكم؟ الله يصبركم على الطرقات، والله يصبركم على السيارات، والله يصبركم على كل شيء. يمكن نحن بنقعد هلا بالإي سي بكتبنا بالإذاعة بالستوديو ومنقول خي مبوردين كتر خير الله، بس في ناس كتير عم تتشرحت على الطرقات. بعرف ماشي معكم حلقة كل مواطن سياسي من هلأ حتى الساعة 10 لربع بتوقيت بيروت، مع علي مسيحي، مع حلوة لبنان سيدي مخلوف، ومعي أنا حتى 10 لربع بتوقيت بيروت. كونوا معنا.

0: أكيد رح نتناقش بموضوعية وحرية وبروح ديمقراطية مع كل الناس بقى بحبوا يشاركوا معنا بالحلقة. بتمنى أحبينا نحكي مع بعض بهدوء بروية، ما نجرب هيك نعلي الصوت لأنه أوقات بس نعلي الصوت بلغة نافرة، يعني شو بدي لكم، تتخانق الناس مع بعضها وبنصير نقول يعني قاضي الولاد شنق حاله. رئيس حكومة نواف سلام ووزير خارجية يوسف رجي هالأسبوع رح يتنقلوا بين نيويورك وواشنطن حاملين معهم ملف ما بعد اليونيفيل بالجنوب ومسار السلام يلي قرروا لبنان. الوزير رجي أكد أنه ما في خيار لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي إلا بالتفاوض.
1: أول مرة منذ عقود لبنان بيسترجع قراره الحر، صار يفاوض هو عن حاله، ما عاد بيفاوض عنه الخارج. هلأ تفاوض ضروري وما في حل تاني لتوصل لإخراج الإسرائيلية وإنهاء الاحتلال، ويلي عنده حل تاني غير عن مفاوضات مباشرة إلنا، مفاوضات برعاية أمريكية، ومشكورين الأمريكيين لأنهم بيعملوا جهد تقدروا يتوصلوا لنتيجة. بعد ما توصلنا لنتيجة ملموسة غير بعض النقاط مثل توقف الاعتداءات على بيروت وما يصير في اعتداءات على المرافق المدنية تبع الدولة اللبنانية، صار في إخلاء لبعض الأسرى اللي هو خطوة لبأس بها، خطوة غير كافية، ولكن هيدي بداية. مسار عارفينه طويل، نعرف أنه المسار معقد ولكن نحن ماضيين. كان لبنان محرر من كل وجود أجنبي بحرب حزب الله، الإسناد الأول لغزة وإسناد تاني لإيران، رجع فوت الاحتلال الإسرائيلي، فوت الإسرائيلية على أرضنا بسط السيادة، وهيدا مطلب الشعب اللبناني ومطلب الحكومة اللبنانية. الحكومة بدها حصرية السلاح مش كرمال إسرائيل ولا كرمال أمريكا ولا كرمال حدا، لأن هيدا مطلب لبناني بالصميم. ما في تعيش بدولة طبيعية بس يكون في ميليشيا مسلحة خارجة عن القانون. هيدي مقولة الحرب الأهلية مش واقعية أبدا. أول شيء حرب أهلية بتكون بين فريقين، بين منطقتين، بين حزبين، بس وقت الدولة اللبنانية بقواها الذاتية بدها تفرض سيطرتها على أراضيها، هيدي من حرب أهلية، هيدي الدولة عم تستعيد قرارها وعم بتخلي يستتب الأمن والسلام. كلنا ثقة بالقوى الأمنية، إن كان جيش لبناني أو قوى أمن، هن مثال على الوحدة الوطنية. إذا هن جهارا عم بيهددوا بالسلم الأهلي وبحرب أهلية، شو بدك أكتر من هيك؟ إثبات إنه لازم الدولة اللبنانية تحصر سلاح ترجع تبسط سيادتها على كامل الأراضي.
0: وعن حزب الله وسلاحه بيقول الوزير رجي،
1: حزب الله وسلاحه هن عنصر ضد الدولة اللبنانية وضد سيادة الدولة، وعنصر بيهدد الأمن والسلام بلبنان.
0: المقابل بيقول عضو كتلة الحزب النائب حسين الحاج حسن أنه الجهات يلي سعت للقضاء على الحزب من سنة 2024 فشلت بتحقيق هدفها.
2: هلا في ناس بلبنان بيزعجن نقول أنه نحن ثابتين وصامدين ومقاومين ولنا أمل في أن تحقق إيران إنجازا كبيرا في المنطقة نكون نحن جزءا منه، ينزعجوا. ليش؟ أختم هنا، أنتوا مع مين؟ أنتوا مع أمريكا، لحتى ما أستعمل تعبير تاني، أنتوا حلفاء لأمريكا. فين أستعمل تعبير مثلكم مثل بعض تعبيركم؟ أنا هستعمل تعبير مؤدب بلي فيه وبحزبي وبشعبي وجمهوري. أنتوا حلفاء أمريكا، انبسطوا وخجلوا أنكم حلفاء حليف إسرائيل، نحن حلفاء إيران، ولنا الشرف نكون حلفاء عدو إسرائيل لأن نحن أعداء إسرائيل. أنتوا شو بالنسبة لإسرائيل؟
0: ودعا النائب علي فياض الدولي للتخلي عن الرهانات الخاطئة بحسب تعبيره.
3: هذه السلطة إنما هي عندما أمعنت في هذه الممارسات إنما تصرفت من موقع من يعتقد أنها في موقع الغلبة، لكنها واهمة في ذلك. من العبث أيضا في النتائج التي أثمر وأنتجها اتفاق الطائف، وهذا إنما ينم عن سوء تقدير.
0: بالوقت نفسه حزب الله يلي استجر الحروب للبنان بيحمل عبر بيئته الدولي المسؤولية وبيبيع أوهام.
4: الدمار اللي صار والتهجير اللي عم بيصير شيء غير طبيعي، وعنا دولة غير طبيعية. يعني
5: للأسف إنه على المستوى الرسمي ما عم نسمع إلا وعود، وهذه وعود ما بترجع الأهالي. اللي برجع الأهالي هو موضوع دفع التعويضات، موضوع إعادة الأعمار لكل البلدات الجنوبية.
6: أنا بيتي راح وخي استشهد فدا أجر المقاومة،
7: وبإذن الله النصر لنا لأنه الله وعدنا بالنصر.
0: في عنا سؤالين بالحلقة عن جد مهمين كتير مثل العادة. أكيد السؤال الأول، في بلبنان مسارين، الأول بيأكد أنه التفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل هو المسار لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي، والثاني الحزب بيعول على تحقيق إيران إنجاز كبير بالمنطقة بيكون هو جزء منه، هيدا المسار الثاني. السؤال، كيف ممكن نوفق بين هالنظرتين للحل؟ أم أنه الأمر مستحيل؟ والسؤال رقم 2، مين فعلا ربح وخسر بالحرب، الدولة، الحزب أم إسرائيل؟ وأي مشروع رح ينكتب له الغلبة؟

0: 09 218 233 الفويس مسج 70 95 11 11. خليني اخذ اتصال. الو. ايوه
1: بونجور.
0: بونجور اهلين.
1: معك حسن.
0: اهلا فيك حسن.
1: يعني شو بدي احكي؟ الوزير رجي بنحكيها يعني استرسوني
0: اولا
1: يعني بيضاته صغار. بدك ناس يحكوا بيضاته؟
0: لا لا لا لا لا لا حسن حسن حسن نحن على الهواء. اوكي حبيبي عم تسمعني؟
1: ايه.
0: نحن على الهواء بتمنى نحكي بالتعبير السياسية مش بالتعبير. حسن حسن بدك تقطش المخابرة؟ تعبير سياسية مش تعبير سوقية. إذا بتريد
1: شعبوية أصدق
0: سوقية مش أصلي. أنا بعرف شو بدي أقول.
1: طيب بالنسبة للأسئلة اللي عم بتقولها ما في شي لح يزبط. أنا على كلمتي ونقطع السطر.
0: طب شو يعني فسر لي؟ ما فهمت عليك. إنه أنت مين لحتى تقلي ما في شي رح يزبط؟ فسر.
1: لأنه الوزير رجي لما عم يحكي عشو مستند يا أخي.
0: طب وأنتوا عشو مستندين؟
1: عشو مستند؟ هني اللي أكبر منه.
0: طب يا خي لحظة يا صديقي. هلا انت عم بتلف انت تنشر عرض الوزير رجي ما اختلفنا. انتوا عشو مستندين؟
1: شو قلت لي بي؟
0: انتوا عشو مستندين تتقولوا الله وعدنا بالنصر؟ شو عرفكم؟
1: مستندين على التغيرات الاقليميه اللي بدها تصير وقادمه قريبه كثير كثير كثير.
0: ايه يعني
1: كثير كثير يعني.
0: ليش برايك انه الفريق الاول كمان كدوله مش مستندي على التغيرات اللي بدها تصير والفعلا صارت على الارض وشفناها؟
1: يعني انا بدي امبارح في القائد الجيش الباكستاني امبارح قال لهم نحن جايين الدور اذا ايران راحت من الطريق. يعني
0: باكستان رح توقف مع ايران.
1: لا بدها توقف مع ايران لانه ما عاد تلعب دور الوسيط لانه.
0: طيب مين ربح على السريع مين ربح ومين خسر بالحرب؟ الدولي الحزب ام اسرائيل؟
1: لا بالعكس انا بقول
0: يلا قولها بقى.
1: الحزب اللي ربح.
0: الحزب يعطيك العافيه.
1: الحزب اللي ربح.
0: شكرا لك. اهلا وسهلا فيك. شكرا لك. اهلا وسهلا. بزياده. يلا بسمع كمان حسن على الواتساب.
2: صباح الخير. خير اطوني كيفك؟
0: صباح النور.
2: هلا انا مع مسار التفاوض من ايام قبل الاسناد، يعني ايام ما كان التصعيد مجرد تصعيد كلامي وخطابات.
0: نعم.
2: من وقتها انا مع انه نروح صوب التفاوض صوب مهادنة. بس عندي سؤال، هل يا ترى برايك الامريكاني هو وسيط محايد؟ بشك بالموضوع. هلا يمكن الحل يكون انه نلاقي وسيط غير الامريكاني. انا هيك بشوف يعني، لانه الوسيط حاليا منه محايد.
0: طيب بس أقول لك شغلي، هالوسيط اللي منه محايد وأكيد الأمريكاني منه محايد ما رح يكون مع طرف الحزب، إنما أكيد مع الدولة ومع إسرائيل أكيد منه محايد. بس سؤال، مين بيقدر يضغط تيوقف الحرب على إسرائيل غير هذا الوسيط اللي منه محايد يعني الأمريكاني؟ مزبوط ولا لا؟ يعني هذه نقطة لازم نفكر فيها. منقول بدنا وسيط غير الأمريكاني لأنه الأمريكاني منه محايد، بس مين في يضغط على الإسرائيلي؟ مين اللي ضغط على الإسرائيلي تيوقف الحرب تيوقف القصف تما يوسع؟ حد قال لي مسار إسلام أباد؟ ما هلا بعدنا عم نقول طار وطار بيو مسار إسلام أباد. بس للتأكيد يعني هذه شغلة مهمة كتير. أوكي شكرا لك حبيب القلب. 09 218 233 رسائل صوتية 70 95 11 11. جمال
3: صعب لي صريحة أي طوني.
0: صباح النور.
3: هذا اللي عم بيحكيك أنه هني ربحوا وما ربحوا، قال له سلم لي على البتنجان.
0: طيب يا ريت تلفنت لنا وعطيتنا شيء مفيد. أوكي شكرا لك. اتصال. ألو.
4: ألو صباح الخير أستاذ طوني.
0: صباح النور.
4: معك جورج.
0: أهلين أهلا وسهلا
4: أستاذ طوني. هيدي الميليشيا اللي هي يعني من أذرع وأرجل إيران، يعني قمة العمالة.
0: خلينا شوي نكون تعابيرنا ألطف شوي. أزرع إيران خلينا.
4: طيب ميليشيا إيران. ميليشيا إيران.
0: إيه لأنه يعني في تعابير يعني ما تكون كمان تعبير سوقية إذا بتريد.
4: ميليشيا يعني ما يعني هذا توصيف الواقع أساسوني، ما فينا نقول أكثر من ميليشيا.
0: خلينا كلمة أزرع ميليشيا مقبولة بس شيء تاني لا.
4: تعطي ميليشيا وأزرع إيران بيطلع على رأس السطح نايب بالبرلمان اللبناني يقول لك أنا حليف إيران. نحن لنا حليف أمريكا ولنا حليف إسرائيل.
0: هلكم أنتوا حلفاء مين؟
4: نحن مش حلفاء حدا.
0: أنت حليف بلتوني. حليف أنت حليف العدو. حليف العدو.
4: حليف العدو. أمريكا. أنا إنسان لبناني بدي دولة مثل حيالله دولة بالعالم. مش حكمتها ميليشيا. يعني اي دولة بالعالم يطلع لك ميليشيا ما بتعرف تاب على دولة تانية علنا تقبض من دولة تانية.
0: طيب كيف حرب البدايات. كيف ممكن التوفيق بين نظرتين؟ النظرة اللي بتقلك بدنا تفاوض مباشر مع اسرائيل والنظرة التانية اللي بتقول نحن ناطرين ايران تحقق انجاز كبير بالمنطقة بيكون الحزب هو جزء منه.
4: بدك استاذوني انا محل الدوله اللبنانيه ما بتفاوض الا تفضلي يا ميليشيا ايران فرجيني عظمتك يا خي. لو ما التفاوض كانوا صار وين يعني حاج نتخبى ورا ما بعرف شو ورقه تهتوت جماعه مضروبين.
0: طيب خلينا نكون
4: يعني عرفونا يا استاذوني
0: اي مشروع رح ينكتب له الغلبه بالاخر.
4: اسرائيل رح تغلب لانه في عالم بلا مخ. هي نقطة اللي ما بيعرف مصلحته راح لحق لي إيران عشان يعمل له لبدنا.
0: قال لك ناطرين نحن بعد ناطرين نشوفه سمعتوا شو قال ناطرين هلا باكستان كمان تنضم للحلف مع إيران وهذا أنا بستبعدها 100%.
4: يا أستاذ إيران إذا بيقرأ أبعد من منخور وباكستان ما بدي حلف اتفاق مكي مع السعودية. بتخيل انه باكستان اذا بدها تفوت ما رح تفوت مع ايران. يعني اللي بيقرا شوي
0: من جمعتين مضيوا يعني بالاتفاق.
4: نعم
0: من جمعتين مضيوا الاتفاق
4: 100%. يعني عالم عايشين على وهم السيستوني الله يساعدهم. يعني اكثر
0: شكرا
4: من نقول
0: شكرا لك. بسمع انا وياكم ريشار بعده اتصال. يلا ريشار
5: صباح الخير.
0: صباح النور
5: استيستوني لألك وللمستمعين وللبنان الحر.
0: أهلا وسهلا.
5: الرابح بهالمعركة للأسف هو العدو وإن شاء الله الدولة اللبنانية بتربح شيء جزء بسيط ونحن نربح معه.
0: أوكي شكرا لألك. اتصال كمان. ألو ألو ألو
6: ألو بونجور
0: بونجور
6: معك إبراهيم.
0: أهلا إبراهيم.
6: نهار مبارك أول شيء.
0: أهلا وسهلا.
6: بدي بلش من الآخر.
0: نعم
6: من عند النائب الحج حفظ هم صامدون بس وقت الجد بيقعدوا بمؤسسات الدولة وبيتخبوا بمجلس النواب معناتها ما إلهم ملاذ غير الدولة.
0: طيب يعني كيف ممكن نوفق يا إبراهيم حكي. كيف ممكن نوفق بين نظرتين الحل؟ النظرة اللي بتقول نحن رايحين بتفاوض مباشر للآخر والنظرة الثانية اللي بتقلك نحن ناطرين تحقق إيران إنجاز كبير بالمنطقة بيكون الحزب هو جزء منه. كيف هذا التوفيق موجود ولا مستحيل؟
6: يا سيدي أول شيء هذا مستحيل. أول شغل لقلك ليش. أول شيء خلي إيران تقدر تطعم شعبها ما يوقفوا طوابير ودولارهم ما بعرف قديش صار بعدين يبقى يحقق إنجازات
0: مليونين وثلاثمية
6: بعدين يبقى يحقق إنجازات النايب عنا هون. بعدين في شغلي انه اذا هالقد بده ايران يا خي يستقيل من مجلس النواب ويعلن علنا انه هو يروح على ليش انا بدي ادفع له معاشه يا خي طلع مش قابل يفوت بالدوله. انا بدفع ضرائب للدوله اللبنانيه هو عم ياخذ مصرياتي ومصريات غيري ويقبضهم من منا كرمال ايران. شو بدي فيه بايران انا؟
0: طب الغلب لاي مشروع يا ابراهيم الغلب لاي مشروع رح تكون
6: الغلبة للدولة اللبنانية وسيادتها بالنهاية ما بيصح إلا الصحيح. ما راح يصح إلا الصحيح ونحن على تغيير كتير حلو.
0: يلا شكرا لك. أهلا وسهلا. بسمع حنا.
7: صباح الخير خيطوني.
0: صباح النور.
7: مستمعيك معك حنا وبدلع مترحب الضمين خيطوني. بالنسبة لأحد أسئلتك يعني السؤال مين خسر بالحرب إسرائيل الحزب أم الدولة؟
0: هذا سؤال تاني.
7: الخسر بالحرب الوحيد هو الشعب اللبناني كيف بطن حتى بيئة حزب الله كمان خسر بالحرب. نحن لأنه عم ندفع أثمان عن غيرنا. اليوم رح شوف الغلاء رح شوف المجيعة أكثر شيء بشمال لبنان يخسر بالحرب نحن والمسؤول عن خسارة الحرب نحن كشعب لبناني مسؤول عنا ولازم يتحمل مسؤولية هي الدولة مع أسف الشديد لحد هلا الدولة ما أخذت أي قرار ونفذته. بالنسبة للوزير البطل الشجاع الرفيق الدكتور يوسف رجي، ألف تحية له. الدكتور رجي، الوزير رجي عم يتصرف وكأنه نحن بجمهورية بشير جميل. الله يحمي، الله يحمي، الله يحمي. يسعى الصباح.
0: شكرا لك. أهلا وسهلا فيك.
7: طب الحكمة اللي روهن عليها مع أسف شديد بيرح مستشار فخامة رئيس الجمهورية جون عزيز، هو فوضح الدنيا، هو فوضح الدنيا. اسمع شو بيحكي، أتمنى يكون لحكيما ومظ.
0: ناطرين توضيحات فعلية من جان، ما بعرف يعني، خلينا نكون موضوعي وننطر جان عزيز، في حال بده يوضح بيوضح، مع أنه كمستشار رئيس ما بحق له يحكي هلا. 09-218-233 Voice Messages 70-95-1111. بعد معي دقيقة واحدة بس بسمع سعيد، ما بعرف إذا بلحق بدي إياه. يلا
8: صباح خير سيستوني، يعطيك العافية.
0: صباح النور
8: سيستوني. أي انتصار؟ وينو الانتصار؟ جنوب ترمد، عيله كلها مشاردة، ما في محل يقعدوا. هلا فيتين عبيب شتي، الله يساعد العالم، نحن ما بنشمت، بس ما بيقولوا لنا انتصار. ما في غير الدولة هي الواحد بتنتصر بلبنان.
0: لا كمان قال لك انه الله وعدهم بالنصر، الله وعدهم بالنصر. اوكي، هيدي نقطة مهمة، يعني صارت الحرب عقائدية دينية أكثر من انه جغرافية على الأرض. الله وعدهم بالنصر، الجماعة عم بيقاتلوا للنصر لا أكثر ولا أقل. 09-218-2 ما بقى فينا ناخد. على كل حال بعتوا رسائل صوتية هلا على الأسئلة المطروحة بعد موجز أخبار 9:15. نحن وياكم منتناقش، فإذا في بلبنان مسارين، أي مسار رح يغلب التاني؟ هل التفاوض المباشر هو المسار الأسلم لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي، أم التاني اللي بيعول على تحقيق إيران إنجاز كبير بالمنطقة تيكون هو جزء منه؟ كيف فينا نوفق بين هالنظرتين للحل، أم الأمر مستحيل؟ ومين فعلا خسر بالحرب، الدولة، الحزب، أم إسرائيل؟ وأي مشروع من المشاريع المطروحة، ما بعرف كم مشروع صار عندنا، رح ينكتب له نجح.

لما الفيلم بيخلص بتبقى الأغنية خالدة، أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هارود فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيك هول ووتر فرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على أحجز.com.

أغار الطيران الحربي الإسرائيلي صباحا على وادي زبقين بالتزامن مع قصف مدفعي وعنيف على المنصوري ومجد الزون والأودية المجاورة. وكانت القوات الإسرائيلية أطلقت قبل الفجر القنابل المضيئة فوق عدد من قرى القطاعين الغربي والأوسط ونسفت فجرا منازل في بلدة المنصوري. شدد وزير الخارجية يوسف رجي على أن لبنان استعاد قراره الحر ولن نسمح لأي طرف بالتفاوض عنا، موضحا أن لا خيار لإنهاء الاحتلال إلا بالتفاوض. أضاف: نجحنا في وقف الاعتداءات على بيروت وضواحيها بالتفاوض، لافتا إلى أن مساره طويل ومعقد لكننا ماضون حتى استعادة كامل سيادتنا. وأوضح رجي أن الحل العسكري دمر الجنوب وهجر سكانه، مؤكدا أن قرار حصر سلاح لبناني ولا علاقة له بالتفاوض مع إسرائيل، وأنه مطلب لبناني ولا يوجد دولة طبيعية تتعايش مع ميليشيات. احترقت سيارة من نوع مرسيدس بالكامل على المسلك الغربي عند نقطة المدفون، فيما حضر عناصر الدفاع المدني وعملوا على إخماد النيران واقتصرت الأضرار على الماديات. قال سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة: الباب لا يزال مفتوحا أمام عودة إيران إلى المفاوضات شرط أن تتم بحسن نية. واليوم أفاد الحرس الثوري الإيراني بأنه أسقط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز، وحذر المتحدث باسمه من أن أي هجوم جديد سيدفع طهران إلى تغيير جغرافيا الحرب ونوعية أسلحتها. أعلنت وزارة الدفاع الروسية قصف مراكز لوجستية ومستودعات واستهداف سفينة شحن في ميناء أوديسا الأوكرانية. أخيراً طرأ عطل على تطبيقي فيسبوك وإنستغرام في الولايات المتحدة. إلى هنا نأتي إلى ختام موجز الأخبار، نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.

0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: عم تتسجل حركة مرور كثيفة على أوتوستراد دبي باتجاه أنتلياس وصولا للكارنتينا، وأيضا حركة كثيفة من الصيفة باتجاه وسط بيروت.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
2: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
3: معقول ملك يتم إعدامه مش عند العرب، عند الأوروبيين هالمرة؟ حقك تعرف إنه هالملك يلي أعدم هو ملك إنجلترا وابن ملك سابق واسمه مثله، بس بيو أكيد الأول وهو الثاني. عم نحكي عن الملك إدوارد اثنين يلي عاش بين 1284 و1327 واستعادت اسكتلندا استقلالها بعهده. المهم إنه هو كان كتير معارض لبيو ومشاكس كمان، وأصغر أبنائه الأربعة الذكور. بس ليش صار ملك؟ لأنه هو الوحيد يلي بقي على قيد الحياة، وصار هو ملك أو ولي عهد بعد أشهر من ولادته، بس خيب له أماله كتير لبيو إدوارد الأول. المهم أنه هالملك يلي كان كتير فاسد ويلي استدعى كمان صديق فاسد، صار بعهده كتير معارضات، إلى أن إجت مرته الخائنة مع أحد المعارضين بحرب وعزلته وخلته يلاحق وصولا إلى الإعدام، إعدامه بحراسه ب 21 أيلول 1327. فكان أول ملك لإنجلترا يخلع ويقتل بموافقة ولي العهد.
2: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

فازن أسئلتنا لليوم في بلبنان مسارين. الأول بيأكد أنه التفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل هو المسار لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي، والثاني يعني الحزب بيعول أنه تحقق إيران إنجاز كبير بالمنطقة بيكون هو جزء منه. السؤال كيف ممكن التوفيق بين هالنظرتين للحل؟ أم الأمر مستحيل؟ أوكي، رح نرجع بعد شوي نعيدهم بالصوت حسب اللي واصليننا. السؤال رقم 2، مين فعلا ربح وخسر بالحرب؟ الدولي، الحزب أم إسرائيل؟ وأي مشروع موجود رح ينكتب له الغلبة؟

0: لازم نطرينكم على 09-218-233 رسائلكم الصوتية على 70-959-111 وبتمنى من الأحبة نتناقش بهدوء وما نستعمل تعابير سوقية بليز خلينا تعابيرنا تكون راقية على مستوى الأسئلة أوكي يلا إلي إلي
1: بس بدي بونجور أكسسوني
0: بونجور
1: إلي معك بس بدي هيك احكي شغله صغيره يعني قد ايه الوقحه واصله عندهم للجماعه لحتى بيطلع بيقول لك يعني هو بلسانه طلع قال هلا قبل شوي هذا الشاب فدا اجر المقاومه طار بيتي وراح خيي شهيد وفدا اجر المقاومه كيف بتصير انه بدك الدوله تعوض لك يعني هيدي بس كيف حدا يفسر لي
0: حلو لك ان المقاومه جزء من الدوله
1: يعني المقاومه هي اللي روحت لك خيك واللي روحت لك بيتك جاي تطلب من الدوله لحتى تعوض لك ما فهمت نحن مش قادرين ناكل يعني عم نوصل لنص الشهر ما معنا نمشي يعني كيف بعد بدهم يدفعوا لك الدوله على غلطه انت عملتها كيف هالحديث بس حدا يفسر لي
0: شكرا لك اهلا وسهلا فيك الي باخذ كمان اتصال الو الو الو
2: مرحبا
0: الو اهلا
2: كيفك
0: الو
2: الو مرحبا
0: تفضل اهلين محمد
2: محمد من طرابلس
0: اهلا فيك
2: اللي ربح هو الدولة ونحن الشعب
0: الدولة والشعب بدليل ربحوا
2: بدليل انه لساتنا عم ناكل ونشرب ونعبي بنزين وندفع حق الكهرباء للدولة ولو ما عم تيجي ساعة ساعتين
0: هاي الحياة أكل وشرب؟
2: يعني نحن لما بقي لبنان ويبقى لبنان وفعلا بقي لبنان بعد الحرب بس كمان بده يكون في شعب يستمر مع لبنان يعني إذا كان نحن الشعب بس استمرينا لنكفي لبنان بيجي وقت ما بيعود فيه لبنان على كل الأحوال سؤالك واضح أنا اللي بقوله أنه اللي ربح لبنان وشعبه الطيب
0: يعني مش دولته
2: الرئيس الشهيد
0: يعني مش دولته
2: اللي
0: مش دولته اللي ربحت
2: مين دولته يعني
0: دولة لبنان
2: دولة لبنان هو اللي ربح طبعا
0: اوكي لانه الناس بيقولوا لك مش الدولة لبنان شيء والدولة شيء تاني
2: لا دولة لبنان ما بدي اقول دولة لبنان الكبير دولة لبنان
0: الدولة اللبنانية يعني
2: دولة لبنان الصغير
0: خي الدولة اللبنانية ما تعقد
2: دولة فعلا. اللبنانية
0: الحمد أيوة. لله
2: لانه أيوة. انا
0: طب اي مشروع اي مشروع بالاخر رح ينكتب له الغلبي
2: والله مشروع بناء الدولة يعني إذا ما في بناء دولة ما في انتظام للمؤسسات وما في احترام القوانين واحترام الانتخابات النيابية ما مدد لحاله ما بعرف شكله إلى آخره ما بيستمر لبنان ما بيقعد بيستمر على كل هذه فرصة للبنان لا يبقى لبنان
0: بس هلأ في فريق مراهن على لعبة الوقت يعني منضل الماطل ننطر الإيراني كمان بيلعب على عمل الوقت يقطعوا الانتخابات ويقطعوا الانتخابات بإسرائيل عم بحكي الانتخابات بأمريكا وانتخابات بإسرائيل
2: هلا ما بنلك لا
0: انتخابات النصفية والانتخابات نتنياهو والانتخابات الإسرائيلية وغيرها
2: انتخابات لبنان بعدين ما بنلك لا هلا الرئيس ترامب اليوم عامل انه في مفاجأة كبيرة حدث كبير بده يحدث
0: هلا ترامب بعرف. يعني ما بعرف كل يوم بيحكي شيء
2: على كل اللي نشوف شو بده يطلع ونحن بالنهاية يبقى لبنان
0: شكرا لك بسمع محمد على الواتساب
3: صباح الخير طوني
0: صباح النور
3: معك محمد
0: أهلا فيك
3: طوني الخاسر الأكبر هي الدولة
0: نعم
3: بتبين الخسارة بهل عم بيفكروا بأعمار وبتمنى عليك تسأل بس الجمهور هل واجب علينا نحن نعمر الخراب
0: يلا رح أسأل
3: عملته إيران صارت عملته 10 مرات على لبنان
0: يلا رح أسأل تكرم عليك
3: هل واجب الدولة
0: تكرم عينك
3: إنه هي تعمر لهم
0: هذا السؤال رقم 3 هل واجب الدولة اللبنانية تعمر الخراب نتيجة حرب إيران يلا ألو هذا السؤال كمان يسأل جيد 09-218-233 يعني ليش الدولة بدها ونحن يعني بالآخر ليش نحن بدنا نعمر الحرب اللي عملتها إيران ببلدنا ليش واجبات الدولة اللبنانية تعمر اللي صار بجنوبنا بقاعنا بيروتنا ليه يلا ألو راح الخط 09-218-233 سامي
4: ايه مرحبا أستاذ
0: أهلين
4: كيفك ماشي حالك أنا بعتقد الحرب طويلة نعم. لأنه الأمريكان مش عم بحاربوا على أرضهم، عم بحاربوا على بعد 15,000 كيلومتر. الأرض مش أرضهم. وبالنتيجة إذا بدنا ننطلق من هالنظرية
0: إيه؟
4: إنه الأرض مش أرض الأمريكان، يعني إيران اللي ربحانة.
0: نعم،
4: نحن عم نوصف الواقع، مش عم ناخد موقف
0: أوكي.
4: من هالشي عم نوصف، يعني بالمعنى العسكري إيران بالنهاية هي اللي ربحانة، والخاسر الأكبر رح يكون كل الدول العربية أكيد. فعلى لبنان إنه يشوف وين بده يتمركز. هذا اللي أنا بدي أقوله. ما
0: برأيك وين
4: موقف؟ يعني يكون موقف قريب لموقف وليد بايك. وليد بايك قوي بهالمواقف هاي، يعني ما يتمركز اللبناني بمحل معين بانتظار النتائج يلي هي بعيدة شوي، ويلي بتأكد انه الغلبة الغلبة للناس اللي قاعدين هون بالشرق الاوسط، يعني ايران وحزب الله والحوثيين وهولي الغلبة. يعني انا اللي بشوفه هيك، ما بعرف عم وصف الواقع. شو بدك برأي الشخص يعني؟
0: لا نحن عم نسأل
4: رأي الشخصي غير.
0: ايه بس قال لك شغلة، نحن عم نسأل كمان كل الناس افكاره وراءه. شكرا لرأيك. انا رأيي الشخصي انه بدل ما نروح لافكار وليد بيك او نروح الحياد الايجابي، يعني كان رائع جدا الفكره اللي طرحها البطرك الراعي. الحياد الايجابي، هلا نحن في فريق ما بده لا حياد ولا ايجابي ولا شيء، يعني عم بيقولوا لك يا خي خلونا نكون على الحياد، ما بدنا شيء، ما قدرنا، فوتنا حالنا بمحور ايران. شوف شو صار فينا. هلا ما بعرف اذا محور ايران هو اللي رح ينتصر مثل ما انت عم بتقول، ما عندي فكره، تنشوف. يلا الو الو
2: الو الو
0: ايوه
2: مرحبا.
0: اهلا وسهلا.
2: هلا بالنسبه
0: مين معي اول شيء؟
2: معك علي.
0: اهلا فيك علي.
2: علي من البنك. كيف صحتك؟
0: كيفك يا علي؟
2: اول شيء بدي اجاوب انا على سؤال من رابح ومن خاسر.
0: هذا السؤال رقم 2.
2: نعم،
0: هذا السؤال رقم 2.
2: اي نعم
0: ايوه.
2: جاوب انا على سؤال وارجع جاوب. بالنسبه للاعمار، بالنسبه لمين رابح ومين خاسر، بعد بكير لحتيري هلا تنيه تتصنف مين رابح ومين خاسر. وبالنسبه لمحور ايران ومحور المقاومة، وين بده يكون حزب الله، وين بده يكون بعد، يعني الأمور طالما أنه إيران بعدها عم،
0: يعني الأمور ضبابية بعدها،
2: بس إيه أكيد ضبابية، طالما أنه بعدنا عم نقول إيران وعم نقول حزب الله وعم نقول كذا، يعني ما نتبع، ما في لا رابح ولا خاطر، بعد ما في لا رابح ولا خاطر.
0: بس كل هاللي صار بجنوب لبنان، كل هاللي صار بجنوب لبنان وبعده عم بيصير يعتبر ماشي بعده نقطة بهالصورة.
2: ما نعم نقول ماشي، بس بدل ما كمان نحن نحط الملامة كلها على الحزب، ليك ما في حدا ما في عليه ملامة، يعني حزب الله عليه ملامة وكل، بس كمان في عنا كمان إسرائيل هي معتدية كمان، ما فينا نجي نحن نشيل كل شيء.
0: نحن ما عم نبرر إسرائيل لا، بس نحن عم نقول إنه
2: هي الدولة عملت مشروع الإطار صح ولا لا؟ عملت اتفاق الإطار. طيب عال إسرائيل تحترم على القليل الاتفاق اللي مضته الدولة، بس طيب نحن ما كل شيء، ما إسرائيل لحديث هلأ ما أنا ملتزمي حتى بالاتفاق اللي مضته مع الدولة.
0: نعم.
2: طيب خي عال نحن إذا جينا سلمنا جدلا أن نحن خي بدنا الدولة، ما بدنا حزب الله وما بدنا محور إيران، نحن كلبنانيين صح؟ نحن بدنا الدولة، وبدنا الدولة هي اللي تفاوض عنا، وهي طيب ما إسرائيل ما نعم تحترم هيدا الشيء يعني، وما في مين عم يرفع.
0: طب مين بيضغط على إسرائيل؟
2: نحن تخطينا يا خي عال، بدنا نسلم جدلا.
0: مين بيقدر يضغط على اسرائيل؟ لانه عم بيقولوا لك قبل شوي كان بدنا طرف.
2: هيدا اللي بدي اسالك اياه لك وللعالم يلي عم،
0: ما انا عم بسالك، انا اسمعني شوي.
2: حزب الله بعد اذنك،
0: بس اسمعني شوي علي حزب الله يعني الواحد بيدعس دعسه ناقصه، بيرجع بعيده كم مره بده يعيده؟
2: سوني طالما انه بعدك عم تقول حزب الله يعني بعد،
0: لا هلا ما فينا ننكر وجوده، ما دخل عم بقول ما عم بقول، بس عم نحكي كلمه انه اول مره عملنا اسناد غزه، وقبل حرب وقبل بحرب تتذكر هيدي تاني معركه، وهلا ثالث معركه، ونتكلف نحن
2: وصلنا كلبنانيين، نحن
0: عم نتكلف بلاوي
2: مش مختلفين، بس نحن وصلنا لهي النتيجه. إسرائيل ما زالت بعدها
0: ما عم بقول لك، نحن وصلنا
2: بعد امبارح الجيش اللبناني
0: فللو، ما نحن يا صديقي يا علي علي علي علي الحوار بيني وبينك هلا بالنتيجه إيه، مش بس انت تحكي، نحن عم نقول فعلا اسرائيل معتدي، وفعلا اسرائيل ما عم تطبق، وفعلا وفعلا وفعلا أوكي؟ يعني هلأ بدنا نعمل المستحيل تنضغط على إسرائيل بالوسائل الدبلوماسية العسكرية. فشلت مظبوط.
2: حتى الدبلوماسية استاذوني
0: لا لا الدبلوماسية مداها طويل يعني مثل الزلحفة مثل القضاء عنا أخذوا وعطى أخذوا وعطى.
2: يعني الإسرائيلي بده يضل اللي بده يعمله واللي بده ما في مين يردعه.
0: طب شو مين بده يردعه هلأ مين بده يردعه ردعه روح ارداع إسرائيل إلا يا خي نحن إلا للدولة علي علي ماذا لو قررت الدولة اللبنانية أوكي دولة تسحب ايدها من المفاوضات وتقعد بالبيت وتقول اصطفلوا دبروا حالكم شو بيصير؟
2: ما رح يتغير شيء يعني
0: ما رح يتغير شيء؟
2: ما رح يتغير شيء
0: اوف
2: ما رح يتغير شيء
0: كثير متفائل.
2: الاسرائيلي اللي بده يعمله عم يعمله واللي
0: لا مين قال لك انه اسرائيل ما بتكفي حرب؟ مين قال لك انه اسرائيل ما بتكفي حرب وبتفوت؟
2: حتى ما انا مكفيه
0: لا لا مين قال لك ما بتكفي عمليه علي مين قال لك ما بتكفي حرب اسمع الجملة وبتفوت تتوغل أكتر
2: لو تعمل أكتر من اللي عم تعمله إسرائيل لأنا ردي لعدودي ولا
0: مين قال لك مين قال لك شو هي شكرا لك علي أهلا وسهلا فيك لا. هلأ وردني أنه في احتراق سيارة من نوع مرسيدس لونها أسود على طريق جسر المدفون باتجاه بيروت. بسمع نبيل على الواتساب. نبيل
5: طوني الله يسعد صباحك صباح وصباح نور. كل المستمعين
0: أهلا وسهلا.
5: أنا بستغرب من شغلي إذا كان فدا إجر المقاومة لشو بدنا نطلب تعويض؟ ما فدا إجر المقاومة كيفك تطلب تعويض على شيء فدا؟
0: طيب يلا بعد شوية رح نرجع نطرح كل المواضيع ليلي فاتوا الاستماع لها لحتى نلحق تكونوا معنا أوكي؟ في اتصال إلي ألو راح الخط راح الخط محمد يعني محمد بعت لي اثنين فويس ما بعرف اي واحد بدي مري في واحد صغير يلا
6: صباح الخير استاذ توني
0: صباح النور اهلا وسهلا
6: مرة علي على كل اللي حكى نحن كحلفاء ايران وعراس السطح ومش مستحيين بنتحدى اي حدا عم يحكي ضدنا بالبلد بس يجيب سيرة اسرائيل يقول العدو الاسرائيلي خاصة المتفزلكين اللي عم يطلعوا معك
0: نعم.
6: المدفوشين المدفوعين ما بعرف
0: مدفوشين مدفوعين
6: مين ربح ما حدا ربح ما حدا ربح لا إسرائيل ربحت ولا حزب الله ربح ولا الدولة ربحت
0: مين
6: كلنا
0: خسر؟
6: خسرانين
0: كلنا خسرانين
6: وقت اللي منوقف نحنا كلنا سوا عموقف واحد ساعتها منربح بس طالما نحنا هيك مشتتين أنا اللي بقولك يا أستاذوني الله لا يقيم حدا واللي جاي صدقني صدقني صدقني كل اللي على راسه حيفكر فيها 10 مرات ويعطيك العافية ونحن يا أستاذ توني نحن رمز العيش المشترك بالبلد ونحن اللي قرأنا جرس كنيسة بلاط وقت اللي كانوا أخواننا المسيحيين مش هون من أسبوع عيد الصليب ما رضينا إلا ما يندق جرس الكنيسة لأنه هيك عايشين وهيك معودين.
0: طيب شكرا لك أهلا وسهلا فيك محمد. فينا نسمع الموضوع كله ولا بعد الاتصال عم بيقول لي بعد الاتصال تما نطرون يلا الو
7: الو صباح الخير
0: صباح النور
7: كيفك مسيطوني
0: اهلا اهلا
7: مين معك احمد من طرابلس
0: اهلا فيك احمد
7: بالنسبه لسؤالك اليوم مين اللي
0: سؤالين عندي في عندنا مشروعين مشروع عم بيقول لك نحن مكفين بالتفاوض المباشر عبر عنه رئيس جمهوريه رئيس الحكومه ووزير الخارجيه امبارح اوكي والثاني بيقول لك نحن ناطرين انه ايران تحقق إنجاز كبير بالمنطقة منكون كحزب جزء منه كيف ممكن نوفق بين هالنظرتين؟
7: هلا هو أول شيء بدي أعلق على النقطة الأولى اللي هي إنه دولة هي راح تكفي بالتفاوض المباشر مع الدولة هو يعني مع إسرائيل عبر الوسيط الأمريكي.
0: نعم.
7: بالنسبة لهذا السؤال إنه أكيد إنه اليوم الدولة هي اللي بتعطي قرار يعني اليوم أي قرارات بيمضى عليها بالدولة يعني هل قرار إيران أو قرار حزب الله أكيد قرار الدولة اللبنانية اليوم إذا ما يعني يا أما يعملوا هذه الدولة إنه تكون
0: بس الشباب ناطرين يا أحمد قرار من إيران أو جزء نجاح يعني شيء من إيران
7: يعني معناتها إيران بعتهم بعلي الطاهر يعني معناتها انبيعوا الشباب انبيعوا بكتير محلات
0: وين
7: يضحكوا على حالهم ويضحكوا علينا صاروا هن يعني ما تأخذ بها الكلمة يعني ما عم بيقدروا يردوا الكف مش انه يعني يوقفوا الكف يردوا رد بس هيك انه مش هم ما تيجي عليهم يعني. واليوم بيطلع كمان كذا شخص بيقول انه مين ربح مين انه اليوم الحزب هو اللي ربح. ما احنا قدمنا دم قدمنا. اليوم الطاعون اكل بلاد العالم كلياتها ويعني وما خلى حدا. هل هالدم كلياته فدى الطاعون؟ لا اكيد. اليوم يعني بالنهايه البني ادم هو اللي انتصر على الطاعون، هو اللي وقف هيدا الدم اللي كلياته عم يصير، مش اللي نحن بنضلنا عم نقدم دم عم نقدم دم. شو هالمصر يعني شو هالعيد اللي عندهم هن اللي بيشتغلوا؟
0: قال لك والله وعدنا بالنصر.
7: الله وعد كورونا بالنصر كمان.
0: الله وعد كورونا شو هالقد؟ لا يا زلمه استغفر الله. هاي بدها
7: من وين مستوحيين؟ اليوم النصر هو لما بيكون
0: يعني هيدي البيئه الحاضنه. لا بعد شوي رح ارجع مر اللي مرقناهم بالبدايه، ما بعرف اذا سمعتهم. الله وعد هذه البيئه بالنصر.
7: هو ما هيدا مقصر حديثي انه اليوم وين الوعد اللي اعطوني انه اعطوني اياه بالنصر؟ هيدا كله اليوم النصر بيكون عن طريق انت تحافظ على حياتك وتعيش حياة كريمة وتخلي العالم كلها تتعيش. يعني ما بس يعني ما يعني هيدا كله ربنا بيقول اعقل وتوكل. يعني بدك تفكر بعقلك وتمشي، ما تفكر بعقلك وما تمشي. يعني خفوا شوي كبتاجون وحشيش شوي الشباب.
0: شكرا لك احمد، اهلا وسهلا فيك. خليني ارجع انا وياكم لنطرح الموضوع للكل، نستوعب الفكرة الكاملة تنقدر كلنا سوا نناقش الموضوع. فإذا رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية يوسف رجه هالأسبوع رح يتنقلوا بين نيويورك وواشنطن، حاملين معهم ملف ما بعد اليونيفيل بالجنوب ومسار السلام يلي قرروا لبنان. الوزير رجه أكد أنه ما في خيار لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي إلا بالتفاوض.
8: أول مرة منذ عقود لبنان بيسترجع قراره الحر، صار يفاوض هو عن حاله، ما عاد بيفاوض عنه الخارج. هلأ تفاوض ضروري وما في حل تاني لتوصل لإخراج الإسرائيلية وإنهاء الاحتلال، واللي عنده حل تاني غير عن مفاوضات مباشرة إلنا مفاوضات برعاية أمريكية، ومشكورين الأمريكيين لأن عم يعملوا جهد تقدروا يتوصلوا لنتيجة. بعد ما توصلنا لنتيجة ملموسة غير بعض النقاط مثل توقف الاعتداءات على بيروت وما يصير في اعتداءات على المرافق المدنية تبع الدولة اللبنانية، صار في إخلاء لبعض الأسرى اللي هو خطوة لبأس بها، خطوة غير كافية، ولكن هيدي بداية. مسار عارفينه طويل، نعرف أنه المسار معقد ولكن نحن ماضيين. كان لبنان محرر من كل وجود أجنبي بحرب حزب الله، الإسناد الأول لغزة وإسناد تاني لإيران، رجع فوت الاحتلال الإسرائيلي، فوت الإسرائيلية على أرضنا بسط السيادة، وهيدا مطلب الشعب اللبناني ومطلب الحكومة اللبنانية. الحكومة بدها حصرية السلاح مش كرمال إسرائيل ولا كرمال أمريكا ولا كرمال حدا، لأن هيدا مطلب لبناني بالصميم. ما في تعيش بدولة طبيعية بس يكون في ميليشيا مسلحة خارجة عن القانون. هيدي مقولة الحرب الأهلية مش واقعية أبدا. أول شيء حرب أهلية بتكون بين فريقين، بين منطقتين، بين حزبين، بس وقت الدولة اللبنانية بقواها الذاتية بدها تفرض سيطرتها على أراضيها، هيدي منا حرب أهلية. هيدي الدولة عم تستعيد قرارها وعم بتخلي يستتب الأمن والسلام. كلنا ثقة بالقوى الأمنية، إن كان جيش لبناني أو قوى أمن، هن مثال على الوحدة الوطنية. إذا هن جهارا عم بيهددوا بالسلم الأهلي بحرب أهلية، شو بدك أكتر من هيك؟ إثبات أنه لازم الدولة اللبنانية تحصر سلاح ترجع تبسط سيادتها على كامل الأراضي.
0: وعن حزب الله وسلاح حبول وزير الخارجية،
8: حزب الله وسلاحه هن عنصر ضد الدولة اللبنانية وضد سيادة الدولة وعنصر بيهدد الأمن والسلام بلبنان.
0: بالمقابل بقول عضو كتلة الحزب النائب حسين حش حسن انه الجهات يلي سعت للقضاء على الحزب من سنة 2024 فشلت بتحقيق هدفها.
9: هلا في ناس بلبنان بيزعجن نقول انه نحن ثابتين وصامدين ومقاومين ولنا أمل في أن تحقق إيران إنجازاً كبيراً في المنطقة.

0: خطأ بحسب تعبيره.
1: هذه السلطة إنما هي عندما أمعنت في هذه الممارسات إنما تصرفت من موقع من يعتقد أنها في موقع الغلبة، لكنها واهمة في ذلك. من العبث أيضا في النتائج التي أثمر وأنتجها اتفاق الطائف، وهذا إنما ينم عن سوء تقدير.
0: هلا بالوقت نفسه حزب الله يلي استجر الحروب الإيرانية على لبنان بيحمل عبر بيئته الدولة المسؤولية وبيبيع أوهام.
2: الدمار اللي صار والتهجير اللي عم بيصير شيء غير طبيعي، وعنا دولة غير طبيعية يعني.
3: للأسف إنه على المستوى الرسمي ما عم نسمع إلا وعود، وهيدي وعود ما بترجع الأهالي. اللي برجع الأهالي هو موضوع دفع التعويضات، موضوع إعادة الأعمار لكل البلدات الجنوبية.
4: أنا بيتي راح وخي استشهد فدا أجر المقاومة،
5: وبإذن الله النصر لنا لأنه الله وعدنا بالنصر.
0: طيب في عنا سؤالين بالحلقة ولح نكفي الاتصالات بعد محطها الإخبارية الساعة 9:15. فإذا بلبنان في عنا مسارين، الأول بيأكد أنه التفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل هو لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي، والثاني يعني الحزب بيعول أنه تحقيق إيران إنجاز كبير بالمنطقة بيكون هو جزء منه. هذا التعويل تبع حزب الله. كيف ممكن التوفيق بين هالنظرتين للحل أم أنه الأمر مستحيل؟ السؤال رقم 2، مين فعلا ربح وخسر بالحرب، الدولة الحزب أم إسرائيل، وأي مشروع رح ينكتب له الغلبة؟ والسؤال رقم 3 طرحه أحد الأصدقاء على الواتساب، بيقول هل واجب الدولة، وناطر هو تجاوبه على هالسؤال، هل واجب الدولة اللبنانية تعمر خسائر الحرب يلي كانت سببها إيران؟ بعد المحطة الإخبارية نرجع لتكونوا معنا.
6: خبر 9:15.
7: استنكر مجلس بلدية تصريف ما يتم تداوله من أخبار وإشاعات مغرضة ومسيئة تتعمد الزجة باسم البلدة في مزاعم خطيرة تمس بأمن البلدة وأهلها من دون أي أساس أو دليل. وشدد المجلس في بيان على أن البلدة تشهد حضورا ومتابعة ميدانية من الجيش اللبناني بما يساهم في حفظ الأمن والاستقرار، وهي ليست ساحة لتصفية الحسابات، ومن لديه أي معطى أو دليل فليضعه أمام الجهات الرسمية والقضائية المختصة كما جاء في بيان مجلس بلدية صريفة.

0: 09-218-33 نتابع كل مواطن سياسي. ألو
1: جورج.
0: ألو أيوة أهلا.
1: معك جورج.
0: أهلا فيك جورج. جورج عم بسمعك.
1: ألو هلا.
0: تفضل جورج.
1: أول شيء أكيد لابد من التفاوض.
0: بس خلي تمك على التليفون بليز جورج.
1: لابد من التفاوض، لازم التفاوض يستمر.
0: لازم التفاوض يستمر، ليه؟ ما قال لك إنه التفاوض ما وصلنا لنتيجة.
1: شو بيوصلنا لنتيجة؟ الدمار؟ نموت شبابنا؟ هل بيوصل لنتيجة؟
0: طب هذا التفاوض اللي نحن عم نعمله مع العدو، صرنا بالجولة الثامنة رح نصير، وبالنتيجة بعدها إسرائيل عم تضرب وتقصف كأن ما في شيء، كأن ما في، ما حدا عم يلزمها لإسرائيل تعمل شيء.
1: نحن كدولة ما عندنا خيار غير التفاوض. والحزب عم بيقول إنه عم بيراهن على تغيرات المنطقة. ممكن يكون في تغيرات.
0: إيه شبيبة عم بيقولوا نحن ناطرين تغيرات بالمنطقة، يعني خلينا نصف مع المحور الإيراني لأنه قال لك إنه الأرض الناس اللي عم بتقاتل هون هن ناس المنطقة، بينما الأمريكان جاي دخيل.
1: هلا أنا ضد الأمريكاني وضد كل دولة غريبة.
0: إيه.
1: أنا مواطن لبناني مع الدولة اللبنانية. بس إذا بدنا نطلع عبر التاريخ في دول كبيرة عم بتراهن الحرب بين إيران وأمريكا، بيصالوا بكرة لمرحلة اثنينهم بيصيروا ضعاف، تجي بتحط إيد عليهم اثنينهم.
0: يعني مين بيحط إيد مين بيحط إيد؟ الأمريكان؟
1: لا لا لا، الأمريكان
0: بيخسروا
1: وإيران بتخسر.
0: أوكي.
1: يمكن الصين.
0: الصين.
1: إيه احتمال كبير. هلا دولة كبيرة وعندها طموح وتركتهم هلا بيناحروا بعضهم، بعدين اثنينهم بيضعفوا عم تستنزفون. بس يضعفوا بتجي تحط ايدي على اثنين سوا.
0: يا شكرا لك جورج. خلينا نسمع مروان.
2: صباح الخير استاذ طوني، كيفك؟
0: صباح النور.
2: كل شيء تمام
0: الحمد لله.
2: طوني مروان فرحات معك. بالنسبه لموضوع دائما بنقول حزب الله وحزب الله هو مقاومة، وهيك قال قائد الجيش بقلب أمريكا. بقى نحن كلنا من نوقف ورا قائد الجيش ورا الجيش اللبناني تبعنا، ونقول انه هول سلاحهم شرعي وهول مقاومة وهول بيرفعوا الراس، هول بيرفعوا الراس. وبكل الأحوال ما حدا عم يقنع حدا. ومنشوف هالسفينة اللي وين بدها توصل.
0: اوكي بس يعني كمان تقول لك شغلي، قائد الجيش قال هو المقاومة قدام لينسي جراهام الله يرحمه. شغلة تاني كمان الحزب شارك بانتخاب رئيس جمهورية، موجود بالحكومة، ما بقى فينا نسميه إلا فخامة الرئيس، وبدنا نضلنا نحافظ على اللقب، مش رئيس السلطة ورئيس التفاوض ورئيس ما بعرف شو. مزبوط ولا لا؟ ونكون خلف الدولة لأنه نحن فتنا بالدولة وبالسيستام الدولي، وعنا كتلة نيابية كبيرة، وعنا نواب مجلس نواب، وعنا وزراء، صح ولا لا؟ كيف هاي بتشوفها وهاي ما بتشوفها يا صديقي العزيز يا مروان؟ الوين يا مروان؟ يعني في شغلة لازم نكون واضحين فيها، بدنا نشوف الاشياء من الميلتين، مش هيك؟ ما فيك تشوف بس انه هيك قال قائد الجيش ودغري نشرع سلاح المقاومة. يا خي اوكي برجع بقول لك، يا خلي الجيش ينسحب هلا من كل المناطق الجنوبية، وخلي الدولة تسحب ايدها من كل شيء اسمه تفاوض، وخلينا نشوف شو بصير بالبلد، مش هيك؟ شو رأيك؟ بدك اياها هيك؟ يلا. الو
3: خير.
0: صباح النور اهلين.
3: كريم معك. انا اضطريت صف السيارة على اليمين لانه بحبيت كثير الحلقة.
0: حتى ما تاكل زبط يعني اهم شيء هلا.
3: لا لا صفيت على اليمين وماشي الحلقة.
0: إبراه.
3: بس اليوم صحة. انا بدي اسأل سؤال. في شخص طلع قبل معك قال نحن علنا حلفاء لايران.
0: صح.
3: وبدنا عيش مشترك. تمام. كيف بدك تكون حليف واعطيك اسم؟ كيف بدك تكون انت عايش مشترك؟
0: ما انت قال لك انت حليف للامريكاني والاسرائيلي كمان.
3: طيب سؤال، انه انا شو بيمنع بلد اسمه لبنان مثل هيدا البلد اللي صدر ثقافي للدنيا كلياتها والدنيا كلياتها عاشت ولبنان عم بينوس؟ اليوم ما بتسأل يا توني باي بلد بالعالم الا في لبناني مبدع خرج من لبنان وصدر ابداع. ليه كل الدول بدها تعيش وليه نحن بدنا ننطفي؟ اوكي انا يا خيي بدي موت وبعرف انه الموت حق، بس انا ما بدي موت بصاروخ، انا بدي بس ليجي يومي الله بده ياخذني يا خيي موت طبيعي، ما بدي موت بصاروخ.
0: طيب بس انا بدي اسالك بس سوري، مين معي؟
3: كريم.
0: كريم سؤال، كريم اي مسار لازم يمشي بلبنان؟ يعني في عندنا نظرتين بالبلد، اوكي نظره انه خلينا نكفي التفاوض المباشر هو بحقق الانسحاب الاسرائيلي، والثاني بينطر ايران تحقق انجاز كبير بالمنطقه بيكون هو جزء منه. اي واحد رح ننطر؟
3: انا بدي انطر. انت بتقدر تجيب قطعه نار من جهنم؟ ما فيك تجيب هذا النطر، ما بتعرف، يمكن ايران تروح لاسفل السافلين
0: ويمكن تنتصر.
3: انا اذا بدي انطر من هون اذا انتصرت وهيدا شو عملت؟
0: شو بتعمل؟
3: بيش بالجنه شو عملت؟
0: شو بتعمل؟ يعني بالنطيش شو بتعمل؟
3: عم بيموت ولادي، عم اقتصادي عم بيموت ودينتي عم يموت، بينما عندك حل موجود بهيدا الدنيا. في رجل عظيم اسمه جوزيف عون، في رئيس حكومي قاضي جاي من بلاد والناس بتشهد له زلمه طيب. وين المشكله اذا انا عملت مفاوضات مباشره وحصنت ارضي وبكل بساطه ومع احترامي للبيئه حزب الله، مع احترامي لكل البيئه وكل شيء، شو بيمنع اذا هيدي البلد عمروا بلادهم وعملوا تجارتهم وشالوا حطوا؟ شو بيخسروا؟
0: ما قالوا لك نحن منا رح نفوت بالمشروع الامريكاني اطلاقا اطلاقا، يعني واضحين كانوا الجماعه. قال لك حسين الحاج حسن نحن خطنا ايراني وانتو خطكم حليف الحليف يعني امريكاني اسرائيلي.
3: تمام. انا عندي سؤال للتاريخ. ايران دخلت بالبحرين دمرتو، دخلت باليمن عملتو مليار يمن، دخلت بالعراق عملتو 7000 عراق، دخلت بسوريا عملتو 7000 سوريا. وين ايران عملت شيء منيح بهيدي الحياه؟
0: وين؟
3: ولا مطرح. ما في بلد فاتت على إلا ما هديك البلد حارب عنا. وصدقني احترق سلاف جنوب، إيران وين ضربت صاروخ؟ بس المجرد اللي عم وين ضربت ودافعت؟ وين دافعت بكل هالتدمير وكل هيدي القصة؟ حتى بعلي الطاهر تمت اتصالات، حيدوا جماعتهم وسلموا علي الطاهر
0: وطار علي الطاهر
3: باتصالات بتحييد.
0: شكرا لك كريم، فيك في سويقة. يلا بياخد كمان اتصال. الو
4: الو.
0: ايوه
4: صباح الخير
0: استاذ، صباح النور، بس وطي بليز الراديو حبيبي. اهلا وسهلا.
4: بالنسبه للسؤالين،
0: مين
4: معي؟ اول شيء انا معك محمد مقداد.
0: اهلا فيك يا محمد.
4: بالنسبه للسؤالين، اول سؤال ليش نحن من 2004 ل 2000 من 2006 ل 2024 جربنا خيار المقاومه وكل العالم كانت مأيدي وبيئة وغير بيئة وإلى آخره؟
0: نعم.
4: وشفنا النتيجة، خلينا نجرب خيار التفاوض. يعني أنت عم تحمل الدولة المسؤولية قد إيه لنبلش التفاوض؟
0: بس عم بيقولوا لك إنه يا محمد كنا يعني وقت مشينا بمسار المقاومة عدنا كذا سنة بهدوء وكان في توازن رعب على الجنوب الإسرائيلي ما قدر يخط قطة.
4: وين صار التوازن؟
0: ما بعرف.
4: هذا اللي عم نحكي، نحن ولاد بيئة، نحن أنا كمواطن شيعي أو مسيحي أو سني، ما حدا مع اللي عم بصير مع التدمير. هيدي فكرة إنه كل واحد بيخالفهم بالرأي صار ضدهم وبيصنفوه مثل ما بقول حسن الحاج حسن وغيره، ما خلصنا بقى مكابرة وبقى حكي للناس. هيدي الحكومة بنواف سلام مع احترام له ووزير الخارجية وإلى آخره، حليفكم يلي عم تقولوا عنه يلي عرفنا هلا جددنا الثقة عن جديد بآخر جلسة
0: ما بيهبر يعني.
4: إيه طبعًا. ليه ما بيحكوا الحقيقة مثل ما قدم؟ ما بقى يبيعوا العالم حكي، ما بقى يبيعوا الناس حكي.
0: بس قال لك يعني الله وعدنا بالانتصار.
4: يا أخي انتصر لحا، كيف بدي يعلك انتصار؟ إذا أنت بدك تموت أنا ما بدي موت يا أخي.
0: ليش الموت يعني انتصار؟
4: ما بعرف، هيدي العقيدة خطأ، هيدي المبدأ خطأ. نحن مش ضد مقاومة، كل واحد بلبنان أو أي بلد بالعالم بس فوت بلد لعنده كل من حق كل إنسان عم يحكوا المقاومة.
0: يعني حقهم الجميع يقاتلوا لآخر نفس.
4: ولك ايه بس مش حقك تحصل المقاومة فيك وانت تاخد قرار ايه ولا وانت ايه
0: تفضل فوت معه، فاذا اذا مش حقه فاذا تفضل فوت معه.
4: بعد بعمل لك شو الموضوع، وين الموضوع؟ انه هن اللي وصلنا لهون وقت حصروا شيء اسمه مقاومة واخذ الطابع طائف وطابع مذهبي وممنوع حدا له واخذوا قرار ابعد، انت مقاومة لا تقاوم، مش حتى تروح عصرية وتروح على اليمن وتروح مدري وين وين وين، انت مقاوم لا تقاوم عن بلادك مش تطلع لبرا، بطلت مقاومة.
0: طب بالنتيجة اي مشروع سينتصر من هالفكرتين؟
4: اعطوا فرصة وبنحكيها هلا ليه وبالبيئة وما كان، انتوا عم تحملوا الدولة مش عم تحملوا المسؤولية، طول فرصة في رئيس الجمهورية وفي الحكومة وانتوا نوابكم.
0: قد ايه عندك عندك وقت طويل تتعطيها فرصه للدوله يعني؟ والناس هلا وين بضلوا قاعدين بمراكز ايواء بمدارس مشرحطين وين؟
4: طب عفوا استاذ طالب، بس مش الدوله اللي وصلته لهون.
0: لا بس هي الدوله مسؤوله، الدوله ام الجميع.
4: الدوله مسؤوله، الدوله مسؤوله، وقت بتكون الدوله قويه وقدراني ما حتتركهم. بس اليوم معلش، ما انا اذا انا بدي اقول ما بدي الدوله تفاوض، هلا كنا بنفس الحديث حضرتك قلته، يا اخي فلت استقالت الحكومه او نحن نزلناها، فلت قعدت ببيتها وقال له رئيس الجمهوريه وقفنا التفاوض، شو البديل؟
0: شو البديل؟ قالوا لك شو البديل؟ بديل اتفاق مفاوضات غير مباشره او بننطر مفاوضات ايران، شو رح تحقق ايران؟ يمكن عبر اسلام اباد او شيء.
4: ما وصلنا لهون الا الركض ورا ايران ورا فلان ورا علتين، ما خلصنا بقى من هالدباجة هيدي. روحوا شوفوا العالم على الأرض. عفوا بعد كلمة، هودي مع احترام اللي بيطلعوا بيحكوا على الراديو، هودي بيطلعوا بيحكوا الغريب، بس شوفوا الناس على الأرض شو عم تعاني.
0: بنشوف. شكرا لك، هلا بسمعك بعد شوي الناس شو عم بيقولوا. شكرا لك محمد. بسمع أنتوني.
5: صباح الخير استاذ توني، معك أنتوني. أنا كل اللي بقوله إنه ياما في أحزاب طلعت وأحزاب نزلت، صار حروبات كتير ما بقى إلا الدولة ما بقى إلا الجيش. ما هو كلهم اللي عم يتفلسفوا وبن يعملوا أبطال، شفنا شو طلع من بطولاتهم.
0: أوكي شكرا لك كمال أحمر. فويس سريع خليل.
6: صباح خير أستاذ توني.
0: صباح
6: العافية.
0: أهلا وسهلا.
6: والله هلا دورت الراديو ما بعرف سؤال الحلقة، بس عم تسألوا مين في وسيط محايد. هلا أنا مش كتير محايدين، بس دول الخليج هي الحنفية تبعت السلاح الأمريكاني والسلاح الإسرائيلي من وراء الأمريكان، يعني ما أمريكا بتبعت لإسرائيل وإسرائيل بتبعت لأمريكا، ودول الخليج هي المصاري اللي عم بتمولهم. ولاحظ يعني أول ما تشتد الحرب بين أمريكا وإيران وإيران تصير تضرب دول الخليج، بتلاقيها تاني يوم وقفت الحرب، مش لأنه أمريكا حابة توقف، لأنه في ضغط خليجي عليها يا عمي وقف. فإذا أنت بدك تختار وسيط هون بيمون على أمريكا وعلى إسرائيل، في عندك دول الخليج هي حنفية المصاري لأمريكا وإسرائيل. متى ما هيدي الحنفية،
0: بس مش هذا السؤال،
6: شو بتسموها أنتو؟ مانيز دولك. المصاري هي اللي بتحكي، فإجباري توقف الحرب.
0: مانيز دولكس.
6: ايه هلأ تذكرتها. ايه. كيدون أردن، فبتصير كيدون اللي هو الخليجي، أردن هو اللي بيعطي الأمر، يا تمشي الحرب يا توقف. وبتصور الخليجي هلا ما بدوش حرب، تبين معه انه اذا بيصير حرب ما بيبقى ولا مستثمر، ما بيبقى حدا عنده بهالدول الصحراوية، يعني عنده النفط بس اذا تسكرت المضائق وفلوا العالم شو بيضل عندهم؟ فمش لمصلحتهم الحرب.
0: طيب انا عم بسأل كمان، اوكي رح اخذ وجهة نظرك كمان. الطرف الاخر المتمول من ايران ماديا وعسكريا وسلاح، ليه ما بيطلب من الإيرانيين أنه شوية جماعة خففوا الضغط علينا، خلينا نشوف شو بدنا نعمل بهالبلد؟ ما بقى تقولوا لنا، ما قال لك حسين الحاج حسن يعني ناطرين شيء من إيران؟ طب أنه كيف؟ لك أنه كيف كمان؟ مزبوط ولا لا؟ ناس ناطرة من إيران تيقولوا لهم شو يعملوا، ما قال بالفم الملقان. بدك سمعك شو قال؟ سمعناها يعني خلاص. يلا بسمعنا وياكم كمان فويس جوزيف.
7: بونجور توني.
0: بونجور.
7: يا ريت كل اخواننا الشيعة بيكونوا مثل محمد المقداد والمنطق تبعه والصدق تبعه، يا ريت.
0: يلا اوكي ريشار.
8: صباح الخير.
0: صباح الخير.
8: يعطيك العافية. معك ريشار. لك القصة بدها تهيين، انا بقول له مين انتصر؟
0: مين؟
8: الله خلق البشرية من 5 مليون سنة تتكاتر. الله ليش خلقنا؟ تنيت كيتر ما يفنى الصنف البشري، تنلاقي أكل ناكل، تنلاقي محل آمن حط عيالنا مشان الوحوش ما يكلون، مشان هيك استمر الجنس البشري، لأن الله عطينا هيدي الغريزة. أنا إذا تجوزت أوكي وأمنت أكل لعائلتي وأمنت لهم محل آمن، عملت مثل ما الله خلقني. ولا أوكي. مرة قال الله أنت تنموت، ولا مرة قال الله تنقتل، ولا مرة. اللي عامل هيك من حي الله، من كل إنسان عامل هيك راضي ربي. وإيه سوى أنا؟ إيه سوى أنا؟ خلصت.
0: نعم.
8: ما في أهين منه. هذا الله خلق هيك صنف البشرية.
0: قال.
8: تستهمل. الله خلقنا هيك.
0: شكرا لك ريشار. 09-218-233 بفضل نحكي على التليفون أكتر لأنه على التليفون نتناقش. فإذن في بلبنان مسارين، الأول بأكد أنه التفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل هو المسار لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل، والتاني يعني حزب الله بيعول أنه تحقق إيران إنجاز كبير بالمنطقة بيكون هو جزء منه. ناطرين تحقق إيران إنجاز، قد بدنا ننطر ما بعرف ترامب ولاية جديدة، لا ما بعرف مين رح يجي ورا ترامب لأنه ما بحق له يترشح، بقى بضيعوا له وقته هلأ هيك، يمكن يجي روبيو أو جي دي فانس ما بعرف، أو حدا تالت كمان. كيف ممكن التوفيق بين هالنظرتين للحل أم الأمر مستحيل؟ نحن هلأ ناطرين انتخابات إسرائيلية نتائجها، ناطرين انتخابات نصفية بأمريكا كمان نتائجها، بعدنا بحالة انتظار، يعني بدنا نوفق بين هالنظرتين. سؤال رقم 2، مين فعلا ربح وخسر بالحرب الدولي، الحزب أم إسرائيل؟ وأي مشروع موجود هلأ رح نكتب له الغلبي؟ السؤال الثالث نزاد على الحلقة، وسألوا أحد الأصدقاء بيقول هل واجب الدولة اللبنانية تعمر خسائر الحرب يلي كانت سببها المباشر إيران؟

0: 09-218-233 فويس مسج 70-95-9111 علي.
1: صباح الخير خي توني، معك علي بن
0: بعلبك. وسهلا.
1: حبيت شارك معك بس لحتى خي كل عم يحكي انه بخصوص انه المقاومة والحزب وسلم سلاح وكرمال الحال. خي بس انا بتمنى من المستمعين انه خي يشيلوا قصة الحزب وسلاح الحزب على جنب، بس يتطلعوا للي صار بدير ميماس من يومين. دولة عم تعمل مفاوضات والجيش اللبناني ماشي معهم باتفاق الإطار وعم بينفذ على الأرض. شي بيطلعوا بيشككوا بالجيش اللبناني، شي بيطلعوا بيشككوا بمصداقيته. راح فات على دير ميماس بده يأمن دخول الفلاحين ليقطفوا الزيتون، هاي ما حدا شافها شو صار، وتهديد للجيش وشو قادر يعمل الجيش. أنا سبق وقبل
0: كف الخبرية علي،
1: قلت لك نحن ما عنا شك بكيادة الجيش، نحن عنا شك بالقدرات
0: علي. كف الخبرية شو عاد صار؟ يعني سمعت أول جزء من الخبرية بس ما كفيتها، وين صار الإسرائيلي وكيف تراجع؟ مظبوط. ليه ما كفيت الجزء الثاني؟ أوكي تحرشوا الإسرائيلي، اعتدوا على الجيش، خليني أقولها بالعرب الفصيح، اعتدوا على الجيش وقالوا إنه تعرف التفاصيل يعني. بس ليه ما بتقول إنه بالنتيجة انسحب الإسرائيلي ورجع الجيش تمركز؟ مظبوط. يا للعلوش ما فيك تقول جزء من الحقيقة، بدك تقول حقيقة كاملة، مش ربع ونص وتلت وبالكيلو. ها اوكي، او بالوي لان قلتها هلا. يلا الو الو الو الو، راح الخط. ريتا
2: صباح الخير، يعطيك العافية.
0: أهلين.
2: طيب حقه فدي فدي المقاومة، يروح يفدي عن نفسه هو، ما في يفدي المقاومة عن بيئة بأمه وبيه. هو إيه بده يفدي؟ يفدي بس باسمه بشخصه لحاله، ما في يفدي غيره. وبعدين ما يطالب الدولة بأي شيء، لأنه الدولة ما خاصة بالخراب اللي عمله، هو من تلقاء نفسه قرر بقى يقوم يعالج نفسه بتلقاء نفسه. يعطيك العافية.
0: شكرا لك، ألف أهلا وسهلا فيك ريتا. كمان في عنا محمد على الواتساب.
3: طوني صباح الخير. والله نحن شبعنا حكي وشبعنا انتصارات وهمية، هاش بقى يقول صامدون وما بعرف شو. يا أخي وين صامدون؟ هي علي الطاهر شو اللي صار فيها؟ ظهر كان مقاتل بالمخفي، يعني هم صامدون وإلى الوراء هاربون. محمد حلبيني معك.
0: أهلا فيك محمد. خالد
4: طوني صباح الخير.
0: صباح النور
4: معك خالد. أهلا يعني فيك. والله العظيم اللي بسمع كلامهم هالجماعة هول كأنه عايشين باللالالاند يا معلم، مخصهم بالبلد أبدا، ما شايفين شو صار، ما شايفين شو عملوا هني أساسا. يعني هني بريئين من هالشي اللي صار، ما هو كله هالشي اللي صار بسببهم. كيف يعني؟ ما بعرف والله العظيم. بعتقد لازم يغيروا، يعني غيروا تصرفاتهم أبدا. بعدين هني بيقولوا باسم الشعب اللبناني، مش مفروض يحكوا باسم الشعب اللبناني هن، لانه ثلاث ارباع الشعب اللبناني مش معهم.
0: هلا عم بخبروني انه في سماع مسيره فوق الدكويني، وشافوا مسيره فوق الاوزاعي، وكمان في مسيرات اسرائيليه باجواء الضاحيه الجنوبيه. هذه اخر المعلومات اللي وصلتني بوشز على تليفوني. فاذا المسيرات يبدو انه بسماء بيروت الى حد كبير، ما هيك؟ بعد عندي تقريبا شي 4 دقائق توما على الواتساب.
5: كيفك؟ شلامية
0: الحمد لله.
5: توني نحن المواضيع عم نحكيها بذكرتنا بحرب أوكرانيا وروسيا، نفس المواضيع، شو بده يصير وشو صار يتفلسفوا العالم أو الجماعة إنه حينقطع القمح، حينقطع مدري شو الحبوب، وحتنقطع الزيوت، وفيتين بمنجعة وفيتين، نفس الموضوع للحرب هيدي. بكرة بتروق بتصير عادي، بنتأقلم والحياة تيك ماشي عادي. في على أول فويس إنه بالنسبة لإعادة أعمار بدي أعلق على هيدي يعني. لا هني عمرو يعني عم بيقولوا فدا فدا فدا، يعني معه مصاري ومش فرقني معه، يلا يعمر، ما يترك الدولة ونحن من جيوبنا نعمر.
0: يلا أوكي شكرا لك جوني.
6: صباح وعلى قدر ريس معان في أمكا
0: نيالنا، والله نيالنا. كمان فوق زحلي عم بخبروني هلا على الواتساب من ربع ساعة كان في مسير اف كتروا هلا المعلومات عن المسيرات. الله ينجينا يلا الله يستر كمان ما هيك عثمان.
7: صباح سيد توني. صباح الخير حبيب القلب.
0: أهلا وسهلا
7: سيد توني. أي الله واعدهم بالنصر. الله واعد هول البشر بالنصر خي. ما الله بقول لك أعقل وتوكل ولا ترموا أنفسكم بالتهلكة خي. أنا بشوف غول قدامي نيابه كل ناب 100 سنتي بدي روح حاربه. ما الله قال لا ترموا أنفسكم بالتهلكة. أي يعني وعدنا بالنصر وعدنا بالنصر. شعب ما بعرف مضروب على راسه خيطوني. شعب ما بفكر ما بفكر. بعدين هذا اللي كان عمال يحكي انه بيتي راح وخي استهدى. ما تزعل مني لو طلعت وقف الكلمة. هذا دجال انا بعرفه شخصيا. هذا الزلمة هذا اساسا ساكن هو على خندق الغميق. لا حي ومات ولا تهبط بيته بس هو هيك بزته كلمات بالهواء. يسعد لي صباحك سيد توني.
0: طيب شكرا لك. بسمع توفيق ليه بعت الاثنين فويس. يلا
8: صباح الخير استاذ توني. صباح النور. توفيق من بيروت. انا برايي هو التفاوض هو اللي حيربح بالاخر لانه اللي عم نشوفه بالجنوب حرق بيوت
0: وجرف
8: شجر وحرق الارض
0: جرف
8: بيوت. وهيدا اسرائيل ما بقى حتوقف الا لا حسب الله يسلم سلاحه. عم تعمل كل هالشيء يسلم سلاحه انه بعد في مقاومه انه يرجعوا يحرروا مثل ايام ال2000. تغيرت لانه المعادله تغيرت والانظمه اللي حوالين الحليف الاول لسوريا تغير اللي كان عطيهم كل شيء بشار راح ما بقى في مجال. وايران كمان لحقتها النظام الايراني لحقه لانه اسرائيل وامريكا وكل العالم كل الدول الاوروبيه ما بقى بدهم هيدا النظام. هلا يمكن عم يمهدوا له وعم يفاوضوا بس النظام الايراني طاير منه مش حيطول كتير يعني. هيك رايي انا. والتفاوض هو اللي حيربح بالاخر. اكيد نحن كلنا خسرانين كلبنانيه انه الحرب على لبنان وتدمر الجنوب وتدمر الضاحيه والبقاع بس كمان كل اللبنانيه بيتاثروا يعني بالموضوع.
0: شكرا لك. ما رح كفي الرساله الثانيه. اول شيء طويل الرساله. المسج الثاني كمان طويله رح ياخذ بما تيسر عنا من وقت بعدنا يمكن شي دقيقه. اوكي بسمع فويس ايهاب.
9: سألني صباحك وكل اوقاتك. هلا الموضوع زاد عن حده ما علي. يعني انتو كصحفي انا بتمنى منكم تضووا شوي على البنزين على الكهرباء تضووا شوي على المصارف اللي هي سرقت اجياب العالم.
0: ايهاب يبدو انك ما تبعتنا نهار الجمعة الماضي. لا ما تعلمنا شغلنا مع محبتي لك. بس يا ايهاب نحنا ضوينا على الحلقة عن هالمواضيع اللي انت طرحتها عم ضوي عليها بين فترة والتانية. اوكي ضوينا عليها وعم ضل نضوي عليها ما تخزنا. تعددت الآراء ودائما المنبر الحر هو دائما لبنان الحر. شكرا لكل شخص شارك معنا بهالحلقة. إلى اللقاء بكرة 8:15 بتوقيت بيروت. نسيلة لمسيحي وتضلوا بألف خير. باي باي.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: وأخيرا أحمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم ببيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء. البطاقات متوفرة عبر احجز.com أو بجميع فروع مالكس بوك شوب بلبنان. هوتيل سبونسرد باي كامبينسكي سامرلاند هوتيل أند ريزورت بيروت.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة أشقوان بلان سولي لوقية بدولارين و40 سنت، مرتدلة تليان نيجروني لوقية بدولارين و20 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: إنها 10:45 في لبنان الحر. صباح الخير، إليكم الأخبار.

تحلق مسيرة إسرائيلية على علو منخفض جدا في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت. استنكر مجلس بلدية صريف ما يتم تداوله من أخبار وإشاعات مغرضة ومسيئة تتعمد الزج باسم صريف في مزاعم خطيرة تمس بأمن البلدة وأهلها من دون أي أساس أو دليل. وشدد المجلس في بيان على أن البلدة تشهد حضورا ومتابعة ميدانية من الجيش اللبناني ما يساهم في حفظ الأمن والاستقرار، وهي ليست ساحة لتصفية الحسابات، ومن لديه أي معطى أو دليل فليضعه أمام الجهات الرسمية والقضائية المختصة على ما جاء في البيان. أفادت قناة الحدث عن فتح طريق حلب دمشق مشيرة إلى أن الحركة عادت لطبيعتها بعد توقف الانفجارات في مستودعات الأسلحة. كشفت وزارة النفط العراقية عن أن صادرات البلاد من النفط الخام تبلغ نحو 2.6 مليون برميل يومياً عبر منافذ الجنوب والشمال، وسط تحديات مرتبطة بحركة الملاحة البحرية ومجريات مضيق هرمز. هبط الذهب في المعاملات الفورية اليوم 0.3% إلى 4062 دولاراً للأونصة، أما الفضة فارتفعت في المعاملات الفورية 0.2% إلى 66 دولاراً للأونصة. ضرب زلزال بقوة 5 درجات جنوبي تركيا وآخر بقوة 5.3 درجات إندونيسيا. إلى هنا نأتي إلى ختام موجز الأخبار، نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.

0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: عم تتسجل حركة مرور كثيفة على طريق صيدا القديم سان جورج الحدث، وأيضا على جادة شارل مالك الأشرفية.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: من عناصر الوقاية للحوادث المرورية اليقظة وبعد النظر. اليقظة هي الوعي التام ومراقبة كل ما بيدور حولك والتركيز الكامل على الطريق وعوائقة وجهوزية الاستعداد لأي مناورة لازمة في حال وجود عائق. والأهم ما تسوق أنت ونعسان تعبان سكران مريض. كمان الأهم ما تخلي التليفون ياخد تركيزك ونظرك واهتمامك عن الطريق. وبعد النظر هي التحسب للي ممكن يحصل عند ملتقى الطرق. عطول عمول حسابك انه في حدا طالع من المفرق او مخرج مواقف بناية او محلات، وكون حاضر لإجراء المناورة اللازمة لتفادي التصادم. نفس الشي بالمناطق المأهولة يلي فيها مشاة ومحلات على الجانبين. عمول حساب انه ممكن يجتاز الطريق قدامك فجأة اي من المشاة، ولازم يكون عندك ردة فعل سريعة منعا للضرر.
1: هدفنا سلامتكم.
2: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
3: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
3: هاي خبرية، صار بدا غسلي وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
4: نذكر بأسعار المحروقات: بنزين 95 أكتان 1,810,000 ليرة، بنزين 98 أكتان 1,828,000 ليرة، المزوت 1,768,000 ليرة، أما الغاز ف1,221,000 ليرة.
2: أسعار المحروقات برعاية IPT.
5: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: سفيان مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور عامر عبد الله رئيس الجمعية اللبنانية لجراحة العظام والمفاصل.
1: للأشخاص يلي بيعانوا من ترقق بالعظام وعم بياخدوا العلاج المطلوب، أهم نصيحة، ما فينا ناخد دواء ترقق العظام بدون ما نكون عم ناخد معه

حوار حر حوار حر يستضيف نائب رئيس حزب الوطنيين الأحرار العميد المتقاعد أنطوان أبي سمرة. حوار حر مع سابين يوسف الاثنين الساعة 1:00.

0: لما الفيلم بيخلص تبقى الأغنية خالدة، أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هاروت فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بنيلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيك هول ووتر فرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على احجز.com.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، جافيل لاكروا لتر بدولار واحد، جيل للغسيل أومو لترين ونص بأربع دولار وتسعين سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الحادية عشرة إلى ربعا في لبنان الحر، نقدم موجزا لأهم الأخبار.

نبدأ من الميدانيات، حيث سجل تحرك لآليات عسكرية إسرائيلية في بلدات حداثة، بيت يحون وميس الجبل. التقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في قصر بعبدة وزير التنمية الإدارية فادي مكي، الذي قال بعد اللقاء: تداولنا في آخر المستجدات وفي مقدمها الأوضاع في الجنوب ومعاناة أهلنا التي تبقى في صلب اهتماماتنا، وأكدنا دعمنا للجيش اللبناني ودوره في ضمان الأمن والاستقرار وحماية سيادة الدولة ووحدة أراضيها، كما بحثنا في ضرورة الإسراع في إقرار اتفاقية القرض المخصص للتحول الرقمي في مجلس النواب، بما يتيح الانتقال سريعا إلى مرحلة التنفيذ وتطوير الخدمات العامة. دخل إضراب السجناء في سجن رومي المركزي مرحلة جديدة من التصعيد الميداني والسياسي، مع استمرار امتناعهم عن الطعام والدواء لليوم التاسع على التوالي، ويتواصل تدهور الحالة الصحية للسجناء المضربين عن الطعام داخل المبنى باء في السجن، حيث لجأ بعض النزلاء لإجراءات تصعيدية كخياطة الأفواه ورفض تلقي العلاج. أفادت وكالة سانا عن تسجيل قصف مدفعي إسرائيلي استهدف ريف درعا الغربي وحوض اليرموك في سوريا. إلى ذلك تحدثت وزارة الطوارئ عن استنفار فرق الدفاع المدني في منطقة العيس في ريف حلب الجنوبي نتيجة استمرار الانفجارات في مستودع للذخيرة. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: بحسب غرفة التحكم المروري فأن حركة المرور كثيفة على أوتوستراد جونية حتى مفرق الزوق ومن أنطلياس حتى الدورة، والحركة كثيفة من الويزي حتى الفياضية وعلى المدينة الرياضية الكولا وعلى كورنيش المزرعة وعلى طريق المطار، وكثيفة أيضا على العدلية.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: الويكند مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور عامر عبد الله، رئيس الجمعية اللبنانية لجراحة العظام والمفاصل.
1: للأشخاص يلي بيعانوا من ترقق بالعظام وعم بياخدوا العلاج المطلوب، أهم نصيحة: ما فينا ناخد دواء ترقق العظام بدون ما نكون عم ناخد معه كالسيوم وفيتامين دي.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: أسعار المحروقات برعاية IPT.
3: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
4: ليه؟
3: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
4: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
3: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
5: نذكر بأسعار المحروقات: بنزين 95 أكتان 2,810,000 ليرة، بنزين 98 أكتان 2,828,000 ليرة، المزوت 2,768,000 ليرة، أما الغاز ف 1,221,000 ليرة.
2: أسعار المحروقات برعاية IPT.
6: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: معقول ملك يتم إعدامه مش عند العرب، عند الأوروبيين هالمرة؟ حقك تعرف إنه هالملك يلي أعدم هو ملك إنجلترا وابن ملك سابق واسمه مثله، بس بيو أكيد الأول وهو الثاني. عم نحكي عن الملك إدوارد II يلي عاش بين 1284 و1327 واستعادت اسكتلندا استقلالها بعهده. المهم إنه هو كان كتير معارض لبيو ومشاكس كمان، وأصغر أبنائه الأربعة الذكور، بس ليش صار ملك؟ لأنه هو الوحيد يلي بقي على قيد الحياة، وصار هو ملك أو ولي عهد بعد أشهر من ولادته، بس خيب له أماله كتير لبيو إدوارد الأول. المهم أنه هالملك يلي كان كتير فاسد ويلي استدعى كمان صديق فاسد، صار بعهده كتير معارضات، إلى أن إجت مرته الخائنة مع أحد المعارضين بحرب وعزلته وخلته يلاحق وصولا إلى الإعدام، إعدامه بحراسه ب 21 أيلول 1327. فكان أول ملك لإنجلترا يخلع ويقتل بموافقة ولي العهد.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: بشوف كتير حوادث وخاصة على الأوتوستراد لصدم من الخلف. بتخفف سير السيارة الإدمانية تصدم السيارة من خلفها لعدة أسباب، والأهم ويلي بدنا نحكي عنه هو مسافة الأمان بين السيارات وتكون كافية لتجنب التصادم. ممنوع التلاصق مع السيارة يلي قدامك إن كنت على الأوتوستراد أو على طريق داخلي. عطول عمول حساب لأي توقف مفاجئ، وهيدا بنص عليه القانون بالمادة 22 من قانون السير الجديد. بتزيد بعد مسافة الأمان بين السيارات كل ما كانت السرعة أكبر. هون منكون حاضرين تنوقف سيارتنا قبل وبدون تصادم، ومنكون جنبنا كلفة وتضيع وقت. فشوية انتباه والتزام بجدية السواقة والاطلاع على القوانين يلي كتار بيفتقدولها بتحمينا وبتحمي أولادنا، ونخفف قدر الإمكان من أخطار الطريق.
1: هدفنا سلامتكم.
2: حوار حر حوار حر يستضيف نائب رئيس حزب الوطنيين الأحرار العميد المتقاعد أنطوان أبي سمرة. حوار حر مع سابين يوسف الاثنين الساعة 1:00.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلن. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا Connecting Diaspora.
2: وأخيرا أحمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم ببيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء.
3: اليوم الحلو ده.
2: البطاقات متوفرة عبر احجز.com أو بجميع فروع مالكس بوك شوب بلبنان. هوتيل سبونسرد باي كامبينسكي سامرلاند هوتيل اند ريزورت بيروت.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، مانجا مصرية الكيلو ب 97 ألف ليرة، حامض بلدي الكيلو ب 125 ألف ليرة.

0: قصفت المدفعية الإسرائيلية وادي سلوقي وأطراف بيت يحون في قضاء بنت جبيل، وحصل تمشيط كثيف بالأسلحة الرشاشة من المواقع الإسرائيلية في تلال كفر شوبة باتجاه أطراف البلدة. في الأثناء يسجل تحليق إسرائيلي مسير على مستوى منخفض فوق بيروت وفي أجواء قضاء النبطية. تعليقا على الطعن الذي تقدم به النائب جبران باسيل أمام المجلس الدستوري، قال النائب أشرف ريفي: أنتم تركبون موجة شعبوية تحت عنوان الدفاع المزعوم عن الجيش وشهدائه، وهم شهداؤنا جميعا، وذلك في محاولة بائسة لتعويض ما تسببتم به للجيش اللبناني في 13 تشرين، وتعويضا عن تجاهلكم كرمى لحزب الله. فمشكلتكم مع الطائفة السنية كبيرة بسبب سلوكياتكم وتحالفاتكم ومواقفكم واستهدافاتكم المتكررة لرجالها. ومن باب الحرص، تابع ريفي، أدعوكم إلى مراجعة جذرية لسلوككم وتعاطيكم مع الطائفة السنية، ويمكن أن تبدأ بسحب الطعن، أو على الأقل بتأكيد أن الطعن يطالب بإبطال جزئي فقط، فيكفي الجيش مزايدات وشعبوية. فاصل ونواصل الموجز.
1: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th and 10th, 2026 at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of MyTie. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco and Intaglio.
0: وصل وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران في زيارة رسمية يلتقي خلالها كبار المسؤولين الإيرانيين. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي نفى وجود أي مبادرة أو رسائل خاصة ضمن هذه الزيارة، بل هي لمتابعة التفاهمات القائمة بين البلدين. أشارت وزارة الطوارئ السورية إلى استنفار فرق الدفاع المدني في منطقة العيس في ريف حلب الجنوبي نتيجة استمرار الانفجارات داخل مستودع للذخيرة. أكدت وزارة الخارجية الصينية أن بكين تريد العمل جديا على بناء استقرار استراتيجي مع الولايات المتحدة. أخيرا، أعلن الكرملين أن روسيا تأمل في استئناف المفاوضات الثلاثية بشأن أوكرانيا، كاشفا أنه لم يتم إحراز أي تقدم في العملية التفاوضية في هذا المسار حتى الآن. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور عامر عبد الله، رئيس الجمعية اللبنانية لجراحة العظام والمفاصل.
1: للأشخاص يلي بيعانوا من ترقق بالعظام وعم بياخدوا العلاج المطلوب، أهم نصيحة: ما فينا ناخد دواء ترقق العظام بدون ما نكون عم ناخد معه كالسيوم وفيتامين دي.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: 102.3, 102.5, and 102.7. Radio Free Lebanon.
1: لبنان الحر دايما حدي.

0: بوليكلينيك. بين البدانة وداء السكري علاقة وطيدة محورها نحن. جديد علاجات البدانة وداء السكري محور هذه الحلقة من بوليكلينيك مع الدكتور جورزق الاختصاصي في أمراض الغدد الصماء وداء السكري. بوليكلينيك كل ثلاثاء 12 ظهرا مع جان حتشيتي.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الواحدة إلا ربعا في لبنان الحر، نقدم موجزا لأهم الأخبار.

0: حذر اتحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان من أن الارتفاع المتواصل في أسعار القمح والطحين والمزوت والطاقة والنقل يضع قطاع الأفران والمواطن أمام مرحلة بالغة الخطورة، مطالبا الحكومة بالتحرك الفوري وأعلان حالة الطوارئ اقتصادية واجتماعية لحماية الخبز والفئات الأكثر فقرا. وقع وزير المالية ياسين جابر مشروع مرسوم يرمي إلى إلغاء زيادة الرسوم على المستوردات الخاضعة للبنود التعريفية المشمولة بالرمزين 322 و522، وأحاله إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء. وأكد جابر أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم الصناعيين اللبنانيين عبر تخفيض كلفة الإنتاج، بما ينعكس انخفاضا في الأسعار على المستهلك وخلق منافسة مع الصناعات المستوردة. وقفة إعلانية نتابع بعدها قراءة الموجز.
1: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
0: نواصل قراءة الموجز من لبنان الحر. في قصر بعبدة طلع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون من سفير لبنان لدى البرازيل لياسن أولى على تطور العلاقات اللبنانية البرازيلية وأوضاع الجالية اللبنانية والمتحدرين من أصل لبناني في البرازيل. أصدر وزير الزراعة نزار هاني قرارا نص على إنشاء مركز زراعي في بلدة القصر في قضاء الهرمل. في أخبارنا الدولية، قال وزير الخارجية السعودي الأمير يزيد بن فرحان إنه بحث هاتفيا مع نظرائه الكويتي المصري والتركي مستجدات الإقليمية. أفادت السلطات الباكستانية بمقتل 28 شخصا من جراء غارات جوية استهدفت مخابئ لمسلحين في أفغانستان. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
1: رأي حر من لبنان الحر.
2: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يوميا ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهرا، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
3: جمود وضياع وحيرة وانتظار، عبارات تختصر المشهد اللبناني وجانبا من المشهدين الإقليمي والدولي. أي غد ينتظر الجنوب مع الارتباك الناجم عن التوجه شبه الحاسم لإنهاء مهمة اليونيفيل اعتبارا من بداية العام المقبل؟ وما هو البديل؟ وحتى لو تم التمديد للقوة الدولية 6 أشهر أو سنة وهو أمر مستبعد، فإن الأمر لن يتخطى حالة الترقيع. الوضع الاقتصادي والاجتماعي في الداخل يشي بالمزيد من التدهور، والخزينة عادت إلى حالة الاستنزاف ومواردها في تراجع، والتضخم يستفحل، والحكومة لا تعرف من أين تبدأ وإلى أين تصل. وزير الطاقة النظيف والآدمي والجريء والذي يجهد لإرساء بنية ثابتة لقطاع الكهرباء يصطدم هنا وهناك وهنالك بالعقبات والعراقيل والعجز وغياب إرادة الإصلاح. وما يضاعف الواقع السلبي هو تحكم الدولة العميقة بمفاصل الدولة من خلال مواقع ومعادلات معروفة ومافيات متجذرة، بينما يتلهى بعض التافهين ممن تسلم حقيبة الطاقة والمياه 14 عاما وقادوا القطاع إلى الهوة السحيقة، يتسلون بإطلاق الحملات السخيفة على الوزير والقوات اللبنانية لحسابات شعبوية وانتخابية لا أكثر من جهة، وخشية انكشاف المزيد من الفظائع والفضائح التي وسمت عهدهم البائد والبائس من خلال التدقيق الجنائي في ملف البواخر. في أي حال، إن هذه اللوحة القاتمة التي لا تحمل أي فسحة تفاؤلية أقله ظاهرا، إن دلت على شيء فعلى أن لبنان لن يتخلص من واقعه المزري طالما أن فئة مارقة تتمسك بالسلاح وتستقوي به على الدولة وسائر اللبنانيين، وترهن قرارها للجمهورية الإسلامية الإيرانية ولا يعنيها إن خربت أو عمرت. لذلك لا فائدة من الصراخ والعويل والتذاكي والتباكي والهروب إلى الأمام واللجوء إلى المنطق التسووي وإلى تبويس اللحى وفرك الأيادي، طالما أن سلاح حزب الله، ونعني به السلاح الإيراني في لبنان، لم يسلم إلى الدولة اللبنانية، وطالما أن ثمة من يسعى إلى تغطية هذا السلاح بمبررات واهية حفاظا على مواقعه ودوره. في الخلاصة، يبدو أن ثمة حاجة إلى خرق ما لهذا الاستنقاع، ونتمنى أن يأتي هذا الخرق من أهل الحكم أنفسهم ليقولوا كلمة واحدة موحدة: الأمر لنا. فهل يفعلون قبل فوات الأوان، أم ينتظرون عبثا المن والسلوى من أهل البلوى، أم يراهنون على التغيير لدى من قادنا إلى التعتير، أم يحسبون أن الفرصة تأتي إليهم بذاتها من توفى محلوقة وهم قاعدون؟ والسلام.
1: رأي حر من لبنان الحر.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: نذكر بأسعار المحروقات: بنزين 95 أكتان 2,810,000 ليرة، بنزين 98 أكتان 2,828,000 ليرة، المزوت 2,768,000 ليرة، أما الغاز ف 1,221,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
5: حوار حر حوار حر يستضيف نائب رئيس حزب الوطنيين الأحرار العميد المتقاعد أنطوان أبي سمرة.
6: حوار حر
5: مع سابين يوسف الاثنين الساعة الواحدة.
7: أهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا في حوار حر من لبنان الحر، معي أنا سابين يوسف. بين نبرة التصعيد الواسعة التي ترسمها تحركات واشنطن وتصريحات الإدارة الأمريكية الحادة وتحذيرات الرعاية في المنطقة، وبين المخاض العسير الذي يعيشه الداخل اللبناني، تتشابك خيوط الأزمة الإقليمية والمحلية لتضع لبنان في عين العاصفة. هذا المشهد المعقد لا ينفصل عن صراع المحاور المفتوح بين واشنطن وطهران، ولا عن ارتداداته المباشرة على مصير الاستحقاقات الأمنية والسياسية والبحث المتعثر عن تسويات تمس صلب سيادة الدولة وسلاح الحزب. وهنا تبرز التساؤلات الكبرى: لبنان مقبل على تسوية قصرية أو انفجار أوسع تتقاطع عنده كل خطوط النار الإقليمية؟ سنناقش كافة الملفات الداخلية والخارجية مع ضيفي نائب رئيس الوطنيين الأحرار العميد المتقاعد توني أبي سمرة. أهلا وسهلا فيك.
8: مرسي مدام يوسف.
7: حضرة العميد، بالبداية بدنا نعزيك بوفاة دوري شمعون، إن شاء الله نفسه بتكون بالسماء.
8: الله يخليك، مرسي كتير. وبالفعل هلأ حتى العالم قدرت المواقف القوية اللي أخذها بالتسعينات عندما رفض أي إغراءات وبقي على الخط الوطني والسيادة، والله يرحمه.
7: الله يرحمه. بدنا نبلش، حسينا هيك بهاليومين يلي قطعوا بالويك أند كأنه حدا لعب بالساتينجز بالكرة الأرضية، لأنه ما بقى مفهوم مين بده يضرب مين ومن وين بدها تبلش، والمؤشرات كلها دلت على إذا بدك تصعيد جديد ممكن نكون مقبلين عليه، وخصوصا بعد يعني إلغاء ترامب لسفرته ورجعت نتنياهو على إسرائيل وتحذير الرعاية بكافة الشرق الأوسط. وين لبنان من كل هيدا التصعيد يلي عم بيصير؟
8: نحن كنت عم تحكي هلأ عم مقدمتك وفكرت بعين العاصفة، نحن سيري في عين الله ترعاكي بالفعل. يعني تما نرجع كتير لورا، بدي بلش من علي الطاهر. ما بدي أرجع لخطاب القسم ولا الوزارة الجديدة، بلش من علي الطاهر. علي الطاهر خلق معطيات جديدة كليا سياسيا وعسكريا. إسرائيل من علي الطاهر فيها تنطلق بعمل عسكري على الأرض، إن كان باتجاه الساحل وأن كان باتجاه الجبل، سلسلة لبنان الغربية، وقد يكون كمان مع سلسلة لبنان الشرقية كمان، هي من ناحية العسكرية. بس سياسيا كانت ضربة معلم، لأنه فرجت أنه اليوم المعطيات الجديدة والعمل العسكري على الأرض رح يكون في تناقض ما بين أمل وحزب الله. ما تنسي منطقة الزهران الليطاني والنبطية بالحد ذاتها هي منطقة نبيه بري. نبيه بري ما بده يشوف ضيع منطقته يصير فيها متنصار جنوب
7: إيطاليا. عم نسمع إنه في تخبط بين حركة أمر وحزب الله لأنه في بيوت كتير دمرت.
8: وهيدا خطر كتير علينا لأنه بيظل لأنه لا نبيه بري بده يخلص حياته السياسية إن شاء الله يعيش طويل بمعركة مع حزب الله, ولا حزب الله بده يقاتل نبيه بري لأنه شايف إنه مين ما ربح ساعتها بده يخسر من الجهتين. فإذا هون الخطر اللي علينا اللي نحن إن شاء الله الدولة تكون منتبهت له هو الخطر الداخلي وخطر على منطقة جزين وجبال جزين, لأنه قد يلجأ حزب الله إلى التعامل مع الإسرائيلي والوضع العسكري الجديد خارج النبطية ولكن باتجاه مناطق جزين وجواره, وهون الجيش بده يكون منتبه والدولة تكون منتبهة. هذه من ناحية العمل العسكري ضد إسرائيل.
7: بس كيف اليوم الدولة بدها تكون كيف لازم تكون منتبهة إذا ما في أي تحرك لهلأ ملموس على الأرض لمواجهة
8: هون كمان قبل ما أجاوبك على سؤالك في عندي النقطة الثانية يلي هي أخطر, هي التهديدات يلي ما بقى لازم نخدها نحن بهيك على خفة. إنه اليوم أمين عام حزب الله أكثر من مرة هدد بالداخل, نواب وعم بيهددوا بالمباشر الدولة والمواطنين اللبنانيين كلهم. ويقال أنه في 100 خلية عنده حزب الله في مناطق مختلفة. فإذا أنا بهالإطار هيدا اليوم في عندي إذا تريد احتمال بلي في احتمال كبير أنه يقوم بعمل عسكري بالداخل. هلأ هالعمل العسكري بالداخل قد يكون انقلاب مثل ما شفنا بسبعة أيار والقمصان السود, ولكن قد يكون زعزعة الأمن ليشغل الجيش ويشغل الدولة بشيء مماثل لما حصل لثورة الأرز لما عمروا 20 عملية قتلوا جبران تويني والباقيين وفجروا بشكل صار في زعزعة الأمن في البلد. هون شو لازم يعمل تجاوبك على السؤال؟
7: أما الدولة اليوم إذا عندها كل هيدا المعطيات مثل ما نحن بنعرف يعني بيوصلنا,
8: إما نحن سيري فعين الله ترعاكي ورحين على العاصفة والله يسترنا, إما فخيمة الرئيس بده يستلم زمام المبادرة وبده يأخذ القرارات لو مهما كان يكون الثمن يلي ممكن يفرجي حزب الله انه بده يدفعه للدولة. حزب الله عندما بتاخد الدولة قراره ما بيقدر يجيبها بيفرض تاني يوم. هلأ رح قلك ليش كمان, ولكن شو في يعمل؟ بيعلن الزهراني الليطاني وجزين منطقة عسكرية, بيعلنها حالة طوارئ, بيستدعي الاحتياط لأنه نحن بحاجة الاحتياط لأنه المكون داخل الجيش اللبناني في عندك مشكلة بوحدات المقاتلة ما في مساحية ولا في دروس. فإذا مش عم بقول أنا أنه هذا الشيء يعني اليوم حتى وكل شيء على الجيش بينفذ وكله صرنا بينفذ, ولكن
7: يعني
8: بدنا نخلق نحن توازن وبدنا نجيب المسيح والدرز يحسوا حالهم عم يدافعوا عن وطنهم. فإذا إعلان حالة الطوارئ, تعبئة عامة, إعلان منطقة عسكرية ما بين الزهراني والليطاني وجزين منطقة جزين, انتشار الجيش وفرض الحكم العسكري مش حكم عسكري
7: حظر تجول
8: إعلان الطوارئ بهالمنطقة هيدي. ليش هيدا مهم؟ لأنه الجيش لما عمل تقريره بأول انتشار عمله بجنوب الليطاني بأواخر 25 قال أنه جنوب الليطاني تحت السيطرة العلمانية. الجيش ما كذب علينا, السيطرة العلمانية لا تعني سيطرة تامة, تعني ما تعنيه من العلم العسكري طبعا ضيع وقتنا فيه, ولكن لا تعني من سيطرة تامة. والجيش لما امبارح عمل تقريره من جمعة عمل بيان انه شو عملنا نحن بزوتر الغربية, حكي عدة نقاط ضمنا قال فتنا على بعض البيوت يلي اهلها سمحوا لنا نفوت. انا برأيي الجيش عم بيحكي معنا
7: كمان.
8: عم بيقلنا الحقيقة, ما عم بيكذب علينا, عم بيقلنا انا ما قدرت شتت وفتشت كل البيوت لانه ما عندي غطاء عسكري,
7: استعملوا الاهالي كواجهة.
8: فاذا حزب الله عم بيستعمل مثل ما نحن بنعرف البيئة
7: دروع بشرية
8: هذا الخطوات لازم يعملها الجيش. بالإضافة إلى ذلك لازم يكون موضوع الحدود بين لبنان وسوريا يتاخد بقى على محمل الجد. اليوم الدولة والأوروبيين ساعدونا حتى عملنا نقاط مراقبة, ولكن مزحة كبيرة. خلينا نحكي الحقيقة, الحدود في التاني, المقاتلين بفوتوا بيطلعوا والسلاح بفوتوا بيطلع, المصاري بفوتوا بتطلع, يلي بيهرب على الحدود بيهرب لعدو وما فرقين معه لأنه بيقبض مصاري, هذا نفسية المهرب. فأذن إعلان حالة الطوارئ, مناطق عسكرية, انتشار جيش بجدية خاصة بهالمناطق, هاي بتعمل لك بولدوناج بيشير في الإسرائيلي ساعتها أنه الجيش الدولي جيش جاهز, ولكن الدولة جدية وعندها ساعتها تبني على هالعمل هيدا قرارات موازية أكيد تتجلى بانسحاب من نقاط معينة ويبدأ العمل على إعادة النازحين. إذا ما فرجت الدولة وإذا ما فرج فخامة الرئيس القيادة المطلوبة نحن رايحين على المبهم، ما حدا بيعرف وين رايحين. بس نحن بالفعل
7: شو اللي مأخر اليوم الدولة لتبلش بهيدا التنفيذ؟ يعني الحجج اللي بنسمعها انه في خوف من انقسام الجيش او حرب اهلية او اذا حدا بده يقرب على سلاح الحزب انه هن مثل ما عم تقول بدهم يعملوا عمل امني بالداخل.
8: فاذا حرب اهلية ما بسميها انا حرب اهلية عندما حزب الله بيفتح النار على الجيش، هيدا اسمها ساعتها كل شيء غير حرب اهلية. فاذا هيدا واحد. اثنين، انقسام الجيش. طالما نحن اذا بدنا نضلنا نحكي انقسام الجيش انقسام الجيش انقسام الجيش بده ينقسم بالاخير. اليوم بطبيعه الحال حيكون في عندك ناس بفلوا اكيد، ناس بتضعف نفوسهم اكيد، ولكن الجيش اللبناني يستطيع ان ينفذ. وهون الجيش لا بحاجه لا طيارات لا حدا يدعمه من
7: ولا سلاح ولا شيء.
8: نحن ما بدنا حتى هذا مؤتمر دعم الجيش اللي كان جرسه امبارح. الجيش اللبناني ليس بحاجه لشيء. اليوم ما يملك الجيش كافي. اللي بحاجة له الجيش هو انه يشوف الدولة حازمة، مش يحطوا الدولة عندها وسائل قوة. اذا الجيش شاف انه بس عم يستعمل الدولة وسيلة قوة اللي هي هو العسكرية ما بيمشي ما بيقدر ينفذ. عندما بيشوف الدولة جدية عم تستعمل كل وسائل قوة الدبلوماسية والسياسية والمالية عم يحموا حزب الله من هالمصاري اللي عم تجي من برا، ان كان تهريب من برا او كان الشفاط اللي حاطين على الدولة عم بيشفطوا مصريات الدولة كلها ليخدع حزب الله. والقضائي عندما بيشوف في جدية باستعمال كافة وسائل القوة. هلا ليش الدولة ما عم تاخذ القرار؟ هذا انا شيء بخوفني كتير. مثل ما قلت لك ما بدي ارجع كتير لخطاب القسم،
7: خلص خطاب القسم
8: لورا. بدنا نجي بس زيارة
7: الرئيس.
8: امريكا ما الكلام اللي صار في البيت الابيض تناقض مع الكلام اللي الخطاب في السفارة نفس الليلة. كمان على تناقض خطاب رئيس الوزراء امبارح لما جددوا الثقة في الحكومة. واليوم البيان او الارتيكل اللي طلع من جان عزيز مستشار رئيس الجمهورية. نحن انتقلنا من مفاوضة اسرائيل لوصول الى سلام لوقف القتل اللي عم بيصير فينا، إن كان قتل الأرض أو قتل البشر أو قتل الاقتصاد أو المجتمعات وكل ذلك. انتقلنا إلى خطاب عم بيحكي امبارح جان عزيز بخوف، يلي هو إنه بدنا نعمل يعني مبدئيا كأنه حزب الله عم بيحكي إنه أول شيء بتنسحب إسرائيل، تاني عودة النازحين، تالت الأعمار، وبعدين من عامل بالداخل.
7: هذا خطاب الحزب والرئيس بري.
8: هلا هذا خطاب الحزب الخمسة. وحتى أنا جاوبته الأستاذ جان عزيز بنداء الوطن بأرتيكل بالتفصيل وين أنا أتناق أو أنا أعترض على نقاط الليلة. هلأ ليش قلت لك عن علي الطاهر وعن اليوم نحن فيه؟ أنا متخوف أنه قد يكون تغيير هالخطاب السياسي هو هل هو بالفعل خوف من تهديدات حزب الله؟ هل القيادة وهل السلطة التنفيذية متخوفة من خطاب حزب الله عم تتراجع بخطابها السياسي؟ يعني هل جان عزيز يمثل الحكم في لبنان ويرسم السلطة التنفيذية وضمنها في خيمة الرئيس؟ هلا فإذا أنا ساعتها بشوفه إما خوف
7: بس ما معهم حق من أنه يخافوا من التهديدات بالأسل أبداً، ما من أنه يعملوا مشكل بالداخل.
8: الموضوع it's about leadership. القيادة هي الأساس وهي اللي بتغير المعادلات. اليوم إذا القيادة خايفة من حزب الله يقولونا يطلع فخامة الرئيس أنا خايف من حزب الله يصير في حرب أهلية بدي أسلم لحزب الله. يا أخي ساعتها بنعرف ساعتها الأكسبكتيشنز ما بعرف شو بقولوها بالعربي توقعاتنا تكون صغيرة أنه خي نحن في خوف من حزب الله بده يجي يركب علينا. فإذا ما بنتوقع نعيش بحرية وبسيادة وبفرض النظام والقانون ومحاربة الفساد. ولكن إذا كان خطابنا خطاب عهدي، أنا ما بنسي خطاب حلو كتير لما نحن بنمشي على خطاب عهدي وتوقعاتنا على خطاب عهدي.
7: يمكن التوقعات تبع فخامة الرئيس أول ما بلش غير ما وصل هلا على أرض الواقع وعلى هالصدام الكبير يلي عم بيقوم فيه حزب الله بوجه الدولة كلها وكل العالم. يعني
8: إذا بقينا ضعاف تجاه حزب الله، إذا في تردد، هالتردد عم بيخلق فراغ، هالفراغ عم بيعبي حزب الله. فإذا كل ما نتردد وكل ما نمشي على مهلنا عم بياخذ مجاله وياخذ مساحه اكثر واكثر واكثر حزب الله. وامل
7: ما قدر يحارب الاسرائيلي، عم بيحارب اللبناني.
8: هلا فاذا هون نحن بنكون واضحين. بعدين الموضوع انا ما عم بدعي لحرب حزب الله بالقوه تنزل تشلحي سلاحه بالقوه، لا سمح الله. لا، انا عم بدعي خطوه خطوه.
7: هو إذا بدك جنرال عسكريا يعني، لأنه إعلان بيروت منزوعة السلاح لليوم ما تم تنفيذ، أمر الله مش قادرين ننفذ هذا الشيء بالجنوب، في كتير هونيك تشابكات، بس ببيروت ليه ما بلش التنفيذ؟
8: الدوري
7: كل يوم عم نشوف قواص على مقاهي على زعيمين.
8: الدولة مش قادرة توقف موتوسيكل مخالف على الطريق بدها تفوت على الضاحية وتشلح مسيح على حزب الله. لا، بس أنا عم بقوله إذا بتقوم بهالأعمال اللي حكيت عنها بشوي، منطقة الزهراني والليطاني بتبلش خطوة خطوة نقطة نقطة. في عالم كتير من حزب الله، من مقاتلين حزب الله، بدون الست بدون السترة. الشيعي كله في الجنوب بدون السترة. العالم بدأ تقعد ب يعني النسوان قاعدة على الطرقات وجاي فصل الشتاء. فإذا بده يكون في، إذا في خوف من حزب الله قلوا لنا، وإذا في تردد انتبهوا، التردد عم بيعبيله فراغ وعم بيقوي حاله. فإذا ما في خيار عند الدولة إلا نخرج من سيري فعين الله ترهاكي إلى قرارات حازمة. في عندي نقطة هون، بس الجيش، بس عفوا ما بدي أقول الجيش عن الجيش بيوقف، بس الدولة توقف والجيش بيوقف، العالم كله بيوقف معنا. لن يستطيع حزب الله إطلاق رصاصة، وإذا أطلق رصاصة

0: الشعب سيرفض. وإذا غامر حزب الله والدولة ما قدرت توقفه قد ينتصر لنهار واثنين وثلاثة، بس قوات الجحيم ستقوم عليه. ما يفكر حزب الله أنه في مغامرة، في يخرق للحظة معينة بس ما في يحتل. فإذا ما تفوتونا بباب حرب أهلية، ما تفوتونا بعصيان مدني، ما تفوتونا بنحنا نصوت بإجرينا بالطرقات، أنتوا شيلوا السفينة من سيري في عين الله ترعاكي إلى الخط المستقيم يلي هو حالة طوارئ، تعبئة عامة، مناطق عسكرية، مسك الحدود، وشوي وشوي منتقل من الزهراني لليطاني إلى الزهراني للأولي. الشعب معك. إذا فات اليوم الجيش على النبطية، شفتين بيري فخيمة الرئيس راح كيف استقبلوا
1: زيارة.
0: نعم.
1: والسفير الأمريكي كمان زار. بس شفنا كمان مناوشات بين الجيش الإسرائيلي والجيش اللبناني اللي صارت كمان وتدخل الميكانيزم لحل هالإشكال، وكانوا كان في شيء إشكالية على أنه ما في تنسيق مع الإسرائيلية وغيره، يعني كمان بمحل إسرائيلي عم بحط حدود للجيش اللبناني.
0: هلا الإسرائيل لسوء الحظ على طول على طول بتاريخنا كله نحن الجيش اللبناني بوز المدفع، الجيش اللبناني بيحط شهداء ويروحوا بالآخر بيصير كل شيء ورا ظهره، والجيش اللبناني أكيد لح يوقف. ولكن اليوم نحن لما إسرائيل بتضغط على الحكم، بتضغط على الحكومة، بتضغط على الرئيس، بتضغط لسوء الحظ بتضغط على جيشه. هيدا رسالة مش لهالعسكري اللي يمكن يستشهد، هيدا العسكري اللي مبارح ضغطوا عليه الإسرائيلي كان ممكن يموتوا.
1: صحيح.
0: وكانوا راحوا مثل ما بيت غيرهم. الجيش بيدفع الثمن، والجيش على طول بيدفع الثمن. تخيلي مرة وقفها العسكري عارف حاله انه تطلع على F-16 تقصف قبل ما يعرف انه مات. مع هذا كله وقف، وهذا عمل جبار. بس الضغط على الحكومة وعلى رئيس الحكومة وعلى فخامة الرئيس من خلال العسكري هي. بعدين اسرائيل مش جاي تصلي، اسرائيل جاي تقاتل. اسرائيل من بعد 7 اكتوبر تعطيها مع الواقع مع الارض تختلف كليا. أنا ما عم بعطيها أعذار، وأنا كعسكري ما بحياتي بستعمل السلاح بإيدي متما بيستعملوا السلاح بإيدهم أكيد. ولكن وهذا ابن بلدي اللي عم بيموت بالآخر. ولكن بدنا نعرف نحن عم نتعامل مع واقع ما بيرحم. عندك اليوم عنده إمكانية يفوت بقوات عسكرية يوصل لبيروت 4-5 أيام.
1: بدي أسألك هون إيه بعد علي الطاهر يحكى عن أنه في خطة جديدة ممكن فيها يوصل على بيروت وممكن فيها يطلع
0: من الناحية العسكرية. لو في جنرالية كلاسيكيين عسكريين عم بيقتلوا من ناحية كلاسيكية، من علي الطاهر بفوتوا بتجهز الأول مش بس لليطاني والزهراني، وبفوتوا بيطوقوا كل هالجيوب، بيجوا على سلسلة جبال لبنان الغربية، بيصلوا ظهر البيضة طرقات هن فتحينها، ونفس الشيء من جهة البقيع والسلسة الشرقية. ولكن ما عم بيقاتل الإسرائيلي هيك، عم بيقاتل في شيء اسمه عقيدة الضاحية اللي بلورة من بعد 2006 سموه عقيدة الضاحية نسبة إلى التدمير اللي حطوه بالضاحية، وقالوا إنه ما بنفوت بقى نحن إلا ما أرض محروقة قدامنا ومنتقدم. لكن كل شيء صار
1: يعني وصولا إلى الضاحية هيك قصده؟
0: لا، العقيدة سموها عقيدة الضاحية نسبة إلى التدمير، لأنه الفعل التدمير اللي صار وقته 2006 حط ضغط كبير على حزب الله. اليوم عقيدة هي مثلا طلع أنت إلنا يصير لنا سنتين قربوا 10 كيلومتر مش أكتر من الحدود كوجود عسكري. ليش؟ لأنه بيحرقوا الأرض وما بدون خسائر بشرية، عم بيحرموا حزب الله من قتال الجرية. حزب الله مفكر أنه لح يفوتوا مثل ما فاتوا بوادي السلوقي أو وادي الحجير من 2006 ويعملوا كمين ويعمل مقبرة الدبابات. ما عملوا هيك، حرقوا الأرض قدامهم وبيقدموا شوي بشوي بيقضبوا الأرض قدمة. يعني إذا بده يفوت باتجاه الزهراني أو الأولي، تخيل الدمار يلي بده يكون قبله ليفوت.
1: بس مش فرقانة معهم. يعني في النائب رامي أبو حمدان قال إنه بعد شو البيوت اللي ما تدمرت بعد نحن بدنا ندمرها إذا ما رح نعيش فيها بكرامة. يعني ما فرقانة معهم حجم الدمار يلي عم بيصير
0: وأكتر من هيك
1: عم يدعي لدمار باقي ما تبقى من
0: بس
1: الجنوب.
0: بس شعبه عليه هيدا، انتبه، هيدا بيدل على الضعف وبيدل على القوة. كمان امبارح أنا كتبت مقال بنداء الوطن من يومين ثلاثة، نواف الموسوي بيطلع بقول نحن ما خسرنا ولا أرض، الجيش خسرها. تخيل بقى قال انه هو سلم الجنوب الليطاني للجيش والجيش تراجع. يعني هيدي قتلوا الشيعي، خي الشيعي اللي عم بيموت بالجنوب
1: مرتين.
0: ان كان مقاتل وان كان مدني قتلوا مرتين عم بيتذكر مسؤوليتهم. هيدي هروب الى الامام، وهون اللي بيخ

0: خويف انه جماعه شايفين حالهم مسلوكين بالزاويه، معركه اعتبارا من النبطيه قد يتركوا نبيه بري، ومشان هيك ارتداد الى الداخل احتمال كبير.
1: سمعت الاخطر اللي اكتشف تم كشف عنه هاليومين من موقع اسرائيلي، انه الحزب مخزن اسلحه وصواريخ بالقرب من القصر الجمهوري، وبحسب هيدا الموقع انه امريكا بلغت القصر وطلبت منهم يقوموا بتحرك.
0: وهون الموضوع كمان رساله ثانيه، انه اليوم يمكن تهديد، أكيد أنا إذا أنا قاعد ببعبدة وجاني هالتهديد هذا وفي حوالي قد يكون مخازن، وما تنسي ضربة اللي ربوها بأوتيل نسيت شو اسمه
1: بالحزمية
0: والتاني بمرتقلة لما قتلوه للزلمة يلي كان من أو ظهر قبل منهار نسيت وقتها، إيه كانوا بيلحقوا ما رح يرحموا إذا في بالفعل مخازن.
1: بس عم تحكي عن صواريخ دقيقة ومخازن كبيرة يعني بتدمر المنطقة كلها.
0: قد لا يكون صحيح، ولكن الرسالة واضحة، أنت قد تكون هدف مؤسسات ومباني حكومية. منا مسحة، أنت ما عم تتعاملي بظروف مثل ما كنا مثلا بال 1982 لما فات جيش إسرائيلي ووصل على بيروت ومدق بقصر بعبدة بالأول، وإجا جرب يشوفه لليسركيس ما استقبلوا، راح شحط ورفضوا استقباله وقته. هيك الظروف تغيرت، اليوم في ظل 7 أكتوبر ما بتعرفي ردة الفعل عليك شو رح تكون، هذا تهديد. أنا برأيي اللي صار مع الجيش بالجنوب من يومين هيدا رسالة، وهي الرسالة رسالة تانية كمان. فإذا من موضوع السؤال اللي احنا بدنا نسأله هلأ، نحن عم نحكي وعم نحلل
1: ونوصل لطريق مسكر كل مرة،
0: قد يكون كله على خطأ، ما في مشكلة، ماشي الحال، نحن عم نشوف قدامنا وعم نقول إنه المنطق 1+1=2. طب ما أنا وياك اليوم بدنا نعيش ببلد الشيعي عم بيموت وعم بيجي لعندك، أنت عم بيقعد عندك بمنطقتك، عم بينعكس عليك اقتصاديا، تشوفي العالم 31-32 دولار بنزين،
1: تنكة البنزين،
0: بتروحي على السوبر ماركت عالم الأسعار فوق. بدنا نعيش، هاي فرصة، هيدي اليوم لا ملك جان عزيز ولا ملك حدا يقعد ينظر بخطاب بشو لازم يصير ويدعي الأمريكان تعوا وخدوا ويحكي خطاب حزب الله. هيدي الفرصة اللي احنا عايشينها اليوم مش ملكك يا جان عزيز، هيدي ملكي أنا وياكي. نحن بدنا نرفض الواقع انه اليوم هالتردد وهالعدم القيادة وهالعدم الرؤية هيدا عم تحط مصيرك ومصيري. الجنوب عم بيتدمر قدام عيوننا، العالم عم تنزح، مدارس عم بتسكر، الاقتصاد والشفاطة راكبة علينا، يعني بتحطوا علينا تاكس، طب وين عم تروح هالمصاري؟ امبارح ما بعرف نسيت انا في عم بسمع، كنت على التلفزيون واحد عم بيسأل امبارح انه يا خي انتوا اخذتوا ضريبة تدفعوا زودة لمعاشات العسكر المتقاعد، طيب ما زدتوا لهم، وين راحت الضريبة؟ وين راحت المصاري؟ بعدين بيجي وزير المالية بده يسرق لنا مشاعيتنا، الجماعة مش عارفين منين بدهم ياخذوا مصاري بعد لحتى يبنوا لمشروعهم. فإذا نحن بدنا نقول بقى خلصنا، ما بقى فيها الدولة تكفي هيك، ما بقى فينا نتردد، ما بقى فينا نكون متفرجين، بدنا نعمل شيء. إذا ما قدرنا نعمل شيء خليهم يحتلونا، ما هو الاحتلال مش عاطل، خليهم يجوا يحتلونا ويقعدوا علينا، بدنا نصر عليهم بعد سنة، ما فيهم يقتلوا كل العالم ولا فيهم يحطوا كل العالم بالحبوسة، معلش وخليهم يفوت، خلي يسجل الدولة تقول أنا مش قادر أقاتل حزب الله، خلي حزب الله يحتل كسروان والمتن والشوف، ومنشوف سنة الجاي والبعدة شو بده يصير. ما بقى فينا نبقى هيك نكذب على بعضنا ونضحك على بعضنا، وكلياتنا عنا معارف، كلياتنا عنا اتصالات، كلياتنا بنحكي مع الشعب. فإذا بدنا نعرف ان هالخطر اللي نحن فيه حقيقي، هالفرصه اللي نحن فيها واقعيه، منا ملك شخص مثل جان عزيز يطلع ينظر لي شو بده يعمل بمستقبل ومستقبل اولادي.
1: طيب جنرال، يعني مثل ما قلنا انه القرارات كلها بلا تنفيذ والعمليه كتير عم تمشي ببطء، بس هالقد الامريكان رح يكون باله طويل؟ نحن عندك شهر ونص هلا الانتخابات باسرائيل، بعدين عندك انتخابات النصفيه بامريكا، يعني التايم فريم ضيق بمحل رح تتسارع الأمور يمكن، بس هن بطولة بال يمكن ما في، إذا للبد إجا الأمريكاني قال هيت أنا قعد مع حزب الله
0: أكيد مثلاً. هيدا ما تشيلي من الحسبين أبدا أنه حزب الله يطمح وحزب الله عم بيترجى يحل مع الإسرائيلي ومع الأمريكاني، عم بيقولون أنا اللي بفرض الأمن، لا الجيش ولا الحكومة ولا الرئاسة ولا الدولة، هيدا واضح وعم بيتواصلوا معه مش أول مرة. ما تنسي إيران جيت بآخر الثمانينات، يعني 4000 صاروخ طاو. طيب هني بيستمنوا اللي مش قبلين هو الإسرائيلي والأمريكاني لحد هلأ. واليوم الرئيس ترامب إذا نحنا إذا أنا عميد بالجيش خادم 31 سنة وعم بقول لك هيك، كيف بقى رئيس أكبر دولة بالعالم في عنده الحوثيين وعنده إيرانيين وعندك زيلنسكي وعندك يوكرين وعندك روسيا وعندك الصين،
1: قديش الجد بدها تفتح تايوان؟
0: أعطينا فرصة لا ما بعرف شو بدي اقول، يعني انا عشت فرصه اثنين، دائما بقول عشت فرصه 2004
1: هلا عم تعيش 2016
0: 2005 2007 وهلا وان شاء الله ما نخسرها.
1: حاسس انه رح يصير فينا مثل 82
0: وغيره. كله موضوع قياده، بس يكون في قياده كل شيء باقي سهل. اذا اكيد الرئيس ترامب رح يزعل منها، ورئيس ترامب واضح كان
1: اذا زعل زعله
0: قال له
1: عسل
0: قال له بحكي مع الشرع قدامنا كلياتنا بالبيت الابيض الشرع، وقال له بنحكي مع حزب الله، وبعرفك انك انت كنت تحكي مع حزب الله. زلمي عم بيقول لنا يا شباب وعوا على حالكم، نحن بنعرف شو عم تعملوا، اعملوا الشيء الصحيح، واذا اكيد رح يزهق منا. بعدين شو لبنان؟ شو بيقعد يقول لك مثلا انه لبنان والمخططات الاسرائيليه انه لبنان مطلوب يكون هيك لانه الاسرائيليه بخافوا منه، نحن ننافسهم اقتصاديا. عن جد عن جد بعد في ناس بيقتنعوا انه اليوم نحن
1: في طمع اطماع بالاراضي اللبنانيه،
0: ولا اطماع. انا باكد لك 100% احلك شغله، ما في دبلوماسي، ما في دبلوماسي عربي واجنبي ما اجى لعند حزب الله ولا عند الحكم كلياته والحكم الجديد، وقفوهم هدوهم، ما بدنا شيء منكم ولا هني بدهم شيء منكم، حدا رد على حدا. بقينا نقوس البالونات والرادار لا اجوا ما خلوا اخضر ويابس، وبعد الحبل على الحبل على الجرار اذا بقينا على هالطريق هيدي.
1: يعني بتقديرك التصعيد رح يكون بالمرحله يلي جايه ما له سقف ما له حدود؟
0: أكيد.
1: الاسرائيلي رح يستشرس اكثر
0: اكيد، والايراني مبين انه الايراني اضعف واضعف. الايراني شفتي انه اجى قال علي الطاهر خط احمر ما قدر هدى حاله،
1: عمل صفقه تطلع الحرس.
0: هلا هون ما بعرف يعني قديش هي الصفقه والتنل وفاتوا وما فاتوا ما بعرف. تلي سقطت، حزب الله انهزم، في علي الطاهر مرحلة جديدة بدأت. إيران وضع سيء ما بين ضربة عسكرية، حصار بحري، وانهيار اقتصادي ودبلوماسية بتروح وبتجي، يعني ما عم بيتسلى فيهم رئيس.
1: بس كان في تهديد امبارح من الإيرانية أي تصعيد رح يقطعوا كابلات الإنترنت عن الخليج كله يلي هن بيقطعوا بمضيق هرمز وغيره.
0: في كتير فيهم يعملوا فيهم ضرروا. الإيرانيين صاروا بموقف اليوم، وصلوا لمحل فكروا فيهم يفرضوا نظام إقليمي من طهران لبيروت، فكروا حين أنه اليوم هني بيعملوا هالنظام الإقليمي، وحلمهم وصول إلى الشرق الأوسط من أيام حروبهم مع الإغريق ما بين الفرس والإغريق، حلمهم يوصلوا على مياه البحر المتوسط، فكروا حين أنه خلصنا. ليك وين صاروا؟ إيران ما فيها تعمل نظام إقليمي، أمريكا بتعمل نظام إقليمي، إيران فيها تخرب، لكن فيها تخرب لمرحلة معينة، فيها تقطع كابلات. كنا عايشين قبل الانترنت، تقطع كابلات الانترنت بيرجعوا بكلفوا شو بصير يركبون. خلينا نشوف بعدين شو بيصير، خلينا نشوف بعدين شو بيصير بإيران من خلال
1: شو رح يصير برأيك. يعني ترامب كل ساعة بتصريح، يعني هلأ هي اللعبة اللي بيعتمدها هو دايما، بس إذا ما سقط النظام بإيران ما في شيء رح يتغير. هقدي قادر أنه اليوم الرئيس الأمريكي،
0: أنا بشوف الوضع طويل مثل عندنا بلبنان، وضع طويل بياخد وقته ما بين ضربات عسكرية واقتصادية ودبلوماسية لحد ما إيران توصل لمحل تقدر تفاوض، تقدر تقتنع أنه الأزرع تبعها بالمنطقة ما بقى لهم قيمة، السلاح أو الصواريخ ما بقى لهم قيمة، واللعب النووي ما بقى له قيمة، وتفوت بنظام اقتصادي مش تخربه مثل الإبراهام أكورد. أنا بشوف معركة 7 أكتوبر وإعلان السنوار الحرب على إسرائيل لم تكن لتحرير لا غزة ولا الضفة الغربية، كانت لإحباط مشروع الإبراهام أكورد اللي كان ماشي فيه الأمريكاني. هذا مش في الإيراني، بضغط يمكن من الصين، ضغط من روسيا، بمصالح أكبر من هيك. بدها تعرف إيران ما بقى فيها تلعب اللي فيها تلعبه، بدها تمشي بنظام مناطقي رسمه الأمريكاني لحتى نقدر نحن نعيش باستقرار وبسلام. وقال إذا ضلت بدها تفوت بالبلت أند رود إنيشيتيف تبع الصين مش عارف حالها وين بدها تروح، لا، وضع طويل اقتصادي وعسكري ودبلوماسي، وهذا فن الرئيس ترامب. هيدا عنده هو كل واحد عنده دوكترين لإله من الرؤساء الأمريكيين. هيدا اليوم اللي بيجيبه على الطاولة رئيس ترامب إنه
1: بيخلق، بس عم تأثر على الاقتصاد العالمي. يعني اليوم في أزمة عالمية على كل الأصعدة.
0: هلا ما في شك ولكن هي الغاية عنده غير بالمنطقة، وبده يدفع ثمنها أكيد الاقتصاد العالمي، لأنه في عندك باب المندب، عندك هورمز، ما في شك. بس بيمشي الحال. أنا مؤمن بأنه
1: الأمريكان لبر الأمان
0: بينبسطوا، الأمريكان بينتصروا بالشرق الأوسط إن شاء الله.
1: ذكرنا قبل مؤتمر دعم الجيش يلي صار هو تحضيره يعني بباريس، ما طلع بأي قرار هيك يذكر أو أي شيء ملموس ممكن يكون؟
0: طيب أنا معك. هو أول شيء هني كانوا واضحين، هذا مؤتمر تحضيري لمؤتمر دعم الجيش.
1: لا ما قدروا هو، بس المؤتمر قد إيه لنا عم نحكي فيه.
0: هذا موضوع
1: مكروه عم بيسعى لأنه
0: الفرنسيين بدهم يحطوا حيلهم يجوا على الطاولة، لأنه مبعدين من قبل الإسرائيليين والأمريكيين. هذا نقطة لهم. هلا التحضير لمؤتمر، ما أنا 10-15 سنة مقدمين خطط ثلاثية وخماسية، وإجوا السعوديين يبعثوا 3 مليار دولار وقفوها وكذا. أنا برأيي هيدا كانت مكسب وقت فقط، حركة بس بلا بركة، لأنه ما عندها نتيجة. الجيش، السؤال اللي أنا بسأله، إذا ما في نية من الرئاسة ومن الحكومة ومن السلطة التنفيذية لفرض السيطرة وسيطرة الدولة وشو يسموه sovereignty، سيادة الدولة،
1: سيادة.
0: إذا ما في قرار سياسي، إذا جابوله للجيش حامل الطائرات وغواصات تحيد ينفذ، فإذا الموضوع مش بدعم ولا ما عدم دعم. الجيش عنده ما يكفي من تنفيذ قرار السلطة السياسية في فرض السيادة والأمن بمنطقة ورا منطقة، شقفي ورا شقفي. ما بدنا نحن ضربة قاضية، ما بدنا نمشي خطوة خطوة. وهذا الخطوة السليمة، وبنفس الوقت اللي عم بيعمل هيك فخامة الرئيس يمشي خطوة خطوة، مثل عم نحكي نحن بهالمنطقة ما بين الزهرانة وليطانيا وجزين، لأن هونيك الحامية. هلأ بكرة بتكون المتن، بعدين بيكون كسروين، بعدين بيكون جبال والبقاع والشوف. فإذا بنمشي خطوة خطوة، هون ساعتها في قيادة بيمشي بنفس الوقت مع حوار وطني، بيدعي المكونات والشعب إلى حوار لنطلع بعقد اجتماعي جديد ونظام جديد.
1: بعد تسليم سلاح قصدك؟
0: نعم،
1: بعد تسليم سلاح.
0: إنه إيه، بس من بس يبلش معه أمبرال، في يمشي بس ينفذوا شيء على الأرض، العالم تاخذنا جديين، أنا وياك ناخذهم جديين. يعتبر هلأ سيطر على الزهراني والليطاني وعمل مؤتمر، وبعد دعا لبنانيين يقعدوا حول الطاولة يعملوا عقد اجتماعي، نحن بدنا نعيش سوا، وتعود ننفذ، تعود ننبش على النظام يلي بيحصن هالعقد الاجتماعي الجديد. ساعتها لبنان صغير، ب 24 ساعة بتقلب كل النفسيات بلبنان، وأول حزب الله بس يشوف في جدية من الدولة بيرجع لورا. هاجي يطلعوا يبهوروا علينا، اللي بده يبهور، اللي بده يقاتل ما بيبهور، هذه كلها بهورات وهزات عصا ما بتخوفنا، بس لسوء الحظ إن شاء الله ما تكون عم تخوف الحكم.
1: في رفض أمريكي واضح. هلا عنا مشكلة اليونيفيل كمان آخر السنة، مشكلة كتير كبيرة. في رفض واضح لأي لجنة دولية تكون معها صلاحيات أو أي تجديد لليونيفيل. في اتهامات طالت اليونيفيل كمان أنه كانوا واقفين متفرجين كل هالسنين على كل هالأنفاق اللي انبنت تحت الجنوب.
0: اليونيفيل والجيش، ما كان عندنا جيش منتشر نحن هونيك. هلا حدا بده يقنعني أنه هالمكانات الحفر الكبيرة وهالتراب اللي طلع أو الردم اللي طلع، هلا هو ما حدا شافه؟ واليونيفيل مش من زمان، مش من اليوم، إنه 10 سنين بأمريكا بيحكوا. كل ما يجي التجديد تطلع مراكز ثينك تانك بأمريكا وبيطلع كتابات رسمية إنه دور الأمم المتحدة، دور يونيفيل بالجنوب عليه نقطة استفهام كتير كبيرة، وما عم تقول بدورة. طب نحن بتتذكري كم مرة تروح دورية من اليونيفيل على بيت، يجوا العالم يقف وجه أنه هذه أمريكا خاصة ما لكم حق تفوتوا. ما هون بنرجع على حالة
1: يعني
0: الطوارئ،
1: يعني بينلاموا وما بينلاموا، يعني ما
0: إنه وصلوا على بيت بيجوا النسمين بيقفوا هاي البيت وحرق، وما في قرار منطقة عسكرية وعنين حرب. ليش المنطقة العسكرية مهمة؟ ساعات الجيش إذا بده يفوت ينبش بيت مش بحاجة يروح على القضاء.
1: بس طلع قرار قضائي المدعم تمييز رامي الحاج إنه
0: لا حتى هلأ، لا سوري، حتى هلأ بزوطة الغربية ما طلع القرار. لا إلا إذا أنا مغلط.
1: في قرار بلا سمعني إنه وقت اللي بدو يفوتوا الجيش اللبناني كرمال لا يكشفوا على البيوت ممنوع حدا يمنعهم.
0: أنا ما سمعته، مش هيك بتصير كمان. لا في في إعلان قرار قضائي بهالموضوع هذا. نحن عنا إنه دفاع نقطة الثالثة والرابعة بيحكوا بوضوح على هالمسار هذا كيف بيصير. وهيدا النقطة قلت لك أنا قائد الجيش ركز عليها بالريبورت تبعه اللي عمله من 3-4 أيام، قال إنه فتنا على بعض البيوت يلي أهلية سمحونا نفوت عليها. عم يحكي معنا الزلمة عم بقول خي أنا ما فيني فوت على كل بيت وفتشه لأنه ما عندي ما عندي قرار قضائي بيعطيني هالغطاء هيدا. أنا لحد علمي ما طلع قضاء.
1: بس بموضوع اليونيفيل أو اللجنة يلي أو الشيء بده يتشكك على أساس إيطاليا، يعني هلأ إيطاليا كمان عندها انتخابات كله معطل بمحل آخر السنة، وصلنا هلأ بعد شهرين بده يفل اليونيفيل، شو راح يصير؟
0: مش هناك نحن رايحين باتجاه وسائل اللي فينا نستعملها تتساعدنا بإعادة سيطرة الدولة وبس سلطتها عم بتقل عم بتخف. كل يوم نحن منقول إنه
1: قربنا نطلع
0: قربنا يعني اليونيفيل عم بتفل وعم ما حيقدر يجيب بديل عنا. كل يوم بنقول الجيش بنقسم الجيش بنقسم الجيش بنقسم بيخي رح ينقسم قبل ما يستعملوا للجيش لا سمح الله. يعني هذا الجيش الجيش هي أشرف أشرف مؤسسة بعد موجودة بالدولة اللبنانية. هلا مش معناتها أنا بحب الجيش وأنا بعتبره شريف للجيش وأنا بأيد الجيش على عمياني، ولكن الجيش يجب أن يعود يعيد اختراع نفسه. ما فينا نبقى محل ما نحن. اقتصادنا ما بيحمل 8000 عسكري، عسكريتنا مش مسموح يكون بارت تايم جوب هون وهون. التنظيم القوى البشرية مش لازم ما يكون فيها مسيحية ودروس. هذه أشياء بدها تعملها قيادة الجيش، هي تاخد مبادرة تعيد اختراع حالها. نحن عنا تصور تام بهالموضوع هيدا، ولكن هني أكيد بيقدروا يعملوا هالتصور أحسن منه لأنني أنا متقاعد لفترة، ولكن هني بعدهم بالخدمة وهني أصبعهم على الجرح، بس لازم يعودوا اختراع حالهم. ولكن هذا لا يعني أنه نحن ما منأيد الجيش. الجيش وبعده أشرف مؤسسة بالدولة اللبنانية، رغم ما أنه أنا عندي مثل عبالي
1: ملاحظات
0: تعيد اختراع حلو.
1: بس بالوقت الحالي يمكن صعبة لأنه مزروكين على كل الميلات.
0: ما في شيء صعب، ما في. اليوم قيادة الجيش فيها تعمل، فيها تدعي بالداخل تعالوا لحتى نشوف شو نعمل نحن تنرجع نخترع حالنا. ما حدا بوقفه، ما حدا بيقدر يقرب.
1: بس هلأ بوقتها أنت بحالة حرب و بدنا عسكري من غيمة ليقدر بحال في انتشار للجيش يقدروا يغطوا. إذا بدك تغطي الحدود السورية وبدك تغطي الجنوب،
0: في أمور بتصير بسرعة وفي أمور بدها كتير وقت. أول شيء عنا شاحنات وأمسكستينات كافية تنسلح عسكرنا. ما بدنا أكتر من شاحنة وأمسكستين ومن ليلي هلاني ماشي الحال. هيدي واحد. اثنين، فيك تستدعي الاحتياط. ما انا خلص بطلت احتياط. بس العسكري بس يطلع بيبقى لازم
1: بضل احتياط،
0: بضل سنين
1: معينه
0: العمر ناسي يعني. بس انه بضل في عندك كتير احتياط فيك تجيبيهم، وهودي مسيحيه ودروس مثلا بتجيبيهم تعملي قوات محليه بسرعه بتجهزيهم محل ما هني وبتستعمليهم كما هو مناسب. مثلا تسكري فيهم الحدود تنفترض، ما بقى فينا نبقى مثلا احنا في. فاذا اختراع الجيش في خطوات سريعه بتصير اليوم وبكره وبعد بكره، فيها تعمل قيادات عملانية، فيها تخلق كادر من عميد وأربع خمس عقادة بيخططوا بيحطوا خطط مثلا لبيروت للضاحي ببيروت، خطط للمتن الشمالي، خطط للباروك، بيحضروا شو بدهم قوات عسكرية وشو بدهم تجهيزات. بيجوا بساعة قيادة الجيش بس عند بس تنتقل من منطقة لمنطقة لمنطقة، بتجي لكل هالقيادة شو بدكم أنتو 10,000 عسكري هو 10,000 عسكري. هون البولدوناج اللي بتخلق. في اشياء بدها وقت، ولكن في اشياء سريعه فيها تصير هلا اليوم. بطلع بقول لك نحن عندنا تصور، وانا ما عندي شك نوعيه الضباط بالجيش فين يعملوا تصور احسن منه، ولكن بده ياخذوا زمام المبادره. It's all about leadership. الموضوع كله هو يتلخص في كلمه القياده. بعد بدي اقول كلمه صغيره بهالمجال، القائد هو عامل مضاعف للقوه. مش هيك بتشوفي انت بالتاريخ العسكري عندي قائد بقوات صغيرة انتصر على جيوش جرارة. ليش؟ لأنه القائد هو مضاعف القوة. يعني عنده 1000 عسكري بصير كأنه عنده 100,000 عسكري. هون نحن بدنا قيادة تضاعف القوة اليوم قبل بكرة.
1: يعني جنرال بالختام واصلين على مرحلة رح تكون صعبة وطويلة، ما في أفق أمل،
0: ما في شك إذا ما فرجينا قيادة.
1: كله واقف عند قرار الدولة.
0: شو لك يعني؟ شو لك
1: يعني؟ يعني بندعي اليوم الدولة من هون انه يتحركوا باسرع وقت، لانه في 3 مليون لبناني تانيين كمان بحق لهم انه يعيشوا تنلحق حالنا. كله بيقول لك الوضع الاقتصادي ما بيهدي، عندنا مشكلة بالحفاظ على استقرار اللي يعني شوي شوي عم تصعب علينا اكثر واكثر.
0: ما في شك، ما في شك، وكل اللبناني وصدقيني والشيعة، الشيعة قبل المسيحية وقبل الدروز وقبل فيني والمسلمين، فيني مرة بعد كلمة ولا خمسة؟
1: ايه تفضل سريعا.
0: فإذا نحن نؤمن بأنه عن باراليل السلطة التنفيذية والرئيس، الرئيس يدعي إلى حوار وطني، عقد اجتماعي جديد نبش على النظام الأنسب. نحن منأمل بفدرالية، والفدرالية تبدأ ما بين في الجبل ما بين المسيحيين والدروز، وبعدها تطال إخواننا السنة والشيعة نبني نظام مركز، ولكن الركن الأساسي هو السنة، هو المسيحي والدرزي.
1: العميد أنطوان أبي سمرة، شكرا كثير لحضورك معنا لليوم.
0: شكرا سليم.
1: مستمعينا ومشاهدينا وصلنا للختام، ملتقانا معكم بيتجدد الأسبوع الجاي، ضلوا بخير.
2: حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين، كل الملفات والشؤون العامة.

لما الفيلم بيخلص بتبقى الأغنية خالدة، أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هاروت فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيكال ووترفرونت الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على أحجز.com.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك، وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلن. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي، وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا، connecting diaspora.
2: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، كفتة بقر برازيلي أو لحم مفروم برازيلي، الكيلو بستة دولار وتسعين سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تمام الثانية إلا ربعا في لبنان الحر، نقدم جولة الظهيرة. الغارات تتواصل جنوبا والعين على لقاءات نيويورك وواشنطن. ماذا يحضر للبنان بعد اليونيفيل؟ تقرير خاص ومصادر وزارية للبنان الحر. سلام، قد يلتقي ترامب. دعوات لإعلان حالة طوارئ اقتصادية وخطوة لجابر دعما للصناعيين. ريفي لباسيل، مشكلتكم مع الطائفة السنية كبيرة بسبب سلوكياتكم وتحالفاتكم. ترامب مستعد للقاء بازاشيكيان الذي يتوجه غدا إلى الأمم المتحدة. إصابة شخصين في هجوم على ناقلة بريطانية في مضيق هرمز.

0: التفاصيل مع ريتا الهندي ورندا بوداغر. وسط تصاعد التوترات الميدانية جنوبا وبالتزامن مع دعوات لإعلان حالة طوارئ اقتصادية واجتماعية، يتصدر ملف استحقاق انتهاء ولاية اليونيفيل في أواخر العام الحالي المشهد وما يرتبه الفراغ الأممي من أخطار في ظل تحرك دبلوماسي استثنائي يتنقل بين نيويورك وواشنطن.
1: إذن تتجه الأنظار إلى نيويورك، حيث يشارك رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية يوسف رجب في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيما يلقي سلام كلمة لبنان أمامها، ويعقد على هامش أعمال الجمعية سلسلة لقاءات واجتماعات ثنائية مع عدد من قادة الدول والمسؤولين الدوليين، وينتقل بعدها إلى واشنطن، حيث من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، إضافة إلى المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورجيفا ورئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، إلى عدد من المسؤولين الأمريكيين والدوليين. وفي نيويورك أيضا يحمل الوزير رجي برنامجا دبلوماسيا حافلا، وتتضمن أجندته لقاءات مع كبار المسؤولين في المنظمات الدولية ونظرائه العرب والأجانب، ومن بينهم روبيو، على أن يكون وضع لبنان في صدارة المباحثات.
0: في أي حال، ماذا يحضر للبنان بعد اليونيفيل وما هي الملفات الأكثر جدية؟ ريشار حرفوش.
2: تقرير خاص.
3: توجه رئيس الحكومة نواف سلام إلى نيويورك حاملا معه ملفات لبنانية مثقلة بالتحديات، من مستقبل الجنوب إلى دعم الجيش ومصير اليونيفيل. وفي هذا السياق، أكدت مصادر وزارية للبنان الحر أن كلمة سلام ستكون بمثابة خارطة طريق يطرح فيها التزام الحكومة بقراراتها وانتشار الجيش اللبناني ودعمه في وقت تبدو فيه مهمة تجديد اليونيفيل شديدة الصعوبة، ما يفتح الباب أمام طروحات دولية بديلة. ولم تستبعد المصادر عقد لقاء على الهامش بين سلام والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي هذا السياق، قال الكاتب السياسي داود رمال للبنان الحر:
4: كل الجهد المبذول حاليا فيما خص اقتراب انتهاء مهام اليونيفيل هو تجديد جديد لقوات اليونيفيل العاملة في لبنان لمرة أخيرة. هذا الجهد يعني يبذل، وهذا بند أساسي بده يكون على جدول محادثات رئيس الحكومة باجتماعات وعلى هامش أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وأيضا بعد انتقاله إلى واشنطن ولقائه مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. النقطة الأساسية الثانية اللي هي ستكون تفعيل صيغة الإطار من خلال دفع أمريكي جدي لإلزام إسرائيل بتطبيق صيغة الإطار، لأنه لبنان أبدى كامل الجهوزية بينما إسرائيل يعني تعطل تنفيذ هذه الصيغة. أما فيما خص دعم الجيش اللبناني، صار واضحا أن ملف دعم الجيش ومساعدة الجيش مرتبط بآلية لبنانية واضحة لها علاقة بجدول بمدى زمني يتصل بموضوع نزع السلاح وحصرية السلاح.
3: فهل تكون نيويورك بداية رسم مرحلة ما بعد اليونيفيل في لبنان؟
1: في شريط الميدانيات، أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على أطراف بلدة كفر تبنيت وحرج علي الطاهر عند أطراف النبطي الفوأة.
0: وقصفت المدفعية الإسرائيلية بشكل متقطع ليلا بلدتي النبطي الفوأة وزوتر الشرقية، وخلت ميفدون بين زوتر الشرقية وميفدون في قضاء النبطي، كما طال القصف بلدتي بيت ليف وحداثة وأطراف برعشيت في قضاء بنت جبيل.
1: وتعرض وادي سلوق وأطراف تولين في قضاء مرجعيون لقصف مدفعي، وعمدت القوات الإسرائيلية إلى إلقاء قذائف مضيئة في أجواء بلدات زوطر الشرقية مركبة حولة وحداثة بتزامن مع عمليات تمشيط بالرشاشات الثقيلة استهدفت بلدتي صربين وحداثة وأطراف بلدة ميس الجبل في وادي سلوق ووادي زبقين.
0: هذا وسجل تحرك لآليات عسكرية في بلدات حداثة بيت يحون وميس الجبل، وحصل تمشيط كثيف بالأسلحة الرشاشة من المواقع الإسرائيلية في تلال كفر شوبة باتجاه أطراف البلدة، بعدما توغلت دورية إسرائيلية من عدة جيبات هامفي وبيك أب في منطقة النجمة. إلى ذلك نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرا في ميس الجبل، هذا وحلقت مسيرات إسرائيلية على مستوى منخفض جدا في أجواء بيروت، الضاحية الجنوبية والنبطية.
1: من قصر بعبدة، أكد وزير التنمية الإدارية فادي مكي خلال لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الدعم للجيش اللبناني ودوره في ضمان الأمن والاستقرار وحماية سيادة الدولة ووحدة أراضيها.
0: تعليقا على الطعن الذي تقدم به النائب جبران باسيل أمام المجلس الدستوري، قال النائب أشرف ريفي: أنتم تركبون موجة شعبوية تحت عنوان الدفاع المزعوم عن الجيش وشهدائه، وهم شهداؤنا جميعا، في محاولة بائسة لتعويض ما تسببتم به للجيش في 13 تشرين، وتعويضا عن تجاهلكم كرما لحزب الله، فمشكلتكم مع الطائفة السنية كبيرة بسبب سلوكياتكم وتحالفاتكم ومواقفكم واستهدافاتكم المتكررة لرجالها. وأضاف الطعن بقانون العفو سببا جديدا إلى هذا الاحتقان. ومن باب الحرص تابع ريفي: أدعوكم إلى مراجعة جذرية لسلوككم ولتعاطيكم مع الطائفة السنية، ويمكن أن تبدأ بسحب الطعن أو على الأقل بالتأكيد أن الطعن يطالب بإبطال جزئي فقط، فكفى الجيش مزايدات وشعبوية.
1: حزب الله وجه تحذيرا على شكل تهديد بصوت النائب إيهاب حميدي:
5: إننا نحذركم من السلطة إلى بعض القوى المتآمرة على وجودنا، وأنتوا على المستوى السياسي بيّن مساركم شو أنتج احتلالا وغطاء لهذا الاحتلال، أنتج تدميرا وقتلا، أنتج ضياع الخارطة اللبنانية بتوقيعكم هؤلاء الذين في السلطة تحت عنوان صلاحيات ومادة دستورية، هو كذب بكذب، تحت عنوان الغطاء الأمريكي الصهيوني الذي تتحركون من خلاله.
0: ممثلا رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، شدد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب سعيد الأسمر على أن حماية الأرض وقرار الحرب والسلم يجب أن يكونا بيد الدولة اللبنانية وحدها، داعيا الحكومة والجيش إلى بسط سلطة الدولة على المواقع العسكرية الخارجة عن الشرعية. ومن كنيسة مار يوسف في جزين، حيث أقيمت الذبيحة الإلهية لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية، أكد الأسمر أن حصر السلاح يحتاج إلى انتقال من القرار إلى التنفيذ، رافضا استخدام التهديد بالحرب الأهلية في مواجهة تطبيق القانون.
1: الأسعار تحلق ودعوة لإعلان حالة طوارئ اقتصادية. شرب المخلوف:
6: في وقت تزداد فيه الضغوط المعيشية والأسعار تواصل ارتفاعها والرواتب لا تزال عاجزة عن مواكبة الغلاء، اجتمع الاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر لبحث التفلت في الأسعار والرواتب. وبعد الاجتماع دعا الأسمر الحكومة إلى إعلان حالة طوارئ اقتصادية بشكل فوري للحد من هذا التفلت وتشكيل لجنة مؤلفة من وزراء المال والاقتصاد والعمل، وإلا فالتصعيد سيكون سيد الموقف.
7: رفعنا اليوم توصي بالإضراب، بإضراب تحذيري يحدد نهار السبت المقبل بعد دعوة المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام، وقد نكون بصدد دعوة كمان كل الروابط بالقطاع العام وروابط الأساتذة بالقطاعين الخاص والعام وكل هيئات المجتمع المدني حتى يأتي التحرك منسقا على الأرض. نحن لسنا هواة إضرابات ولسنا هواة اعتصامات، لذلك ابتدينا المؤتمر الصحفي بالدعوة إلى حالة طوارئ اقتصادية تعلن الحكومة. نحن لسنا مسؤولين بأي شكل من الأشكال عن أي تفلت يطرق بالشارع.
6: بين أسعار تتفلت ورواتب تتآكل، يبقى السؤال: إلى متى يدفع العامل والموظف ثمن الانفلات المعيشي؟ من الاتحاد العمالي العام، شرب المخلوف، لبنان الحر.
0: تزامنا، حذر اتحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان من أن الارتفاع المتواصل في أسعار القمح والطحين والمازوت والطاقة والنقل يضع قطاع الأفران والمواطن أمام مرحلة بالغة الخطورة، مطالبا الحكومة بالتحرك الفوري وإعلان حالة طوارئ اقتصادية واجتماعية لحماية الخبز والفئات الأكثر فقرا.
1: واليوم وقع وزير المالية ياسين جابر مشروع مرسوم يرمي إلى إلغاء زيادة الرسوم على المستوردات الخاضعة للبنود التعريفية المشمولة بالرمزين 322 و522، وأحاله إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء. وأكد جابر أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم الصناعيين اللبنانيين عبر تخفيض كلفة الإنتاج، بما ينعكس انخفاضا في الأسعار على المستهلك وخلق منافسة مع الصناعات المستوردة.
0: بعد عقود من الاغتيال، البحث عن الشرطوني من خلال موقع إلكتروني. سيمونا حتشيتي.
8: الحكم صدر منذ سنوات، لكن حبيب الشرطوني لا يزال بعيدا عن قبضة القضاء. ففي العام 2017 أدان المجلس العدلي الشرطوني غيابيا في قضية اغتيال الرئيس المنتخب بشير الجميل و 31 شخص آخر، وحكم عليه بالإعدام. لكن منذ ذلك الحين بقيت الحلقة الأهم مفقودة، تنفيذ الحكم. 8 أعوام مرت من دون توقيف الشرطوني أو تسليمه إلى لبنان، فيما بقي مكان وجوده غير محسوم رسميا على الرغم من مذكرة القبض الصادرة بحقه. واليوم يعيد إطلاق موقع findshartouni.com الملف إلى الواجهة من خلال الدعوة إلى تحديد مكان الشرطوني وتوقيفه وجمع أي معلومات قد تساعد في الوصول إليه. لكن القضية تتجاوز حملة إلكترونية، فالسؤال هو عن مسار الملاحقة نفسه. ماذا فعلت الدولة اللبنانية لتنفيذ الحكم؟ وهل فعلت قنوات التعاون القضائي والأمني مع الدول التي يحتمل وجود الشرطوني فيها؟ وفي هذا السياق علمت إذاعة لبنان الحر أن من وراء الموقع الإلكتروني findshartouni.com لم يتواصل مع الجهات الأساسية في قضية اغتيال الرئيس بشير الجميل، خصوصا وأن الحملة تطلب تبرعات مالية. وبحسب معلوماتنا تؤكد الجهة المختصة أنها مع أي مساهمة للقبض على حبيب الشرطوني على ألا تستغل ماديا نظرا لحساسية المعلومات أيضا. بعد كل هذه السنوات الحكم موجود والملف القضائي موجود، لكن التنفيذ غائب. وهنا تكمن القضية، أين حبيب الشرطوني ولماذا لم يصل القضاء اللبناني إليه حتى اليوم؟
1: دخل إضراب السجناء في سجن رومي المركزي مرحلة جديدة من التصعيد مع استمرار امتناعهم عن الطعام والدواء لليوم التاسع على التوالي، ويتواصل تدهور الحالة الصحية للسجناء المضربين عن الطعام داخل المبنى باء في السجن، حيث لجأ بعض النزلاء لإجراءات تصعيدية كخياطة الأفواه ورفض تلقي العلاج.
0: الأخبار الأقليمية والدولية مع جورج الهاني.
9: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده للقاء الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في نيويورك، رغم تهديده بأن أمورا كبيرة ستحصل فيما يتعلق بإيران في المستقبل القريب جدا، وتلميحه إلى أن أمامه ثلاثة خيارات بشأنها، وهي تدمير إيران بالكامل أو إبرام صفقة أو تركها تتعفن تحت الضغط الاقتصادي. هذا ويتوجه بيزشكيان غدا إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ويتضمن برنامج زيارة إلقاء كلمة أمام الجمعية العامة وعقد لقاءات مع عدد من رؤساء ومسؤولي الدول المشاركة. في هذا الوقت وصل وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران في زيارة رسمية يلتقي خلالها كبار المسؤولين الإيرانيين. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي نفى وجود أي مبادرة أو رسائل خاصة ضمن هذه الزيارة، بل هي لمتابعة التفاهمات القائمة بين البلدين. في الأثناء قال وزير الخارجية السعودي الأمير يزيد بن فرحان إنه بحث هاتفيا مع نظرائه الكويتي والمصري والتركي المستجدات الإقليمية. ميدانيا أعلنت هيئة بحرية بريطانية عن إصابة 2 من طاقم ناقلة نفط تعرضت لهجوم في مضيق هرمز. أشارت وزارة الطوارئ السورية إلى بقاء فرق الدفاع المدني في حال استنفار في منطقة العيس في ريف حلب الجنوبي نتيجة استمرار الانفجارات داخل مستودع للذخيرة. وفي السياق أعلنت وزارة الدفاع السورية أن الجهات المختصة تحقق في أسباب سلسلة الانفجارات التي شهدتها مواقع عسكرية سورية في الأيام الأخيرة. أعرب الكرملين عن أمل موسكو في استئناف المفاوضات الثلاثية بشأن أوكرانيا، كاشفا أنه لم يتم إحراز أي تقدم في العملية التفاوضية في هذا المسار حتى الآن. أعلنت باكستان مقتل 28 شخصا من جراء غارات جوية استهدفت مخابئ لمسلحين إرهابيين في أفغانستان. أكدت لجنة الانتخابات المركزية في روسيا أن حزب روسيا المتحدة الحاكم فاز بأكثر من 57% من الأصوات في الانتخابات البرلمانية التي وصفها الرئيس فلاديمير بوتين بأنها اختبار لمدى التأييد للحرب في أوكرانيا، وذلك بعد فرز أكثر من 95% من الأصوات.
2: RLL Weather Report. طقس لبنان الحر.
1: صيفي رطب نسبيا يسيطر على الساحل وحار في المناطق الجبلية والداخلية مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية. الطقس المتوقع غدا قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة خصوصا على الساحل. يتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة اعتبارا من العصر.
0: في الختام قراءة ثانية للعناوين. الغارات تتواصل جنوبا والعين على لقاءات نيويورك وواشنطن. ماذا يحضر للبنان بعد اليونيفيل؟ تقرير خاص ومصادر وزارية للبنان الحر. سلام قد يلتقي ترامب. دعوات لإعلان حالة طوارئ اقتصادية وخطوة لجابر دعما للصناعيين. ريفي لباسيل، مشكلتكم مع الطائفة السنية كبيرة بسبب سلوكياتكم وتحالفاتكم. ترامب مستعد للقاء بيزيشكيان الذي يتوجه غدا إلى الأمم المتحدة. إصابة شخصين في هجوم على ناقلة بريطانية في مضيق هرمز. إلى هنا نأتي إلى ختام نشرتنا. شكرا للمتابعة وشكرا للزميل إلي كامل عبر الإخراج الإذاعي، وإلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: شغال حر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: أمريكا لحزب الله لن ننسى. في 20 أيلول من العام 1984، أي منذ 42 عاما، دوا انفجار في محيط السفارة الأمريكية في عوكر أدى إلى سقوط 23 قتيلا، بينهم المهاجم، ونحو 90 جريحا. وجاء التفجير الانتحاري بعد أقل من 3 أشهر على نقل السفارة الأمريكية عملياتها إلى عوكر بحثا عن موقع آمن، وكأن الجهة التي تقف وراء التفجير أرادت أن تقول للأمريكيين لا مكان آمنا لكم في لبنان. توجهت أصابع الاتهام إلى حزب الله الذي جهز الانتحاري والسيارة المفخخة بدعم وتوجيه من الحرس الثوري الإيراني. ذاكرة الإرهاب لا تمحى، وضربات حزب الله للأمريكيين في لبنان لا ينطبق عليها مرور الزمن. من خطف أحد الدبلوماسيين الأمريكيين عام 1976 وقتله، إلى تفجير الجامعة الأمريكية في بيروت مطلع التسعينيات، إلى تفجير مقر قيادة المارينز قرب مطار بيروت، إلى تفجير السفارة الأمريكية في عين المريسي، وصولا إلى تفجير عوكر. المواجهة مفتوحة بين الأمريكيين وحزب الله، وما التذكير بحادثة تفجير السفارة الأمريكية في عوكر الذي يصادف هذه الأيام مرور 42 عاما على وقوعه سوى توجيه رسالة أمريكية إلى حزب الله ومن ورائه إلى الحرس الثوري الإيراني عنوانها لن ننسى.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حوار حر
2: أحرجته الثقة فخرج حزب الله من قاعة مجلس النواب، لكنه بقي في حكومة يتهمها بالعمالة لإسرائيل. وبين تخوين الحكومة وتخوين نواب الخصوم، لا يرغب حزب الله في إدراك الواقع المرير الذي زج بيئته به. الكاتب السياسي مروان الأمين يتحدث عما صنعت يدا حزب الله وعن الثمن الذي دفعه.
0: حوار حر
2: مع بسام أبو زيد، الثلاثاء في الواحدة من بعد الظهر.

0: يومياً مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور عامر عبد الله، رئيس الجمعية اللبنانية لجراحة العظام والمفاصل.
1: للأشخاص يلي بيعانوا من ترقق بالعظام وعم بياخدوا العلاج المطلوب، أهم نصيحة: ما فينا ناخد دواء ترقق العظام بدون ما نكون عم ناخد معه كالسيوم وفيتامين دي.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة سكر 5 كيلو ب $3.40 بن نجار 180 جرام ب $2.90

شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات بعد الظهر استهدفت بلدة دير سريان ووادي الحجير ووادي سلوقي إضافة إلى أطراف بلدة برعشيت، وتزامنت مع قصف مدفعي إسرائيلي لأطراف بلدة زوتر الشرقية بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه البلدة إلى قصف مدفعي على بلدة كونين ترافق مع تفجير عنيف في بلدة عيناثة في قضاء بنت جبيل، كما سجل تحرك آليات عسكرية إسرائيلية في بلدة المنصور قضاء سور، وكانت مسيرات إسرائيلية حلقت فوق قرى منطقة سور ومجرى نهر الليطاني. أعلنت رئاسة الجمهورية أن الرئيس جوزيف عون تلقى رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر فيها عن سعادته باستقباله في البيت الأبيض في 21 تموز الماضي وعن إعجابه بقيادته لبنان في هذه المرحلة. وكان رئيس الجمهورية اطلع من وزير العدل عادل نصار على سير العمل القضائي مع انطلاق السنة القضائية والتقدم المحقق في هذا المجال ولا سيما ارتفاع مستوى الإنتاجية. إلى ذلك عرض عون الأوضاع في البقاع عموما وفي منطقة زحلي خصوصا مع متروبوليت زحلي وبعلبك وتوابعهما للروم الأرثوذكس المطران أنطونيوس السوري الذي ترأس وفدا ضم عددا من المطارنة ورؤساء بلديات رعيت ودير الغزال وقساية في حضور الأمين العام للقاء الأرثوذكسي النائب السابق مروان أبو فاضل. قال نائب رئيس المجلس النيابي السابق إلي الفرزلي من عين التيني: جئنا لنؤكد على حقوق البقاع المهضومة والمأكولة تاريخيا والتي يجب أن تتجسد بموجب قوانين سبقة وصدقت في المجلس النيابي برئاسة الرئيس نبيه بري وبدعم منه تتعلق فيما يخص الأوتوستراد العربي ونفق بيروت البقاع وتتعلق بقضايا أيضا التلوث الصناعي في البقاع. واصل الجيش السوداني تقدمه في ولاية شمال كردفان في إطار عملية عسكرية برية واسعة مترافقة مع غارات جوية مكثفة تهدف إلى إحكام السيطرة على المنطقة الغربية للولاية وفتح الطريق باتجاه ولايتي غرب كردفان وشمال دارفور. أخيرا أكدت وزارة الداخلية العراقية أنها ماضية في تطبيق القرار بحصر السلاح بيد القوات الأمنية الرسمية وحدها، وقالت: سنصل إلى 6 ملايين قطعة سلاح مسجلة خلال الأشهر القليلة المقبلة. كان هذا موجزا للأخبار، قدمناه لكم من لبنان الحر.

من أرلال تيم تحياتنا لكم مستمعينا من وين ما كنتوا عم ترافقونا بلبنان والعالم، من بيوتكم أشغالكم وبسياراتكم. تحياتنا لكم أصدقائنا بحلقة جديدة اليوم كالعادة بتضم مواضيع منوعة من حول العالم، أكيد ترند، وما بننسى على الساعة 5 تواصلنا معكم، وأكيد بنكون عم نتناقش الآراء.

معكم سيمونا حتشيتي رح رايقكم من هلا للاربع الا ربع. مرافقنا اليوم الزميل الي كامل على الاخراج الاذاعي والزميل الي جميرزا عبر موجات لبنان الحر ل 302.3 102.5 و102.7 موقع الاذاعه rll.com.lb وتطبيق rll. ب rll تيم اليوم رح تكون معنا الزميله كارين مطر على الساعه 4 بعين على الفن. بنرجع نلتقي على الساعه 5 للخمس ونص تنضم لنا رن نصار.

من RNLT انطلقت. أهلا وسهلا فيكم مستمعينا. كل الأخبار الترند يلي بتهمك من لبنان للعالم. الصورة حتصير أوضح عندك ووقتك معنا رح يلمع. بـ40 دقيقة مع

حلقة اليوم وبفقرة بـ 40 دقيقة رجع اسم ناتالي هارب مساعدة الرئيس الأمريكي الشقرة لواجهة الجدل من جديد بعد انتشار ما قيل إن صور إلها والرئيس دونالد ترامب عم ترافقوا بملعب الجولف. وزعم ناشري الصور إنه ترامب بيسا للشابرة الثلاثينية من بعد ما كان بالملعب. انتشرت هالمشاهد بخلال الأيام الماضية على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا خصوصا من قبل معارضي الرئيس الجمهوري اللي صاروا ينتقدوا هيدي المشاهد وكانوا عم بيلمحوا لعلاقة غير سليمة بينتهم. إلا أنه تحليل قامت في صحيفة واشنطن بوست خلص إلى أنه الصور مزيفة وتم إنشاءها باستخدام الـ AI.

المشكلة اليوم منا بصورة مزيفة بل بسرعة تحولها لا حقيقة متداولة، وبزمن الذكاء الاصطناعي بطل كل شيء منشوفه هو الدليل، ولكن الأهم نكون عم نتحقق قبل ما نصدق. يعني التحقق قبل التصديق هو مسؤولية وأبدا منه خيار.

بأخبارنا كمان عم تظهر للملايين من مستخدمي الهواتف الذكية إعلانات موجهة لمنتجات دارت حول أحاديث شفهية من دون ما نقوم بعمليات بحث عنها عبر منصات الرقمية. بظاهرة كرست اعتقاد شائع بفيد بتنصت الشركات التقنية الكبرى على ميكروفونات التليفونات على مدار الساعة، بوقت أكدت الأبحاث التقنية والأمنية الحديثة أن هالاعتقاد الشائع هو مجرد خرافة تفتقر للاستناد العملي، حيث بينطوي التنصت الصوتي المستمر على عقبات لوجستية معقدة وأبرزها استهلاك المفرط لبطارية التليفون وباقة بيانات الإنترنت بساعات قليلة، فضلا عن التكلفة المالية الباهظة لمعالجة آلاف الساعات من التسجيلات الصوتية لمليارات البشر واللي بتتجاوز العائد المالي المرجو من الإعلانات نفسها. وبوقت أفاد تحليل تقني متخصص بأن تجارب المختبرات الأمنية أثبتت عدم وجود تسجيلات صوتية خفية ترسل للشركات، حيث فحص باحثين بجامعة أكثر من 17 ألف تطبيق شهير من دون ما يلاقوا أي دليل تسريب صوتي، وأكدوا أن التقنية المستخدمة التقنية المستخدمة اللي بتتوقع ما بيدور بأذهان المستخدمين أعمق وأكثر تعقيدا من مجرد التسجيل الصوتي.

المفارقة أنه التكنولوجيا ما أنا بحاجة فعلا لتنصت علينا كما تعرف نحن شو بدنا. فكمية البيانات اللي نحن عم كنا عم نتركها طوعا على مواقعنا وتصفحنا واهتماماتنا وسلوكنا الرقمي معقول هن يكونوا كافيين لبناء صورة دقيقة جدا عنا. بأخبارنا رح نروح على مصر حيث أثارت فتاة من محافظة بورسعيد اسمها أسماء صالح أثارت تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي من بعد ما أعلنت على حسابها الشخصي على فيسبوك رغبتها بالزواج وتكوين أسرة. بلشت القصة لما كتبت أسماء منشور قالت في بدايته أنا بدي أتجوز، وأوضحت أنه وصلت لمرحلة بحياتها صار عندها رغبة حقيقية أنه تكون عم بتكون أسرة والعيش بعلاقة مستقرة مع شريك حياة. وبعد انتشار المنشور وتحوله لموضوع ترند على السوشيال ميديا كشفت أسماء أنها تلقت نحو 2000 رسالة من رجال بدهم يتزوجوها، ولكن أكدت أنه ما ردت على ولا حدا منهم. كمان أوضحت بتصريحات إعلامية أنه فكرتها فهمت بصورة مختلفة عن الهدف اللي هي بتضيه، وبتقول أنه ما كانت عم تقول للرجال أنه تقدموا لها بشكل مباشر، ولكن كان بدها تعبر عن رغبتها تكوين أسرة وإيصال فكرة مفيدة بأنه الفتاة يمكن أن تكون طموحة وناجحة وبالوقت نفسه تكون هي بدأت تتجوز ويكون عندها عائلة واستقرار.

القصة بجوهرها منا بس عم تحكي عن الألفين رسالة زواج، بل عن حق الإنسان بأنه يعبر بصراحة عن رغبته بتكوين أسرة من دون ما يختزل بهيدي الرغبة. فالنجاح والطموح والرغبة بالزواج منهم خيارات متناقضة، والمشكلة بدلش من لما يتحول تعبير شخصي بسيط لمادة للحكم والسخرية والتأويل على السوشيال ميديا.

فاجأ عامل نظافة جزائرية من بعد ما قام بأرجاع مجوهرات بقيمة 13,000 دولار لقاهن بالنوفيات، رجعهم لصاحبهم حيث صنعت قصته الحدث كمان على السوشيال ميديا. خرج عبد القادر ميموني المعروف بعزة

القصة اللي حكينا عنها بتذكر بأنه الأمانة ما بترتبط بمهنة ولا بمستوى اجتماعي، بل بمبدأ بيختاره الإنسان لما ما بيكون عم بيراقبه حدا. أمام 13,000 دولار كان قادر أنه يكون عم بيخدن وما يحكي عن الموضوع، ولكنه عامل النظافة اختار أنه يرجعن. ويمكن هذا هو المعنى الحقيقي للأمانة، أنه نكون عم نعمل الشيء الصح حتى لما ما يكون حدا عم يجبرنا عليه. كان 14 أيلول يوم عادي بتقويم عائلة أمريكية قبل ما يتحول عبر أكثر من قرن لموعد بيجمع 5 أجيال من أبناء هيدي العائلة. ومع ولادة أحدث أفرادها بتاريخ نفسه اكتملت سلسلة نادرة دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية. بجنوب غرب ولاية آيوا بيتشاركوا 5 أفراد من 5 أجيال يوم الميلاد نفسه ب 14 أيلول، وبالضم ويلبر هارلو يلي خلق بال 1907 وبنته أيدي بال 1949 وابنه فريد هارلو بال 1972، من بعدهم بنته إيما بيل بال 1997 وصولا لابنه آرثر بال 2025. وبولادة آرثر بيل صارت العائلة صاحبة الرقم القياسي أكبر عدد من الأجيال المولودة بنفس الوقت، من بعد ما كان الرقم المسجل عند 4 أجيال لعدد من العائلات. وبتقول موسوعة جينيس أنه هيدي أول حالة موثقة لخمس أجيال عندهم تاريخ الميلاد نفسه بسلسلة استثنائية بتمتد ل 118 سنة. وكانت العائلة تعرف من سنوات أنه 4 أجيال منها بتتشارك تاريخ الميلاد، بل كانت تتساوى بذلك مع عائلات كمان أخرى، ولكن ما تقدمت لتوثيق الإنجاز رسمياً.

القصة تبدو للوهلة الأولى مجرد مصادفة، ولكنها تحولت لرابط نادر بين خمس أجيال. الأجمل فيها أنه التاريخ نفسه صار شاهد على تعاقب الحياة داخل عائلة واحدة من 1997 لل 2025. أوقات أجمل شيء العائلة بتتركه منه شو هي بتملك، بل القصص اللي بتستمر من جيل لجيل.

بلحظة خاطفة انطفت أضواء الحلبة لما كان المصارع سيرخيو ريغيرا واقف بمواجهة ثور عم بيستعد للاندفاع نحوه ليلاقي حاله وسط الظلام بموقف بالغ الخطورة بمسابقة لمراوغة الثيران قرب العاصمة الإسبانية. وبحسب موقع إسباني متخصص قدر ريغيرا بمساعد زملائه من الابتعاد إلى مكان آمن، ولكن الثور تغلب عليه قبل ما يتلقى الرعاية من الفريق الطبي وعاد بعدين للحلبة لتحية الجمهور.

يلي صار بيذكر بأنه لحظات الترفيه معقول تنقلب بثواني لخطر حقيقي، خصوصا لما يتعلق الأمر بمواجهة حيوان قوي وغير متوقع. عودة المصارع للحلبة لتحية الجمهور على الرغم من إصابته قد تبدو شجاعة، ولكن الأهم أنه تبقى سلامة المشاركين أولوية وأنه ما تتحول المخاطرة لجزء من الفرجة.

أطلقت منصة سوريا الآن أول بودكاست لها باللغة الإنجليزية تحت عنوان Inside Syria أو داخل سوريا، بخطوة بتهدف لإعادة رسم ملامح التغطية الإعلامية بشأن السوري ومخاطبة الجمهور الدولي وصناع القرار بلغتهم. وقد استهل البرنامج أولى حلقاته اللي عرضت السبت باستضافة السفير الأمريكي السابق لشؤون جرائم الحرب ستيفن راب بنقاش حول ملفات العدالة والمحاسبة بسوريا وأبعاد القانونية والدولية. أتت خطوة إطلاق بودكاست داخل سوريا بمحاولة لردم الفجوة بين كيفية تناول الملف السوري بأروقة السياسة الخارجية والوضع السوري داخل البلاد بتفاعلاته الواقعية، إذ غالبا ما يركز الخطاب الإعلامي العالمي باللغة الإنجليزية على زاوية النزاعات بسوريا من دون التعمق بالملفات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والديناميكية المعقدة اللي بتشكل سوريا اليوم.

أهمية هالخطوة منا بس بإطلاق بودكاست باللغة الإنجليزية، بل بمحاولة إيصال الرواية السورية لجمهور دولة من داخل السياق السوري نفسه. فالملف السوري غالبا ما يختزل بالحرب والسياسة، لوقت سوريا اليوم بحاجة لتغطية بتتناول كمان العدالة والاقتصاد والمجتمع والثقافة.

من سوريا لإيطاليا، حيث قالت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني أنه الحكومة عم تعتزم حظر ارتداء النقاب بالمدارس وفرض حد أقصى لعدد التلميذ الأجانب بكل فصل دراسي بخطوة تبرز انتماء لتيار اليمين. وقالت بتجمع سنوي للجناح الشباب لحزبة هي اللي اسمه إخوة إيطاليا أنه رح يعرض قريبا على مجلس الوزراء هذا المشروع، ومثل ما قلنا بيحدد قانون أو حتى بيحدد يعني حد أقصى لعدد التلاميذ الأجانب بكل فصل دراسي. وهذا المشروع بيلزم أولياء أمور التلاميذ الأجانب يلي عم بيواجهوا صعوبات كبيرة بالاندماج داخل النظام التعليمي بتعلم اللغة الإيطالية وحظر ارتداء النقاب بالمدارس.

خطوة بتفتح نقاش أوسع من مجرد حظر نقاب أو تحديد أعداد التلاميذ الأجانب. فميلوني بتربط الإجراءات بمفهوم الاندماج وحماية قدرة المدارس على التعليم، ولكن تحديد سقف التلاميذ الأجانب بيطرح كابانا أسئلة عملية وقانونية حول المساواة وكيفية تطبيقه، والأهم أنه التفاصيل لم تحسم بعد إذ لم تعلن الحكومة العدد المقترح لكل فصل.

بواقعة أثارت ضجة اقتحم لص مقهى بمدينة باد سالزوفلن لكنه تجاهل صندوق النقود تماما واستولى على كعكة وعبوتين الآيس كريم قبل ما يختفي. وأثار اللص حيرة الشرطة بعملية السرقة الغريبة بأحد المقاهي غرب ألمانيا. وذكرت الشرطة أنه اللص اقتحم المقهى بهيدي المدينة ولكن اهتمامه مثل ما قلنا انصب بس على الأكل وتحديدا الحلويات الشهية وما قرب على المصاري مثل ما قالت الشرطة. يعني ما دون ما يكون عم بيكسر صندوق النقود استولى على كعكة وعبوتين الآيس كريم ومن بعدها اختفى.

قد تبدو الحادثة طريفة للوهلة الأولى، ولكن خلف غرابتها حقيقة كتير بسيطة. السرقة بتبقى سرقة مهما كان الشيء المسروق، واللافت هون أنه قلص تجاهل المصاري واختار الأكل، واللي بيخلي الواقعة استثنائية أكتر من كونها مضحكة. وبالنهاية حتى أغرب الجرائم بتبقى جرائم، حتى لو كانت هالمرة بطعم الكعكة والآيس كريم. أخبارنا لليوم خلصت، راجعين أكيد على الساعة 4 مع كريم بعين على الفن، ولكن قبل أن نتوقف مع محطة إخبارية مع الزملاء باسم الأخبار.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: معقول ملك يتم إعدامه مش عند العرب، عند الأوروبيين هالمرة؟ حقك تعرف إنه هالملك يلي أعدم هو ملك إنجلترا وابن ملك سابق واسمه مثله، بس بيو أكيد الأول وهو الثاني. عم نحكي عن الملك إدوارد II يلي عاش بين 1284 و 1327 واستعادت اسكتلندا استقلالها بعهده. المهم إنه هو كان كتير معارض لبيو ومشاكس كمان، وأصغر أبنائه الأربعة الذكور، بس ليش صار ملك؟ لأنه هو الوحيد يلي بقي على قيد الحياة، وصار هو ملك أو ولي عهد بعد أشهر من ولادته، بس خيب له أماله كتير لبيو إدوارد الأول. المهم أنه هالملك يلي كان كتير فاسد ويلي استدعى كمان صديق فاسد، صار بعهده كتير معارضات، إلى أن إجت مرته الخائنة مع أحد المعارضين بحرب وعزلته وخلته يلاحق وصولاً إلى الإعدام، إعدامه بحراسه بـ 21 أيلول 1327. فكان أول ملك لإنجلترا يخلع ويقتل بموافقة ولي العهد.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلن. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا Connecting Diaspora.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة أشقوان بلان سولي لوقية بدولارين و40 سنت، مرتدلة تلياني نيجروني لوقية بدولارين و20 سنت.

0: خبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الرابعة إلى ربع في لبنان الحر، إليكم موجز الأخبار.

0: تحية طيبة. من أبو عبدة لفت الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط إلى أنه يؤيد المفاوضات إذا أدت إلى انسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي. وقال جملاط بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزيف عون إن سجالاته مع الصحافة ليست كسجالات المجلس النيابي المعيبة على حد تعبيره. مثلت عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع في قداس لراحة شهداء أو أنفس شهداء المقاومة اللبنانية وفي ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميل في كاتدرائية سيدة لبنان في باريس. وبعد الذبيحة الإلهية وجهت أيوب رسالة في كلمتها إلى الرئيس جوزيف عون لمتابعة المفاوضات إلى النهاية وعدم إضاعة المزيد من الوقت، ودعت إلى محاسبة من ينفرد بقرار الحرب والسلم وتحميله المسؤولية. شن الطيران الإسرائيلي غارة على النبطي الفوأة، إلا أن الصاروخ لم ينفجر وسجل قصف مدفعي على زوطر الشرقية. في هذا الوقت دوت صافرات الإنذار في المالكية في الجليل الأعلى عند الحدود مع لبنان. باشر مجلس الجنوب تسليم الدفعة الأولى من البيوت الجاهزة إلى الأهالي الذين دمرت منازلهم في زوطر الغربية بعد إزالة الركام. استنكرت بلدية حولة إحراق مستشفى ميس الجبل الحكومي واعتبرت أنها جريمة برسم الدولة والمجتمع الدولي والأمم المتحدة. وقفة إعلانية ونتابع.
1: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.

أشار وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت إلى أن جميع شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل في أنحاء العالم بدءا من 23 من أيلول. أعلنت الوسائل الإعلامية الثلاث CNN، بوليتيكو وMS Now في بيان مشترك أنها سترفع دعوى قضائية لاستعادة حق الوصول إلى البيت الأبيض بعدما قرر الرئيس دونالد ترامب منعها. واليوم قال ترامب أن البيت الأبيض لا يشن هجوما على الصحافة الحرة بل على الأخبار الكاذبة التي تتفشى في الولايات المتحدة. أخيرا سجل البيتكوين أعلى مستوى له منذ كانون الثاني الماضي متخطيا حدود 85 ألف دولار. ختام الموجز، شكرا لإصغائكم.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: البنزين 95 أوكتان 2,810,000، البنزين 98 أوكتان 2,828,000، المازوت 2,768,000، والغاز 1,221,000.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
0: عين على الفن.
5: خلي عينك على الفن لأنه كل جديد رح يوصلكن أول بأول، من الأغاني للكليبات لكل شي عم بيصير بعالم الفن. نحن هون لنخبركن التفاصيل. عين على الفن
0: مع كارين مطر كل تنين وخميس الساعة 4 بعد الظهر على لبنان الحر.

0: كنا بمحطات أخبار حول العالم ترند وأيضا أخبار سياسية شو عم بيصير بلبنان وحول العالم. صار وقت كمان نكون بمحطة فنية دايمة كل نهار تنين وخميس. هاي كارين.
1: هاي سيمونو.
0: سافا.
1: أنت كيف؟
0: سافا. أنا بقول في كتير عنا أخبار.
1: في أخبار وهيك ميكس من الأخبار. أكيد رح نحكي بداية عن حدث الكل حكي عنه، عن حفلة كان الكل كان ناطرة وصارت، وأكيد رح نحكي عنه. أول شيء أكيد رح نحكي عن أغاني جديدة، رح نحكي عن نفوت شوي على عالم المافيا. هلأ بنعرف أكتر بالتفاصيل.
0: غير الترند تبع المافيا.
1: غير الترند تبع المافيا، وكمان رح نفوت على الايتيز. غير الترند تبع الايتيز اللي شفناها على السوشيال ميديا. رح نحكي شوي عن حفل رح يصير بلبنان قريبا، وكمان رح نحكي عن برنامج هويت، يعني رح يكون عم بيودع مكان تعودنا عليه ب يعني 25 موسم كان فيه، هلأ رح روح على محل تاني،
0: بلد آخر يعني.
1: رح نحكي هلأ أكتر عنه بالتفاصيل.
0: برنامج هويت يعني شيء تبع الفن وهو الأخبار وهيك.
1: مزبوط.
0: لا هيدا حرقص فيه. كمان عرفت أنه حكون عنا كمان مسابقات.
1: مزبوط. اليوم رح يكون عنا سؤال فني، وأكيد في جايزة اللي بيربح اللي بيحضر السؤال رح يكون عم يربح دعوة. هلأ رح نحكي أكتر عنه.
0: أوكي، فإذا نحن حتتكم مع كارين ومن بعدها نرجع نلتقي بآخر البرنامج.

حلقة جديدة ومع أكثر من عنوان فني لافت، حفلات، مشاريع جديدة وأخبار عم تتحرك بين لبنان والعالم. منمرق سوا على أبرزها بعين على الفن. وبحلقة اليوم عنا سؤال فني وعنا جايزة بانتظار الرابح، وسؤالنا لليوم رح يكون شو هو الاسم الحقيقي للفنان اللبناني وديع الصافي؟ واللي رح يجاوب صح رح يكون عم بيربح دعوة لشخصين لحضور أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هاروت فازيليان بميوزيك هول ووتر فرونت ب 24 أيلول الساعة 8:30 المساء. ناطرين اتصالكن على 0921-8233 ورسائلكن الصوتية على الواتساب على 70-959-11.

تحول حفل أصالة بسوريا من لحظة الإعلان عنه لواحد من أكثر الحفلات المنتظرة، خصوصاً أنه رجعتها على سوريا اجت بعد حوالي 15 سنة من الغياب، ولهيك الجمهور كان ناطر هاللحظة من وقت ما تأكد موعد الحفل. وافتتحت أصالة السهرة بأغنية سوريا جنة، وبين من أول لحظة قدي كانت متأسرة بهيدي العودة، وقالت للجمهور إنها اشتاقت كتير لسوريا وإنه هاللقاء كان حلم بالنسبة إلها من سنين.

والحفل ما كان مجرد عودة للمسرح، لأنه عائلتها كانت حاضرة معه من والدتها لبنتها شام الذهبي، والأجواء كلها كانت مليانة مشاعر وذكريات، خصوصاً مع تفاعل الجمهور الكبير.

0: أفكار وأمنياتي.
1: وقدمت كمان خلال السهرة جزء من مشروع السوري الجديد المؤلف من 14 أغنية مستوحاة من المحافظات السورية الـ14، وكأنها عم تربط رجعتها لدمشق ببداية مرحلة فنية جديدة.

وبين الغناء والدموع والزغاريد بنهاية الحفل كانت الليلة أقرب لعودة انتظرها الجمهور مثل ما انتظرتها أصالة من سنين.

وصل وليد توفيق جولته الغنائية بأستراليا وأحيا حفل بسيدني ضمن جولة خاصة عم يحتفل فيها بمرور 50 سنة على مسيرته الفنية.

وقدم وليد توفيق خلال السهرة مجموعة من أبرز أغنية يلي رافقت الجمهور 50 سنة وسط حضور عربي كبير وأجواء حملت كتير من الذكريات بينه وبين جمهوره بالاغتراب.

وبتكمل الجولة بمحطة جديدة بملبورن ب 18 أيلول بعد ما كان الحفل تأجل بسبب وعكة صحية ونزلت برد تعرض له والتوفيق نتيجة تغيير الطقس بين لبنان وأستراليا.

وبعد 50 سنة من الغناء بعده وليد عم يلتقي جمهوره على المسرح وعم يحتفل معهم بمشوار طويل من الأغاني والنجاحات.

0: ايه مرحبا، جان حداد معك. اسمه وديع فرانسيس.
1: اسم وديع الصافي هو وديع فرانسيس.
2: ايه مرحبا، وديع فرانسيس معك سليم.
3: دمو وديع الصافي قد ما كان لقوله لصوت الصافي ولقب وديع الصافي هو من بيت فرانسيس.
4: بدي أشكر كل حدا عم بيبعت لنا على الواتساب، بس بدي أذكر أنه كل شخص عم بيبعت لنا عم بيجاوب على السؤال يكون عم بيكتب اسمه كتابة، مش عبر الفويس. وبدي أذكر بسؤال الحلقة لليوم، شو هو الاسم الحقيقي للفنان اللبناني وديع الصافي؟ والجايزة رح تكون دعوة لشخصين لحضور أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هاروت فازيليان بميوزيك هول ووتر فرونت ب 24 أيلول الساعة 8:30 المساء. ناطرين اتصالكن على 0921-8-233 ورسائلكن الصوتية على الواتساب على 70-959-111.

أعلن محمد رمضان أنه هو بانتظار إشارة من الجهات الفلسطينية المعنية، ووضح أنه هدفه يكون قريب من جمهوره ويقدم له المساحة من الفرح والترفيه من دون ما يحدد لحد هلأ موعد أو مكان الحفل.

0: انا بحر وانت.
1: رح ناخذ اتصال. الو
2: الو
1: الو بونجور.
2: بونجور كيفي؟
1: منيحة. مين معي؟
2: من ناحية المتابعة.
1: تفضل.
2: اسمه وديع فرانسيس.
1: وديع فرانسيس.
2: أيوة الجنرال فرانسيس في قائد الموسيقى.
1: اوكي بس بدي اسم حضرتك.
2: روبير موسى.
1: روبير موسى. مرسي يا روبير، ومنتمنى تبقى لآخر الحلقة تا تعرف إذا جواب صحيح وإذا أنت كنت من الربحين.
2: مشكورين على الجهة. مشكورين.
1: مرسي.

وأطلع محمد رمضان أغنيته الجديدة ماي ليدي بمشاركة الفنان المغربي الإسباني مراد بعمل رومانسي بإيقاع شبابي بيجمع بين العربية والإسبانية من كلمات مصطفى حدوتة وتوزيع أوريو.

0: وكان أعلن كمان عن شراكة جديدة مع ميوزيك نيشن لإدارة الحقوق المرتبطة بأعماله الموسيقية وتسجيلاته ضمن خطوة جديدة لتنظيم حقوقه وعائداته الفنية. بناخد اتصال. ألو.
1: ألو مرحبا.
0: ألو بونجور.
1: بونجور.
0: الحمد لله، حضرتك كيف؟
1: ماشي حالي. بالنسبة للسؤال اسمه وديع فرانسيس.
0: أوكي، بدي بس اسم حضرتك الكامل.
1: فيروز حجاج.
0: سيدة
1: فيروز حجاج.
0: ما عم بسمع الصوت.
1: فيروز حجار.
0: حجار. اوكي ست فيروز، مرسي لاتصالك ونتمنى تبقي معنا للاخر تتعرفي اذا جوابك صح واذا كنت من الرابحين.
1: اوكي.

0: اسم الفنان وديع الصافي؟ لا وديع الصافي اسمه الحقيقي وديع فرانسيس. سوري.
1: بدي اطلب من كل شخص عم بيسمعنا على الراديو يكون عم بيوطي صوت الراديو تنقدر نسمع الفويس مزبوط، وبدي كل شخص كمان عم بيبعت لنا يكون عم بيكتب لنا اسمه مع العائله على واتساب، وكمان كل حدا عم بيجاوب على السؤال كتابه بس بده يكون عم بيبعت فويس كمان. ناخذ اتصال تاني. الو
2: الو
1: الو بونجور.
2: بونجور، يعطيك العافيه.
1: الله يعافيك. مين معي؟
2: جورج سفر.
1: جورج
2: سفر.
1: سفر
2: فيري.
1: سفر
2: اس ا اس ا ال.
1: اوكي استاذ جورج، شو الجواب لسؤالنا اليوم؟
2: هي فرانسيس.
1: ميرسي على اتصالك. ميرسي على اتصالك. بنتمنى تضل لاخر الحلقه تتعرف الجواب.

قصي خولي بيدخل عالم مافيا. عم يستعد الممثل السوري قصي خولي لخوض تجربة درامية جديدة بعنوان مافيا من إنتاج إيجل فيلمز للمنتج جمال سنان، على أنه ينطلق التصوير قريبا بمشاركة مجموعة من نجوم الدراما اللبنانية والسورية.

0: تمشي بالحب.
1: وبيتولى محمد جمعة إخراج العمل يلي بينتمي للدراما المعاصرة وبيجمع بين الأكشن والتشويق، ولكن تفاصيل القصة والشخصيات بعدها مش معلنة.
2: مافيا مافيا مافيا مافيا
1: وبيعتمد مافيا على الأسرار والتلاعب بالحقائق والمشاعر، ومع تقدم الأحداث رح تنكشف خفايا الشخصيات شوي شوي بطريقة بتخلي المشاهد دايما بحالة شك وتساؤل.

يلي شعري. استعادت بيروت أجواء الثمانينات بسهرة خاصة بعنوان 80s Fusion Night نهار السبت 19 أيلول بأو بيروت، بعد ما رجع ترند الـ80s يسيطر على مواقع التواصل الاجتماعي ويشجع كتار على استعادة ستايل هالفترة من خلال الصور، الأزياء والموسيقى.

وأخذت السهرة الحضور برحلة كاملة لأجواء الزمن الجميل من الديكور والموسيقى الأزياء المكياج والستايلينج ضمن تجربة مصممة لتحيي روح الثمانينات بكل تفاصيلها.

0: بونجور، كيفك؟ إن شاء الله منيحة. أنا بقول اسمه الأصلي مواضيع فرانسيس، معك سميرة فخري. الله يقويكم.
1: مرسي يا سميرة.
2: على نبع المي، على نبع المي عيني.
1: تضمن البرنامج فقرات فنية متنوعة، من بينها دبكة لبنانية وفقرة خاصة مع الدي جي يلي قدم مجموعة من أشهر أغنيات التمانينات والأغاني القديمة يلي بعدها حاضرة بذاكرة الناس، إلى جانب ظهور شخصيات بتجسد فنانين عالميين وعرب من جيل التمانينات وكأنهم رجعوا يطلوا من جديد على المسرح.

أعلن أحمد سعد من قلب بيروت عن موعد حفله المنتظر بلبنان بنهار السبت 26 أيلول بفوروم دو بيروت. بفيديو توجه فيه مباشرة للجمهور اللبناني وقال إيه لبنان الحلوة دي.

وعم يستعد أحمد سعد تيقدم خلال السهرة مجموعة من أشهر أغنية من وسع وسع وإيه اليوم الحلو ده لاختياراتي ومكسرات ضمن حفلة منتظرة قدام جمهوره اللبناني.

وكشف كمان أنه عنده مفاجأة خاصة لبيروت من خلال عمل مخصص للجمهور اللبناني رح يقدمه لأول مرة على المسرح وبيشاركه الأمسية دي جي أندري سويد.

والمفاجأة مش بس رح تكون من أحمد سعد، لأنه لبنان الحر رح يكون عم بيقدم بطاقات لحفل أحمد سعد، رح تكونوا على الساعة 5 مع سيمونة، رح تكون عم تطرح سؤال، وكمان يلي رح يكون عم بيجاوب على السؤال صح رح يكون عم يربح تذاكر لحفل أحمد سعد ببيروت.

عم يستعد أمريكان آيدل لافتتاح فصل جديد بتاريخه مع موسمه 25، واللي رح يحمل تغيير كبير بعد ما قرر نقل الحلقات المباشرة من هوليوود لأتلانتا بولاية جورجيا.

وبيغادر البرنامج بهالخطوة هوليوود بعد سنوات طويلة ارتبط اسمه فيها بالمدينة، لتكون المرة الأولى يلي بياخد فيها هالتحول الكبير بموقع التصوير بالتزامن مع احتفاله بمرور ربع قرن على انطلاقته. وبيحافظ الموسم الجديد على فكرة البرنامج الأساسية باكتشاف المواهب الغنائية، بس من موقع وأجواء جديدة لتبلش مرحلة مختلفة بتاريخ واحد من أشهر برامج المواهب بالعالم.

وكنا طرحنا سؤال ببداية الحلقة، شو هو الاسم الحقيقي للفنان اللبناني وديع الصافي؟ وأغلبكم جاوب صح، يلي هو وديع فرانسيس. بدنا نقول مبروك لسميرة فخري، ربحتي دعوتين لتحضري أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هارود فازيليان بميوزيك هول ووتر فرونت ب 24 أيلول الساعة 8:30 المساء. بتستلمي البطاقات من لبنان الحر.

0: رح نبلش بآخر خبر يلي هو مثل ما قلنا بعد 25 موسم أمريكان آيدل بطل بهوليوود.
1: مزبوط.
0: شوي غريبة إنه لأنه هوليوود يعني بيعطي معنى أكتر للمسابقة.
1: مزبوط. واسمه يعني أمريكان آيدل وخلص يعني يعني صار مثل ما قلنا إنه ارتبط اسم هذا البروغرام بهيدا بهوليوود. فيمكن شوي غريب حيكون إنه انتقل لجورجيا رح يكون تصويره بغير بلد. بس يعني
0: بس لجنة الحكم
1: هلأ ما نحكى شيء عن لجنة الحكم, مفروض يكونوا هن زيتون أكيد إذا صار فيه تعديلات أكيد رح نكون عم نحكي عنه. بس يعني إن شاء الله يضلوا يعني على نفس مثل ما أقول على نفس المستوى, لأنه دايما بتحس بس في شيء بيتغير حتى إذا بنحضر مسلسل عمل منه كذا جزء بتحس إنه لا في شيء مش مزبوط.
0: أنا ما فيني أفرق سايمون يعني بالجوري أبدا ما في, لأنه بتعرفي لأنه إذا بيطلع هو من الجوري مع أنه بظن هو يمكن لقله هيدا البرنامج بتحسي في شيء هيك غريب, لأنه هو كان أكتر حدا هيك يعني حد
1: دايما بس تتعلق بشيء بيكون في شخص بيخليك تتعلق بين كان مسلسل بروجرام شو ما كان. فإذا هيدا الشخص بطل موجود يمكن أنت بطل بتصير تشوفي هيدا البرنامج بطريقة غير بطريقة مختلفة عن أنت كيف كنت تشوفيها. بس يعني لهلأ تغيير اللوكيشن تبعه
0: لانه هو شخصيته كتير يعني اوقات بتخوف مش بس كالمشاهد, لانه المشاهد بصير ناطر الجادج تبعه بس بتخوف حتى يعني المشتركين بصير اخر شيء انه يا الله كل شيء ولا يحكي صايم يعني بخوف. نرجع لاول خبر بلشت فيه الحلقه اللي هو رجعتها لاصاله, يعني مش بس كرجعه قدرت تعمل يعني تراند من رجعتها ان كان بغنيه كانت كتير قصيره بالاول وبعدين الرجعه القويه اللي رجعتها.
1: مزبوط. يعني هي طلعت أغنية أصالة يلي هي كلنا سمعناها نزلت من تقريبا من شهر إذا ماني غلطانة, رجعت نزلت هيدا البارت اللي هي بتحكي فيه عن الشام وحكيت فيه عن بنتها. وإذا بنشوف السوشيال ميديا كل العالم صار كل حدا بحيالة بلدي صار ينسبوا هيدا الأغنية لبلدهم يعني لأنه غالي غالي. يعني عن جد كانت الأغنية كتير مؤثرة وما فينا ننكر يعني قد كان الحفل
0: رائع.
1: ما في حدا حضر الحفل يعني احنا حضرناه على السوشيال ميديا عن جد كان شيء بيعقد. وأصالة يعني أبدعت والغنية عن جد يعني ما فيك ما تضلي عم تسمعي
0: يعني عم تحكي وأبشعك
1: نفس الشيء
0: مع أنه هو البلد أنه أوكي بلد قريب منا بس أنه عن جد حسينا بأصالة حسنا بجمهور نحن كلبنية كمان تأثرنا وغير هيك بين التأثر أصالة إن كان هي عم بتسجل الغنية ومش بس هيك بالحفل بالأول قد كيف انحنت للجمهور بالبداية.
1: مزبوط. وحتى هي عم بتقول جملة رجعت أصالة للشام الضحكة اللي كانت كانت مرسومة على وجهها. يعني عن جد قد ايه كتير عالم اللي ضد أصالة إذا بدنا نقول قد ايه انزعجوا من هيدا الشيء وقد ايه عن جد هي حست بالفخر عائلتها حست بالفخر كل اللي كانوا موجودين بهيدا الحفل بسوريا قد ايه انبسطوا وكانوا فخورين فيها.
0: يعني بالنهاية أصالة كانت برات الشام لأسباب كلنا بنعرفها, أسباب يمكن السوريين كلهم عايشوها نحن كمان كلبنانية عشناها فمش مفروض يزعلوا مفروض يعني عن جد ينبسطوا البلد اللي وصلوله. وجود لك أكيد لأصالة ولكل حدا يعني رجع على بلده. نرجع نذكر أنه سميرة فخري هي اللي ربحت الجائزة معك اليوم.
1: مزبوط. سميرة فخري بتتوجه على لبنان الحر تاخد الجائزة طبعاً.
0: شكرا لك كارن, دايما منقول المستمعين كل تنين وخميس
1: خلوا عينكم على الفن.
0: قطعتي لوتو؟
1: لا انت أكيد ما رح أسأل.
0: شكرا لكم مستمعينا أكيد. هلا نحن نتوقف مع جولة المحلية من بعدها بنلتقي على الساعة 5 إلى اللقاء.

0: واخيرا احمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوه بحفل من العمر بالفورم دو بيروت ب 26 ايلول الساعه 8 المساء.
1: اليوم الحلو ده
0: البطاقات متوفرة عبر احجز.com او بجميع فروع مالكس بوك شوب بلبنان. هوتيل سبونسرد باي كامبينسكي سامرلاند هوتيل اند ريزورت بيروت. انت لبناني صاحب مصلحة او مهنة حرة بلبنان او باي بلد تاني؟ طور عملك، وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي، وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا، connecting diaspora.
2: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation, solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of Mai Tai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، جافيل لاكروا لتر بدولار واحد، جيل للغسيل أومو لترين ونص بأربع دولار وتسعين سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الخامسة إلى ربع في لبنان الحر، إليكم جولة المحلية.
2: في العناوين: اللبناني بين تداعيات السلاح وتحليق الأسعار، والعين على نيويورك وواشنطن. رسالة من ترامب إلى عون وجون بلات من بعبدة: نؤيد المفاوضات إذا أفضت إلى انسحاب، وإلا في مشكلة. تصعيد إسرائيلي جنوبا ودعوات لإعلان حالة طوارئ اقتصادية. ريفي لباسيل: مشكلتكم مع الطائفة السنية كبيرة.

0: التفاصيل مع بسام البيطار وجون حتشيتي. لا جديدة بارزا ويوميات الجنوب على تصعيدها وترقب للقاءات نيويورك وواشنطن في وقت تلقى عون رسالة من الرئيس الأمريكي، فيما هم اللبناني إلى تداعيات السلاح جنون الأسعار، وقادم الأيام لا يبشر بأي معالجات جذرية.
1: في التفاصيل، عون يتسلم رسالة من ترامب، وجنبلاط من بعبدة نؤيد المفاوضات إذا أفضت إلى انسحاب إسرائيلي. مرسال العيلي.
2: تسلم رئيس الجمهورية جوزيف عون رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر فيها عن سعادته باستقباله في البيت الأبيض في تموز الماضي في زيارة وصفها ترامب بالتاريخية. كما عبر الرئيس الأمريكي عن إعجابه بقيادة الرئيس عون لبنان في هذه المرحلة، شاكرا إياه على منحه وسام الأرز الوطني من رتبة القلادة الكبرى في مبادرة رأى ترامب أنها تشكل تكريما استثنائيا ورمزا للالتزام المشترك بالسلام والأمن والازدهار حول العالم. وفي بعبدة، عرض الرئيس عون الأوضاع العامة مع وزير التنمية الإدارية فادي مكي، الذي أكد دعمه للجيش ولدوره كضامن للأمن والاستقرار وحماية سيادة الدولة ووحدة أراضيها. واطلع رئيس الجمهورية من وزير العدل عادل نصار على مسار العمل القضائي، كما تسلم من وزير الدفاع ميشيل منسا والمدير العام للإدارة اللواء الركن محمد الأمين دعوة إلى حفل وضع حجر الأساس لمشروع بناء مساكن تعاضد للرتباء والأفراد الجمعة المقبل في منطقة المرداش بعبدة. رئيس الجمهورية التقى النائب السابق وليد جملاط، الذي كرر ما قال إنه موقفه الشخصي بتأييد اتفاق الإطار الذي صاغه رئيس الجمهورية مع معاونيه ووافق عليه رئيس الحكومة إذا ما أدى إلى الانسحاب وترسيم الحدود.
3: إن هذه المفاوضات نحن نؤيدها إذا ما أدت إلى الانسحاب التدريجي أو الانسحاب الكامل. هذا كل الموضوع. دخلنا في سجلات في الصحافة وغير الصحافة، لكن الحمد لله أن السجلات ليست مثل السجلات التي شاهدناها مع الأسف والتي هي معيبة لحق لبنان، سجلات المجلس النيابي.
2: وتسلم الرئيس عون من المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير التقرير السنوي عن أعمال المديرية لعام 2025. من القصر الجمهوري، مرسال كرم العيلي، لبنان الحر.
0: تتجه الأنظار إلى نيويورك، حيث يشارك رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية يوسف رجي في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيما يلقي سلام كلمة لبنان أمامها. ويعقد سلام على هامش أعمال الجمعية سلسلة لقاءات واجتماعات ثنائية مع عدد من قادة الدول والمسؤولين الدوليين، ينتقل بعدها إلى واشنطن، حيث من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إضافة إلى المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا كورجييفا ورئيس مجموعة البنك الدولي، إلى عدد من المسؤولين الأمريكيين والدوليين.
1: في نيويورك أيضا يحمل الوزير رجي برنامجا دبلوماسيا حافلا، وتتضمن أجندته لقاءات مع كبار المسؤولين في المنظمات الدولية ونظرائه العرب والأجانب، ومن بينهم روبيو، على أن يكون وضع لبنان في صدارة المباحثات.
0: تعليقا على الطعن الذي تقدم به النائب جبران باسيل أمام المجلس الدستوري، قال النائب أشرف ريفي متوجها إلى باسيل أنكم تركبون موجة شعبوية تحت عنوان الدفاع المزعوم عن الجيش وشهدائه، وهم شهداؤنا جميعا، في محاولة يائسة لتعويض ما تسببتم به للجيش في 13 تشرين، وتعويضا عن تجاهلكم كرمة لحزب الله، فمشكلتكم مع الطائفة السنية كبيرة بسبب سلوكياتكم وتحالفاتكم ومواقفكم واستهدافاتكم المتكررة لرجالها. أضاف الطعن بقانون العفو سبب جديد إلى هذا الاحتقان.
1: مثلت عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في قداس لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية وذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميل في كاتدرائية سيدة لبنان في باريس. وبعد الذبيحة الإلهية وجهت أيوب رسالة في كلمتها إلى الرئيس جوزيف عون لمتابعة المفاوضات إلى النهاية وعدم إضاعة المزيد من الوقت، ودعت إلى محاسبة من ينفرد بقرار الحرب والسلم وتحمي تحميله المسؤولية.
0: وممثلا الدكتور جعجع، شدد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب سعيد الأسمر على أن حماية الأرض وقرار الحرب والسلم يجب أن يكون بيد الدولة وحدها، داعيا الحكومة والجيش إلى بسط سلطتها على المواقع العسكرية الخارجة عن الشرعية. ومن كنيسة ماريوس في جزين، حيث أقيمت الذبيحة الإلهية لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية، أكد الأسمر أن حصر السلاح يحتاج إلى انتقال من القرار إلى التنفيذ، رافضا استخدام التهديد بالحرب الأهلية في مواجهة تطبيق القانون.
1: ميدانيا، شن الطيران الإسرائيلي غارات استهدفت بلدات النبطي الفوأة، دير سريان، وادي الحجير، وادي سلوقي، أطراف كفر تبنيت، حرج علي الطاهر، وأطراف برعشيت. واستهدف قصف مدفعي أطراف زوطر الشرقية، كونين، وادي سلوقي، وأطراف تولين، وترافق مع تفجير عنيف في عيناثة قضاء بنت جبيل.
0: وسجل تحرك آليات عسكرية في بلدات المنصور، حداثة، بيت يحون، وميس الجبل، حيث نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرا في البلدة، وحلقت مسيرات على مستوى منخفض جدا في أجواء بيروت الضاحية الجنوبية والنبطية.
1: جنوبا أيضا، باشر مجلس الجنوب تسليم الدفعة الأولى من البيوت الجاهزة إلى الأهالي الذين دمرت منازلهم في زوطر الغربية بعد إزالة الركام.
0: قال نائب رئيس المجلس النيابي السابق إلي الفرزلي من عين التين: إننا جئنا لنؤكد على حقوق البقاع المهضومة تاريخيا، والتي يجب أن تتجسد بموجب قوانين سبقة وصدقت في المجلس النيابي برئاسة الرئيس بري وبدعم منه، تتعلق فيما يخص الأوتوستراد العربي وأيضا نفق بيروت البقاع وقضايا التلوث الصناعي.
1: الأسعار تحلق ودعوة لإعلان حال طوارئ اقتصادية. شرم المخلوف.
4: في وقت تزداد فيه الضغوط المعيشية والأسعار تواصل ارتفاعها والرواتب لا تزال عاجزة عن مواكبة الغلاء، اجتمع الاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر لبحث التفلت في الأسعار والرواتب. وبعد الاجتماع دعا الأسمر الحكومة إلى إعلان حالة طوارئ اقتصادية بشكل فوري للحد من هذا التفلت وتشكيل لجنة مؤلفة من وزراء المال والاقتصاد والعمل، وإلا فالتصعيد سيكون سيد الموقف.
5: رفعنا اليوم توصي بالإضراب، بإضراب تحذيري يحدد نهار السبت المقبل بعد دعوة المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام، وقد نكون بصدد دعوة كمان كل الروابط بالقطاع العام وروابط الأساتذة بالقطاعين الخاص والعام وكل هيئات المجتمع المدني حتى يأتي التحرك منسقا على الأرض. نحن لسنا هواة إضرابات ولسنا هواة اعتصامات، لذلك ابتدينا المؤتمر الصحفي بالدعوة إلى حالة طوارئ اقتصادية تعلن الحكومة. نحن لسنا مسؤولين بأي شكل من الأشكال عن أي تفلت يطرق بالشارع.
4: بين أسعار تتفلت ورواتب تتآكل، يبقى السؤال: إلى متى يدفع العامل والموظف ثمن الانفلات المعيشي؟ من الاتحاد العمالي العام، شرب المخلوف، لبنان الحر.
0: تزامنا، حذر اتحاد نقابات الأفران والمخابز من أن الارتفاع المتواصل في أسعار القمح والطحين والمزوت والطاقة والنقل يضع قطاع الأفران والمواطن أمام مرحلة بالغة الخطورة. كما نفى رئيس اتحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان ناصر سرور مشاركة الأفران في الدعوة إلى الإضراب، مؤكدا أن الخبز خط أحمر.
1: واليوم وقع وزير المالية ياسين جابر مشروع مرسوم يرمي إلى إلغاء زيادة الرسوم على المستوردات الخاضعة للبنود التعريفية المشمولة بالرمزين 322 و522، وأحاله إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء. وأكد جابر أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم الصناعيين اللبنانيين عبر تخفيض كلفة الإنتاج، بما ينعكس انخفاضا في الأسعار على المستهلك ويخلق منافسة مع الصناعات المستوردة.
0: اعتصام لأهالي طلاب مدرسة بشري الرسمية. أنطوان العمري.
6: نفذ أهالي طلاب مدرسة بشري الرسمية اعتصاما تحذيريا أمام المدرسة احتجاجا على الصعوبات التي تواجه انطلاق العام الدراسي في قضاء بشري، ولا سيما بعد انتقال طلاب من قرى الجبة إلى المدرسة إثر إعلان إقفال مدرسة حصرون الرسمية. وأشار الأهالي إلى أن مدرسة بشر الرسمية باتت تعاني نقصا في أفراد الهيئة التعليمية نتيجة عدم إلحاق أساتذة متخصصون بها، إضافة إلى عدم السماح بالتعاقد مع مدرس اللغة الإنجليزية على نفقة الأهالي، فضلا عن عدم تأمين المستلزمات الضرورية للطلاب والأساتذة. السيدة عبير عمانوئيل سكر قالت:
7: احنا اليوم معتصمين هون لعدة اسباب، واهم هاي الاسباب انه حق مدارسنا تعلم انجليزي ابتداء من صفوف الروضة، وما بنرضى يضلوا اولادنا للصف السادس تيبلشوا ياخذوا انجليزي. عندنا نداء لمعالي وزيرة التربية، نعرف حرصك على المدارس، قديش بهمك امر المدارس. من هالمنطلق بدنا نقول لك نحن اليوم هيدا اعتصام تحذيري، اليوم هيدا نهار وبس، بس رح نعطيكم مجال جمعة. إذا ما نلنا الحقوق اللي عم نطالب فيها هالاعتصام رح يمتد لأسابيع ولأشهر ومنسكر المدرسة ما عنا مشكل. مطلبنا الوحيد والأساسي أول شيء تأمين أساتذة بالملاك للمدارس البعيدة، لأنه أستاذ الملاك ما رح يجي من منطقة لمنطقة ويتكبد مصاريف النقل كرمال يجي يعلم بمدارس بعيدة عنه. عنا أساتذة متعاقدين لهم أكثر من 10 سنين في هالمدارس، حقهم إنهم يتثبتوا، حقهم يقودوا مدارسهم. أولادنا يتعلموا إنجليزي مثلهم مثل أي مدارس، كلنا سواء قادرين نحط أولادنا بأحلى مدارس، بس ما بدنا نعلم أولادنا إلا هون، لأنه نحن نعرف مستوى المدرسة شو مقارنة بكل المدارس اللي حوالينا. نحن هابقين وها بدنا نتعلم وما بنطلع لا عن مدرستنا ولا عن مديرتنا.
6: من بشري أنطوان العمرية، لبنان الحر.
1: دخل إضراب سجناء في سجن رومي المركزي مرحلة جديدة من التصعيد مع استمرار امتناعهم عن الطعام والدواء لليوم التاسع، ويتواصل تدهور الحالة الصحية للسجناء المضربين عن الطعام داخل المبنى باء في السجن، حيث لجأ بعض النزلاء لإجراءات تصعيدية كخياطة الأفواه ورفض تلقي العلاج.
8: RLL Weather Report، طقس لبنان الحر.
1: الطقس صيفي رطب نسبيا على الساحل وحار بالمناطق الجبلية والداخلية، مع درجة حرارة اليوم فوق معدلات الموسمية.
0: كان في الجولة المحلية. اللبناني بين تداعيات السلاح وتحليق الأسعار والعين على نيويورك وواشنطن. رسالة من ترامب إلى عون وجملات من بعبدة: نؤيد المفاوضات إذا أفضت إلى انسحاب وإلا في مشكلة. تصعيد إسرائيلي جنوبا ودعوات لإعلان حالة طوارئ اقتصادية. ريف لباسيل: مشكلتكم مع الطائفة السنية كبيرة.
1: النشرة انتهت، أخرجها إلي كامل، شكرا لإصغائكم،
0: إلى اللقاء.

0: لبنان الحر بتمس عليكم من جديد مستمعينا من وين ما كنتوا عم بترافقونا بلبنان والعالم. تحياتنا لزميلنا إلي كامل اللي مرافقنا على الأخراج الإذاعي عبر موجات لبنان الحر الثلاثة 102.3 102.5 و102.7 موقع الإذاعة rll.com.lb وتطبيق rll. دائما فيكم تكونوا عم تابعوا لبنان الحر على كل منصاتنا، على اكس، على تيك توك، على يوتيوب، على انستغرام، على فيسبوك، وكل أخبارنا لحظة بلحظة على الواتساب شانل.
1: بدك تحكي وتفتح مواضيع جدلية، بدك تحكي، بدك تحكي بلا حجة، بين رأي ورأي من قرب المسافة، حكي مهضوم ونقاش أكثر من لايف. من التنين للجمعة مع سيمونة حتشيتي 5 بعد الظهر على لبنان الحر.

من بعد ويك اند رجعنا نطلع عليكم، على امل تكونوا قضيتوا نهايه اسبوع حلوه مثل ما انتم اخترتوها. بدنا نطمن عنكم كيفكم، كيف كان كمان الويك اند، كيف كان نهاركم، وشو كمان خبرتكم كارن انه عنا مسابقه اليوم. بس قبل مثل العاده رح نتعرف على كيف كان نهاركم، من بعدها منبلش ببرنامجنا.

0: من مساء على جان بيض، كيفك يا جان؟ وبنسمع ربيع الأولى.
1: ما تقشع بالكباية النص الفاضي، لازم تطلع دايما على صوب المليان، ولا تشغل بقى راسك بالماضي، كله رح يمرق ويصير من النسيان. خلي شوية تفاؤل وانت راضي، أحسن ما تبقى هيك هلكان. بقلك هالقصة مبدا قاضي، وعمل حالك عطول منك سئلين. تحياتي لك سيمونة، تحياتي لكل أسرة الإذاعة ولكل اللي بيتصلوا. إن شاء الله كان الويكند حلو معكم
0: يا ربيع. يعني دي حلوة هيك نبلش كمان يعني البرنامج بهذه شوية تفاؤل، وهيك واحد يعطي أمل لقدام. دي حلوة واحد دايما نكون عم يطلع لقدام، ما بقى يطلع بالماضي تبعه، يتعلم شيء بسيط بس ما بقى يرجع لرواسب الماضي. سامي صايغ، مساء الخير، بنسمع فادي من طرابلس.
2: كيفك؟ كيف صحتك فادي من طرابلس؟ سيمونة حطوا خبر بس والله ما لحقتوا، انه وقعوا طيارة صوب ما بين السكنية، بس ما عرفنا شو هي الطيارة وما عرفنا صوب وين، ما لحقت الخبر. يا ريت تخبرونا إذا كانوا مزبوط الخبر ولا لا.
0: هلأ ما بعرف إذا قطعت بجولة المحلية هلأ من شوي، أكيد إذا في شي صح من الخبرية لازم ترجعوا تسمعوها على 7:15 يا فادي.

0: 9-218-233 لبنان الحر. ألو، قطع الاتصال. ألو.
1: ألو، مرحبا.
0: مرحبتين،
1: كيف أحوالي؟
0: ماشي الحال. مين معنا؟
1: معك جريس كيروز من شادري.
0: كيفك يا جريس؟
1: الحمد لله، اشتقنا لكم.
0: ونحن كمان.
1: هيك والله اليوم زهقان، كتبت قصيدة عم شادري.
0: يلا.
1: ولا بصوتي ولا حكي؟
0: شو يعني بصوتك الحكي؟ ما هي زيته.
1: ايه؟
0: مش مغنيت، قل لي اياها مثل ما هي.
1: يعني بصوتي.
0: يلا. لا لحظة جريس. جريس قبل ما تكفي. مش غنية، اللي هي عادي يعني.
1: ايه طيب عادي.
0: يعني.
1: قال له بشبري اهلها اهل الكرامي، فيها زرع الميلين نامي، هيدي ضيعة الحلوة المصوني، بتلبق لها النيابي والزعامي، عشقتها وقت ما شافت عيوني، فيها قضيت عمري بسلامي، السكن فيها غير السكن جوني، وعليها من البشر ما في ملامي. هي الحركت في شجوني، عرفت محلها الصف الأمامي، بيادرها عطي للناس موني، وشريبتها في عندهم دم حامي، لازم دقها عالصدر قوني، وعقربها بركع وقول الندامي، وإذا عقربها بشقفوني رح أركع على ترابة وصلي منها اليوم لتقوم الأيامي.
0: يا جريس يعني إن شاء الله دائما بتكون زهقان وكل يوم تطلعنا بشعر عن منطقة بلبنان.
1: إن شاء الله خير.
0: من هلأ البكرة خليك زهقان وعمل لي شعر عن حتشيت.
1: عن مين؟
0: حتشيت.
1: ليش لا، حتشيت عروسنا.
0: أوكي، شكرا لك.
1: تحية لألكم.
0: يا أهلا وسهلا فيك. نسمع عصام.
2: أنا بدي أسلم عليك. ويكند كان عادي طبيعي. بارح ملوخية. يعني بالقوة رحت، عرفت كيف؟ اليوم نهار مسكر السير. أنا هلأ طالع عم يروح مسكر السير، بعتقد بدي شي ساعة ونص لأوصل عم يروح.
0: يلا بتقضيهم معنا على الطريق يا عصام؟
2: يعني خلصي ولقينا.
0: بتلاقي بتقضيهم معنا يا عصام. فيروز عم تقلنا يعطيك العافية، خلصت المسابقة عن السؤال عن وديع الصافي. صح، خلصت المسابقة عن وديع الصافي، وزميلة كارن كانت يعني أكيد سحبت الاسم، وربحة كانت سميرة فخري. هلأ نحن رح نبلش بمسابقتنا لليوم، ورح تمتد أكيد معنا من اليوم لنهار الجمعة. وجائزتنا هي دعوة لحضور حفل الفنان أحمد سعد بالفورم دو بيروت هيدا السبت 26 أيلول الساعة 8. الرابح يعني التيكت هي لشخصين.

وسؤالنا هو مثل ما قلنا جايزته هي دعوة لحضور حفل الفنان أحمد سعد هيدا السبت 26 أيلول الساعة 8 بالفورم دو بيروت، والدعوة هي لشخصين، يعني في عنا رابح واحد، هيدا الرابح رح يكون عم يعزم حدا معه. والسؤال هو كتير هين للماكسيموم، قدي عدد العظام بجسم الإنسان يلي اكتمل نموه؟ كتير هين الجواب لدرجة انه عادة كنتوا قعدوا بلشوا تعدوا العظام كله في جسمكم. هلا قدي هين ماكسيموم؟ نسأل تشات جي بي تي او جوجل اكيد، واجوبتكن على 09-218-233 الفويس مسج والتكست مسج على 70-95-9111. اذن الجسم الانسان عم نحكي عن انسان يلي صار خلص بالغ، يعني اكتمل نموه، كم عظمي عنده بجسمه؟ ما ننسى انه هي الدعوة قيمة واكيد يعني كتار منكن بيحبوا ينزلوا نهار سبت ويحضروا يعني حفل احمد سعد اللي هي حفلة منتظرة. كنا سمعنا يعني الخبر مع الساعة 4 مع كارن بعين على الفن، بعرف انه في كتير عالم ناطرة هيدي الحفلة، صح ولا لا؟ انت ناطرة؟ أنا ناطرتها صراحة، يعني فارغ الصبر. إذن قدي عدد العظام بجسم الإنسان يلي اكتمل نموه؟ على 09-218-233 الفويس مسج والتكست مسج على 70-959-111.

0: المسابقة. بدي أتمنى عليكم تبعتوا أكيد فويس باسمكم وعائلتكم كمان تا يحتسب يعني الجواب. إذا عم تشتركوا على 70-9-5-9-1-1-1 بتمنى أن يكون فويس كامل كمان مع اسمكم وعائلتكم. وبالاتصال طبيعي حتقولنا اسمكم وعائلتكم. ناخد اتصال. ألو
1: ألو بونجور.
0: بونجور.
1: ماشي الحال. معك ريمة من
0: زحلة. ما سمعت؟
1: معك ريمة تنوري من زحلة.
0: ريم ريما تنوري
1: مظبوط
0: من زحلة. كيفك يا ريما؟
1: منيحة.
0: شو الجواب؟
1: بعتقد 206.
0: ما بدنا نعتقد، ما نقول جواب نهائي.
1: 206.
0: أوكي، شكرا لك ريما. يا أهلا وسهلا فيك. باي. مستمعينا أكيد يعني كل حدا عم بيشارك بتمنى أنه تبقوا معنا لآخر الحلقة تتعرفوا مين الرابح. يعني حتى الأشخاص اللي يعني عم بيحكونا على التلفون لأنه يلا على الواتساب أكيد حنجع نبعث لهم الجواب إذا صح أنه عوزة هن الربحانين. ما فينا ناخد تكست مسج، رح ناخد بس فويسات، يعني تبعتونا بصوتكم الجواب مع اسمكم وعائلتكم. كل شيء مكتوب ما رح فينا ناخده. ليه؟ كرمال المعلنين. انتو بتعرفوا هيدا يعني الكونديشن، هيدا الشرط الأساسي.

0: هاي معك دانيال حكيم، موجود بجسم الإنسان المكتمل 206 عظام.
1: 206 عظام، إذا كل حدا بعث لنا إياهم مكتوبين بدي أعتذر منكم نحن، بس رح نقدر ناخد الفويس.
2: بونجور سيمونا، كيفك حبيبي؟ منيحة، بحكيك من زحلة آشي فاضل 206 للإنسان البالغ.
1: شكرا لك. اتصال لبنان الحر. ألو،
3: يعطيك العافية.
1: يا هلا
3: زكريا إبراهيم،
1: كيفك يا زكريا؟
3: الحمد لله.
1: شو الجواب؟
3: 206.
1: شكرا لك يا زكريا، يا اهلا وسهلا فيك.
4: اهلا وسهلا. بونجور، بالنسبه للمسابقه عدد العظام الانسان الكامل 208 عظمات. معك توني الشعار.
1: شكرا توني، بنسمع كمان من اجوبتكم.
5: بونجور، معكم مارك الخوري. بجسم الانسان البالغ في 206 عظمات.
1: ثانك يو مارك.

إذن سؤالنا، كم عظمة في بجسم الإنسان يلي جسمه مكتمل؟ عم نحكي عن الإنسان البالغ. أجبتكن على 09-218-233 وعلى 70-95-1111 فويس مع الاسم والعيلة. كمان منذكر أنه جائزتنا هي دعوة لحضور حفل الفنان أحمد سعد بالفورم دو بيروت هيدا السبت 26 أيلول الساعة 8 بالليل، أكيد بالليل يعني أي ساعة بتكون. وأكيد هي الدعوة لشخصين، يعني رابح واحد، وهذا الرابح لح ياخد معه حدا تاني يتسلى هو وياه، ينبسط هو وياه، ويغني ويرقص على أغاني أحمد سعد.

0: الو الو، انا بقول 260 عظمة في بجسم الانسان، او اسمي رولا حلا.
1: شكرا رولا. بنسمع ماري.
2: هاي سيمونا، كيفك؟ معك ماري.
1: هلا ماري،
2: روقت الراديو. هلا بس يخلقوا الاطفال، يعني بس ينمو بقولوا 270 عظمه، بس مع الوقت لما يصير يكبر الانسان ويبلغ بصيروا 206 عظمه. معك ماري عن طريق ثابت الاف.
1: ضروري مع الاف. شكرا لك ماري.
3: الو بونسوار، يعطيك العافيه. انا بقول الجواب 206. كرم الخوري عم يحكي معك.
1: شكرا كرم. نسمع جان.
4: هاي سيمونا، يعطيك العافيه، معك جان بيض. 206. ميرسي سيمونا.
1: يا اهلا يا جان.

0: عشان اللي
1: يعطيك العافية سيمونا، تحية لكل المستمعين معك ميشيل من حين. أنا بقول 206 عظمات بالجسم البالغ.
2: شكرا ميشيل، كتروا بعد أجوبتكم واتصالاتكم. ما ننسى الدعوة لحضور حفل الفنان أحمد سعد بالفورم دو بيروت هيدا السبت 26 أيلول.
3: بس انت بقى في حتة لوحدك بصراحة عنيك مش سهلة.
2: كتروا اتصالاتكم على 09-218-233 والفويس مع اسمكم وعائلتكم على 70-959-1111. خلينا نسمع فويس.
1: هلا نحن حسب منا دارسين بيقولوا لنا 206 عظمات بجسم الانسان، بس هلا بصيروا يقولوا لي تفرق، بيزيدوا حسب من واحد لواحد، بتزيد 4-5 عظمات طلوع حسب ما عم بيقولوا، بس انه 206 عظمات. انطوان معكي.
2: يا انطوان، من ما جبت لي هالخبريه انه بيزيدوا شوي بينقصوا شوي؟ لا اكيد هو في عدد واحد معترف فيه يعني طبيا، يعني اكيد.
4: انا رح اعمل لك شعر لك كل حاجه.
5: يا اهلا يا جعان.
2: يلا فاذا بكره الاشعار. لا بكره ما عندي، بكرة لا، بكرة معنا على الساعة 5 يعني لنهار الأربعة أكيد برجع منسمع أشعاركم وأصواتكم الحلوة.
6: هاي سيمونا، كيفيك؟ يعطيك العافية. أنا بقول 206 عظمات معك لبنان حتشيت من دير الأحمر.
2: تحياتي يا لبنان. برجع دايما بقول إنه خلاص إذا حتشيت ما بقى فيني ربع، بس لا أكيد حسب القرعة شو بيطلع بالقرعة، الاسم الصح وبالأحرى يعني الأجوبة الصحيحة رح تنزل بالقرعة، ومن بعدها الرابح رح يطلع اسمه ونشوف مين رح يكون عم بيحضر حفل الفنان أحمد

0: كم عظمة في بجسم الإنسان البالغ؟ على 0918-233 اتصالاتكم والفويس مع اسمكم وعائلتكم على 70-959-111 لا تربحوا دعوة لشخصين لحضور حفل الفنان أحمد سعد هالسبت 29 أيلول بالفورم دو بيروت وبنسمع فويس.
1: هاي سيمون، كيفك؟ ماشي حال؟ تمام. 206 عظمات. اوكي، معك فادي.
0: شو العيلة يا فادي؟
2: هلا احنا حاطط منا دارسين
1: فادي عبود.
0: اوكي، شكرا يا فادي.

0: يعطيك العافية. حسب المعلومات الطبية بتقول 206 عظمات. عبد الله مراد.
1: شكرا عبد الله. خلينا نشوف مين رح يربح هالدعوة لهالسبت. منذكر انه كل يوم حيكون في عنا رابح يعني دعوة لشخصين لحفل الفنان احمد سعد من اليوم لنهار الجمعة. وبدنا نقول مبروك لدانيال حكيم. رح نرجع اكيد نبعث لدانيال على الواتساب انه هو الربح. جايزتك اذا بتستلمها من اذاعة لبنان الحر ابتداء من بكرة من الساعة 10 للساعة 4.

0: نرجع منقول مبروك لدانيال حكيم، جايزتك بتستلمها من إذاعة لبنان الحر ابتداء من بكرة من الساعة 10 للساعة 4، وهي دعوة لحضور حفل الفنان أحمد سعد هذا السبت 26 أيلول بالفورم دو بيروت. وصل الوقت نقول هاي لران.
1: هاي سيمونة،
0: كيفك؟
1: نشكر الله، إن شاء الله ما تكوني تعبانة وراسك عم يوجعك.
0: راسك كتير عم يوجعني صراحة. بتحبي أحمد سعد؟
1: إيه أكيد.
0: جد كتير إيه. هيك عنده
1: إنرجي كتير حلوة يعني، وهالطاقة الإيجابية كمان موجودة بضحكته بابتسامته بتنعكس على الحضور.
0: صحيح، معناه دايما في هيدا انتقادات عليه أو أنه على الأبيرنس تبعه، بس أنه بالنهاية عامل حالة لقله.
1: أكيد مميز
0: صح. إذن رح نترك الهواء إليك رين، شكرا لكم مستمعينا، بنلتقي بكرة على الساعة 3.
2: شغل راسك شغل. سبق معلومات، سرعة أخبار من هون وهنيك، وضحك. شغل راسك بين كون وبين الـ AI
3: كل تنين وكل أربعة 5:30 على لبنان الحر.

لبنان الحر برفقتكم دايما من إلي كامل ورنا صار. أطيب التحيات لكم مستمعينا الكرام. إنك تكون إنسان غير مرغوب فيه وغير محبوب ومنسي من الكل، هيدا جوع أشد وفقر أعظم بكتير من فقر يلي مش عم بلاقي أكل. فإذا أوقات نحنا منكون محرومين من إشياء عن جد عن جد كتير بتعبنا أكتر من المصاري بكتير كتير كتير. فتحية حب من القلب للقلب لكل المستمعين، وإن شاء الله ما تكونوا أبدا محرومين من هيدا الحب يلي بيعطيكن صداقة وبيعطيكن رفقة وبيعطيكن أحبة وبيعطيكن كمان أمل حلو وحياة أحلى ببكرة.

لكل يلي بحبوا يتواصلوا معنا على 70 95 91 11. أما للاتصالات المباشرة أكيد فيكن تطلبون على 09 218 233، مع تحية أكيد من القلب لكل أصدقاء لبنان الحر.

0: أكيد عندي مجموعة رسائل بسمعها أنا وياكم ديما عبر لبنان الحر.
1: هاي داليا حيدر معك. عدد العظام بجسم الإنسان البالغ 206.
0: خل خلصت المسابقة يا داليا، بدي أعتذر منك وعطي اسم الرابح كمان متابع جان بيض. شكرا على هالقلوب اللي بتشبهك كمان.
2: بونجورين،
0: كيفك إدمو؟
2: يعطيك العافية. عصيرة الحب بموجة الغلا البنزين، الواحد أخذ سيارته على جنب وقفها وقال له أنا بدي خبرك خبرية، بس بتقول لك إنه هالغلا البنزين مش قادر أبقى معك، بقى راح أتركك وغيري يجي غيري يعني يسعدك. بقى قال هو فاجأته بالجواب، هي قالوا قالت له أنا مستعد ما أعيش معك على الدفش أعيش معك بهيدا الحب.
0: أهلا وسهلا فيك يا إدمو، هيك غيرت لنا شوية جو. تحياتي من مجد العنجر نسيم المجد. أهلا وسهلا فيك نسيم، يمكن أول مرة بتحكينا، مبسوطين إنك انضميت للبنان الحر. وطبعا نحن رح نترافق مع معلومات عامة، معلومات يمكن أول مرة بتسمعوها، شو عم بصير إشياء جديدة بالعالم كمان رح نخبركم إياها، بالإضافة لبعض الغرائب وبعض القصص يلي ممكن إنه تطرح عنا علامات استفهام.

0: قبل ما نختم أكيد دانيال بدك اللوكيشن ولا أي ساعة بضلوا حتى بالشغل يعني نحن الجوائز دايما دايما بدك تستلمها ابتداء من الساعة 10 لغاية الساعة 6 أو 5 بعد الظهر هيك أضمان فيك تتوجه على لبنان الحر بأدونيس بتطالع من جورج 5. هلأ رح نتوقف مع فاصل إعلاني ومن بعدها بنسمع موجز لآخر وأهم الأخبار وبعد الموجز بنرجع لكم.
1: شغل راسك مع رنا صار على لبنان الحر.
2: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
3: معقول ملك يتم إعدامه مش عند العرب عند الأوروبيين هالمرة؟ حقك تعرف إنه هالملك يلي أعدم هو ملك إنجلترا وابن ملك سابق واسمه مثله بس بيو أكيد الأول وهو الثاني. عم نحكي عن الملك إدوارد 2 يلي عاش بين 1284 و1327 واستعادت اسكتلندا استقلالها بعهده. المهم انه هو كان كتير معارض لبيه ومشاكس كمان واصغر ابنائه الاربعة الذكور. بس ليش صار ملك؟ لانه هو الوحيد يلي بقي على قيد الحياة وصار هو ملك أو ولي عهد بعد أشهر من ولادته. بس خيب له أماله كتير لبيه إدوارد الأول. المهم أنه هالملك يلي كان كتير فاسد ويلي استدعى كمان صديق فاسد صار بعهده كتير معارضات إلى أن إجت مرته الخائنة مع أحد المعارضين بحرب وعزلته وخلته يلاحق وصولا إلى الإعدام. إعدامه بحراسه ب 21 أيلول 1327 فكان أول ملك لإنجلترا يخلع ويقتل بموافقة ولي العهد.
2: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلن. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا Connecting Diaspora.
2: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Experia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Experia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of Mai Tai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، مانجا مصرية الكيلو ب 97 ألف ليرة، حامض بلدي الكيلو ب 125 ألف ليرة.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: إنها السادسة إلى ربعا، إليكم موجز الأخبار.

نحييكم ونقدم لكم التفاصيل. أحرق الجيش الإسرائيلي الممتلكات في بلدة زوتر الشرقية ونفذ قصفاً مدفعياً مستهدفاً المنطقة الواقعة بين بلدتي زوتر الشرقية وميفدون. اعتبرت الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية أن ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام بإعاز من قوى وتيارات سياسية معلومة فيما يتعلق بوزارة الطاقة يأتي في سياق محاولة للتشويش على مواقف وزير الطاقة جو صدي ولحرف الأنظار عن جوهر المسألة المتمثل بإصراره على أن تتحمل الحكومة مسؤولياتها لا سيما لجهة تسديد المستحقات المتوجبة على الإدارات والمؤسسات الرسمية لصالح مؤسسة كهرباء لبنان. وأشارت الدائرة إلى أن هذا التشويش هو محاولة للتغطية على إصرار الوزير على اعتماد التعرفة المتحركة بما يسمح بزيادة ساعات التغذية وبالتالي الحد من الكلفة الباهظة التي يتكبدها المواطنون نتيجة للاعتماد على المولدات الخاصة. وتابعت الدائرة وإذ تؤكد القوات اللبنانية دعمها للخطوات الإصلاحية التي يقوم بها الوزير الصدي والرامية إلى وضع قطاع الكهرباء على المسار الصحيح فإنها تشدد على أن استمرار الحكومة في عدم تحمل مسؤولياتها لا يمكن أن يكون مقبولا أو قابلا للاستمرار. في إطار أعمال الرقابة التي تقوم بها مصلحة الاقتصاد والتجارة في الجنوب وبهدف التأكد من التزام أصحاب المولدات الكهربائية بالتعرفة الرسمية المحددة للكيلووات وبالتعاون والتنسيق مع المديرية العامة لأمن الدولة وقوى الأمن الداخلي بإشارة من المدعي العام في الجنوب القاضي زاهر حمادة، تم فتح محاضر عدلية لجميع المخالفين واستدعائهم وتنظيم 14 محضر ضبط في حق أصحاب المولدات حيث تبين مخالفتهم للتسعير الرسمية المعتمدة. خلال لقاء القائم بأعمال السفارة السورية في لبنان إياد الهزاع سفير دولة قطر لدى لبنان الشيخ سعود الثاني، تم التباحث في سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البعثتين بما يخدم المصالح المشتركة إلى جانب عرض للتطورات الأخيرة في المنطقة ولإنعكاساتها على بلديهما. ذكرت مصادر أعلامية أن التجهيزات في القنصلية اللبنانية في ديترويت تمهيداً لإطلاق خدمة الجوازات البيومترية من قبل الأمن العام اكتملت بعد ظهر اليوم. أخيراً أفاد موقع أكسيوس نقلاً عن مسؤولين أمريكيين بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب درس إمكان إصدار أمر بشن ضربة ضد الحوثيين قبل أن يقرر التريث في الوقت الراهن. الموجز انتهى، شكرا للإصغاء وإلى اللقاء.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة. شغل راسك، راسك شغل. سبق معلومات، سرعة، أخبار من هون وهنيك وضحك. شغل راسك بينكن وبين الـ AI
1: كل تنين وكل أربعة 5:30 على لبنان الحر.

نرجع لكم مستمعينا وأيضا لحتى تشغلوا راسكم شوي معنا مع برنامج المعلومات العامة يلي رح يبقى لحوالي ساعة 6:30.

0: قال ضلي إلا أنا مدوخ كل البنات حتى اكتشف أنه موظف بمدينة الملي. المستمع بدي أشكرك نسيم على النكتة المهضومة، ونحن أكيد منرجع أي شيء أنتوا كمان بتحبوا أنه تبعتولنا إيه، ما تتأخروا، نحن مننبسط كتير كمان بأخباركم، خاصة إذا كنتوا عم تعطونا معلومات جديدة كمان بالنسبة لنا. رسالة كمان
1: بيقلك يا رين الحالة صعبة وما بتسوى، عم بيتراكم علينا الدين عشتنا صعبة وأسوأ. تحياتي لك مدام ران.
0: الله يهونا عليكم وعلى كل أكيد المستمعين.

0: كمان
1: يا سيمون، يعطيك الف عافيه على برنامجك الحلو. بس لينا اياها، هي شو بالعربي؟
0: اول شيء مع كيران سيمونا خلصت برنامجها وهلأ بلشنا برنامج.
1: مدام رين، فكرتك مدام سيمونا.
0: ولا يهمك ولا يهمك.
1: رسالة ده هلا وقال لك الدنيا كربين والدنيا قيمة، ما لكم إلا الصلاة أكيد.
0: تحياتي لإلك كمان بشرة سارة. من الحكومة اللبنانية، على الرغم من ارتفاع أسعار المحروقات والغاز، ستبقى جلدة الغاز مجانية. كمان مارون، شكرا لك.

0: الو الو الو
1: بونسوارك يا ريما الباديه.
0: اهلا وسهلا فيك ران الباديه اذا بدك.
1: لا
0: انا اسمي ران.
1: انت اسمك ران بس ايه؟ انا سميتك ريم الباديه نسيتي صوتي شرب الخضرة.
0: اهلا وسهلا فيك يا شرب. وين هالغيبه
1: حبيبه قلبي؟ كيفك بالضيعه؟
0: بالضيعه. كيف هالضيعه؟
1: رزق الله عايزين برنامج عجائب.
0: رزق الله. كيف هالضيعه؟
1: هيك سالم وفادي ورانيا.
0: تحياتي لالهم. تحياتي لالهم من القلب. مع بوسات مع بوسات. خبرني كيف هالضيعه؟
1: والله ساعه برود ساعه شمس يعني ماشي الحال. بس لما بنقعد على الصيحة من عشية بنحط الكيس العرق والمنقل بننسى كل شيء.
0: اي والله
1: تحياتي يا ريت تجي صوبنا
0: ان شاء الله.
1: اما بالنسبة للحب في كلمة بس لجبران خير جبران ما في غيرها بيقول فيها: اذا جمعنا الحب فمن يفرقنا واذا اخذنا الموت فمن يرجعنا.
0: حلوة كتير هيدا. حلوة كتير. أنا بشكرك كتير شرب. انبسطت كتير سمعت صوتك ونحنا كمان القلوب شوي هيدا. على كل حال أهلا وسهلا فيك. باي باي.

0: نارح خذ رسالة.
1: بالنسبة للحب بدي أقول لك زمان يا حبة أبي صارت الأطرس.
0: أوكي، تحياتي لك كمان ومتابع برنامجنا دايما عبر لبنان الحر، ورح أعطيكم هيك خبر عن جد. أول شيء بخلينا نحط علامات استفهام، لأنه بتطلعوا بهالدنيا بتلاقوا فيها ناس مشردة بلا بيوت كتير كتير، موجودة بكل أنحاء العالم. وبنفس الوقت إذا بتطلعوا بكل بلد بتلاقوا فيها بيوت فارغة عددها كتير كبير ما فيها ناس، بيوت فاضية بلا ناس. منهم مثلا باليابان، باليابان بتضم أكثر من 9 ملايين بيت فاضي حاليا، يعني حوالي 13% من إجمالي المساكن، وهيدا شي بيرجع لتراجع عدد السكان وتقدمهم بالعمر، إضافة للهجرة، هجرة السكان من القرى صوب المدن، وهيدا شي أدى لإذا بدكم ترك آلاف المنازل الريفية من دون السكان. واليوم عم تسعى الحكومة لحتى تقدم حوافز مادية لتشجيع الناس على أن تسكن فيها. تخيلوا بيوت فاضية، أوكي، وهيدول البيوت ما في حدا يعود فيهم. اليوم الدولة قدرت أنها توصل لمطرح تكتشف أنه في شيء مش مزبوط، خاصة وأنه بالضياع صار فيها ناس كتير كبيرة بالعمر وهي بتفتقد للعناصر الشابة، فقررت أنها تعمل شيء لحتى تحمس الشباب يرجعوا يطلعوا يقعدوا بهالبيوت الفاضية حتى تمليها. وكمان مش بس باليابان في بيوت فاضية، حتى عنا بلبنان مع عدد السكان يلي عم بيزيد شوي وعم بيقل من ناحية تانية شوي تانية، بعد كمان في عنا بيوت فاضية وفي ناس مشردة على الطريق.

إذا ما بتعرفوا طير الروبن رح أخبركن عنه شوي. سنة 1980 ما بقي على وجه الأرض إلا 5 طيور روبن السوداء، وكان الفرد الوحيد القادر على التكاثر هو أنثى واحدة تعرف باسم أولد بلو. أخذوا دعاة الحفاظ على البيئة جهود كتير كبيرة لحتى يخلصوا باستخدام طيور حاضنة، واليوم كل طائر روبن أسود حي هو من نسله. وأظهر أيضا مسح رسمي عام سنة 2025 أنه اليوم عددها وصل لحوالي 445 طير.

0: عندي رسالة.
1: وبدي أسألك سؤال، يعني أنا ليك أنا مع الجامعة بالحكومة، ماني ضده، بس بدي أسأل وزير الكهرباء يا أختي. نحن بندفع TVA على الموتور شيء مش طبيعي، بندفع TVA على الكهرباء شيء مش طبيعي كل شهر. أنا بدي أعرف هالمصاري شو عم بيعملوا فيها. يعني إحنا كنا موعدين بالكهرباء، صرنا عم ندفع فاتورتين وعم ندفع TVA وعم ندفع TVA على الموتور، والموتور بيدفع TVA وتجيب الفيول. هالمصاري مين عم بيخدها؟ يطلع يقولوا لنا عن جد. يعني أنا عن جد ما كنت مستنظر إنه وزير الكهرباء يوصل لهون، مع أنه أنا ماني ضد سياسته، بس اللي عم بيصير شيء مش طبيعي، عن جد شيء مش طبيعي. بيجيبوا لنا الكهرباء ساعة ساعتين وبياخذوا فاتورة كهرباء، بيرجعوا بياخذوا فاتورة TVA، بيرجعوا بياخذوا فاتورة يا أختي ما يجيبوا لنا الكهرباء بقى، ياخذوا موتور وفاتورة TVA موتور. عن جد اللي عم بيصير شيء مش طبيعي، حدا يطلع يفسر لنا إياه عن جد.
0: على كل حال كانوا عم ينحكى بهذا الموضوع كتير، وانت بتعرف انه الأزمة الاقتصادية العالمية يلي رفعت من أسعار النفط بشكل كتير كبير أدت كمان لهيدا الغلا يلي منه طبيعي بالمطارات وبالكهرباء وبكل السلع. يعني منلاحظ انه الغلا وين ما كان وين ما كان. متابع كمان بيخد رسالة.
2: رين كمان صدع كلامك، في بلبنان كان كمان بالشتوية ينزلوا كلهم أهل الضيعة يشتغلوا بالمدينة ببيروت، كانوا
0: صح
2: ويسكنوا
0: ويتركوا بيوتهم
2: ببيروت، كلهم ببيروت يعني. والضيعة فاضية، يطلعوا بس بالصيفية يصيفوا ويرجعوا ينزلوا. وفي منهم كان يأجروا بيوتهم لناس يعني مع أحوال منيحة يقدروا يصمدوا كل الشتوية فوق. أهل الضيعة كان ينزلوا على بيروت كلهم. كمان هون عنا احنا بكندا كمان صارت الاسعار كتير غالية، البيوت عنا هلا بكندا تلاقي بيوت فاضية كبيرة فاضية بس اسعارها نار نار.
0: نعم، وين ما كان الغلا وين ما كان عم بيكون. يلا منتابع دايما عبر هوا لبنان الحر. هلا سؤالي لإلكن، وين تعرفت على شريكتك؟ او انت وين تعرفتي على شريكك؟ يلا خبرونا ونحن ناطرينكم على 09-218-233 وأيضا على 70-959-111، لأنه من بعد اتصالاتكم رح أعطيكم خبرية شو عامل اليوم فنلندا مع الشباب والصبايا، لأنه في فكرة لاحظت بفنلندا أنه ما عم بيكون في هيدا التعارف الكبير بين الشباب والصبايا وعم بخف كتير الزواج، فجربت أنها تلاقي حل وعملت مشروع لحتى تجمعون. فأنا اليوم قبل ما بلش خبركن شو هو المشروع، خبرني أنت أو خبريني أنت وين تعرفتي على شريكك، أو أنت وين تعرفت على شريكتك، شريكتك بالحياة وشريكك بالحياة، أو إذا بدك حبيبك وحبيبتك. كلياتنا سوا أكيد كان في لقاء أول، وهيدا اللقاء الأول كان كتير مميز، هو يلي جذبنا وهو يلي أخدنا لمطرح آخر وهو يلي جمعنا بالشخص يلي نحنا منحبه. هيدا المطرح وين كان؟

0: ليه اتفاجأت؟ لأنه شي كتير بعيد. إيه شي كتير بعيد. عندي أكيد بعض الرسائل رح أسمعهم. فإذا وين أول مرة أو وين كان اللقاء الأول؟ وين تعرفت على حبيبتك؟ وين تعرفت أو تعرفتي على حبيبك؟ أنا نطرتكن على 7995 11 11 0918 233. بسمع رسالة.
1: هاي مدام رين، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
1: والله كنا نشتغل بفرد شركي، كان مكتبي بوجه مكتبها بفرد أولها. هونيك تعرفت عليها وصار النصيب ومشي الحال، وبعدنا لهلأ صامدين الحمد لله على كل شيء. أهم شيء الثقة والتوافق. يعطيك العافية.
0: الله يعافيك. مرسي لك. كمان بيخد رسالة جديدة.
2: ايه سعيدي مدام رين، كتير
0: أهلا وسهلا. ايه أبو إلي،
2: هلا بنحكي عن قصة وزير الطاقة.
0: لا ما بدي فوت.
2: أول
0: بليز.
2: مرة بيجي بصير وزير على الوزارة، كتير قادم وشغيل. هالوزير شو بيطلع بإيده يا خيي؟ عم بيصلح. أول ما صار الوزارة لهلا بعده عم بيصلح، لأن الوزارة كان فيها فيران وفالتة وسرقة ونهب واحتيال. شو بدي خبرك؟ وآخر شيء اللي بيطلع هدوك اللي بيقطوا خطابات ضد الوزير صدي، بقول لك يا حبيبي 40 مليون وينهم؟ ونني 40 مليون بتعرف شو هذيك الأيام؟ بيعملوا 3 شرك كهرباء. والله يطول عمرك يا وزير صدي. وقال لي بعد عنك أولاد الحرام، لأن أولاد الحرام مش عم يرجعوا عنك.
0: شكرا لك أبو إلي، بس هذا منو موضوعنا. يعني برجع أنا لموضوعي. الموضوع هو وين أول مرة تعرفت على حبيبتك على حبيبك؟ أنا نطرتكم 7995 11 11 أو على 0918 233. دايما معكم لبنان الحر.

لأنه اليوم في بعض الشباب عن جد يمكن بينطروا أنه يسافروا لبرا لحتى يتعرفوا على شريكهم، يمكن بيستصعبوا البلد، بيستصعبوا بنت البلد، بيستصعبوا شاب البلد، يمكن لأنه عنده عادات أو عنده تفكير أو عنده بعض الأمور يمكن هي ما بتحبها، بتحب أكتر التحرر. مشان هيك بتطلع بالشاب الأجنبي، والشاب اللبناني كمان ببعض الأوقات بيطلع بالبنت الأجنبية لأنه يمكن بتأمن له أشياء البنت اللبنانية ما بتقدر تعطيها. بس على كل حال اليوم وسائل التعارف بلبنان صارت كتير سهلة، يمكن لأنه اليوم الأهل بطلوا هالقد عم يكبتوا ولادهم إن كان شباب ولا صبايا، وعم ينفتح لهم المجال أكتر لحتى يكونوا مع بعضهم ويقدروا يتعرفوا مع بعضهم. بس مع هيدا وكله نسبة الزواج كتير عم بتخف، فهيدا شيء لأنه عالمي. شو فكرت فنلندا؟ فنلندا تقريبا من كم سنة فكرت بهيدي الأزمة، ومثل كأنه شافت رؤية أنه هني لوين رايحين، ففكرت بسلة وردية تكون موجودة بالمتاجر أو بسوبر ماركت. هالسلة الوردية اسمها سلة الأعزب، نعم سلة الأعزب، ويلي بيحملها بيكون أعزب، ومنفتح هون مجال للتعارف أثناء التسوق. فإذا صار في بقلب السوبر ماركت سلات سموها سلات زهرية، كل حدا بيفتح أو بيحمل هيدي السلة الزهرية بيكون هو أعزب، وبيكون هو عم بينبش على شخص لحتى يحبه. بهالطريقة قدرت تجمع عدد كتير كبير من الشباب ومن الصبايا لحتى أكتر يتعرفوا على بعضهم ويقدروا يوصلوا لمطرح كتير حلو يمكن يتزوجوا من بعدها، وهيك بتكون حلت مشكلة كتير كبيرة. فكانت هيدي خطوة كتير حلوة بفنلندا لكل شاب وصبية، ما بعرف إذا هون شوي بياخدوها كفكرة حلوة بسوبر ماركت إذا بتطبق. سلة زهرية كتير حلوة، بتتعرف الشاب والصبية على بعضهم بقلب السوبر ماركت، فكرة حلوة منا عاطلة أبدا، صح ولا لا؟ وفي كمان بالمطاعم إذا بحبوا كمان يخلقوا شيء جديد، كمان هيدي فكرة ممكن إنها تساعدهم. وهلا عندي مجموعة رسائل، بس نرتاح شوي مع أغنية ومن بعدها منرجع.

إلي ما قبل بده بنت بلاد و... وهي بوسهم لإلك ولمدامتك أكيد إن شاء الله يا رب. كل شاب لبناني بيعرف قيمة البنت اللبنانية، لأنه بالنهاية ما حدا بيفهمك قد بنت بلدك. صح.

0: اللي ظبط وضعه ومش حاله وتزوج قطع والف مبروك، بس رحت علينا نحن بهيدا الوضع الاقتصادي يلي ما عم نلاقي شيء بحياتنا، والهيئه ما رح نلاقي ولا شباب ولا بنات لانه ما بقى حدا قادر يتزوج ولا يستقر ولا يفتح بيت ولا يعمل عائله. فشو بدنا نعمل؟
1: بدنا نتامل بالخير.
2: بونسوار مدام رين، يعطيك العافية. أنا تعرفت على مرتي على ماس أن.
1: حلو، يلا كمان عندي كتير رسائل بدي أجرب أخذ قد ما فيه. عندي بفتكر حدا بحاجة لدم للجامعة بمستشفى رزق بالأشرفية، وأكيد كل حدا بحب أنه يتبرع من أي فئة. أكيد نحن أكيد منقلكم أنه كل نقطة من دمكم ممكن أنه تخلص لكم شو بقولوا خايب الإنسانية. تلبكت ما بعرف ليه لأنه تفاجأت هيك بيني داء الدم. فبتمنى على كل حدا عن جد قادر أنه يساعد ما يتأخر أبدا. إذا مستشفى رزق عم يطلبوا دم من كل الفئات، فشكرا سلف لكل متبرع.

0: بونسوار، كيفك مدام رن؟
1: نشكر الله.
0: بشوف بس وينك، صار لي كل يوم عم بفتح بعد الشغل عم بحط الراديو ومش عم بتبينه. أول مرة كنت عم بسمع راديو الحر كنت أنت، مشان هيك عم بستفد لك.
1: مرسي. أنا كل تنين وكل أربعة من الساعة 5:30 لحوالي الساعة 6:30 أنا بكون معكم، فيلا ما تتأخر إنك ترافقنا ونحن بننبسط فيك كتير.

0: رح اخد اخر رسالة على السؤال.
1: أهلاً معك ماري.
0: أهلاً.
1: أول مرة أول حبيب بحياتي تعرفت عليه بسهرة بشوار بيت، وكان في انتخاب ملكة جمال وطلعت أنا ووصيفة لأنه أصلاً ما كنت مستعدة يعني، بس هونيك تعرفت عليه. كان لقيب أول باللواء الرسمي بالجيش اللبناني.

حتى اليوم، ويقدر عدد أشجار الزيتون المزروعة بأكثر من مليار شجرة، بتتركز 80% منها بالحوض المتوسط. كمان بيحتوي زيت الزيتون البكر طبعا مثل ما بتعرفوا على مواد كتير مهمة، مواد طبيعية بتشتغل بالجسم تماما، وكمان بتجرب إنها تكون عم بتحارب مضادات الالتهاب والمسكنات، بتكون محلها أيضا الطبية لأنه هالقد مفيدة. والاستهلاك المنتظم لزيت الزيتون بيقلل من خطر الإصابة بمرض الألزهايمر والخرف، وبيحافظ أيضا على مرونة الخلايا العصبية. وبينصحوا أيضا الأطباء إنكو الإنسان ضروري ياخد ملعقة زيتون عريق، ملعقة صغيرة، لأنه كتير بتنظف الشرايين وبتساعد كمان على تنظيف الأمعاء، وكمان بتجرب أنه تساعد الإنسان على تخفيف نسبة الكوليسترول. فإذا ملعقة زيتون على الريق كتير مفيدة لصحتكم أكيد، ومنتمنى الصحة للجميع.

على سيرة عربي أنا اسمع يا إلي. رجال بيدفع لمرته 250 ألف دولار بالسنة لحتى تكون ربة منزل، وبالإضافة لهيدا الشيء بيدفع لفوق 150 ألف دولار بالسنة لكل طفل بتجيبه. يعني إذا جابت طفلين بتاخد 300 ألف، و250 ألف لأنها بتشتغل بالبيت، عم نحكي بالسنة، ومع المولود رقم خمسة، يعني إذا جابت خمس أولاد رح يوصل دخلها لمليون دولار سنويا. فشو رأيك؟ شو رأيك؟ أكيد شي كتير مش مبالغ فيه، أكيد هيدا خبر حقيقي. رجل يعني معروف كتير اسمه يهدان يادا، وزوجته اسمها آجا يادا، عايشين حياة وقصة حب غريبة. أكيد شي كتير حلو انه الرجال يفكر بمرته، بس انه هالقد يصير فيه، ما بعرف، مثل كأنه تجارة هيدا الحب، يا اما تجارة يا اما مصلحة، ما بعرف. فبتجيبي لي ولد بتاخد 150 الف دولار، بتنطفي البيت بتاخد 250 الف دولار، عم نحكي بالسنة اكيد، وهيدا الشي عم بخلي دخله يوصل بالسنة لمليون دولار.

0: رسالة صوتية.
1: بونجور مدام ريان، بونجور للجميع.
0: أهلا وسهلا.
1: أليس أليس بيتجوز رجال، أنا جاهز. مسح وكنس وبنظف وبجيب أولاد.
0: هالقد يا شربل وصلت معك؟ هالقد المصاري بتعمل؟ شو قصتك؟ يلا كمان قبل ما نوصل كمان شوي صغيرة لنهاية اللقاء، بعد عندي حوالي 6 دقايق كمان. في عندي طلب إنساني، حدا بحاجة لأنه يأكل، جوعان، وأمه مريضة بحاجة أنه يأمن لها الدواء، فيلي بحب أنه يساعد. رقم التليفون هو 81-655-394. إذن رح أرجع عيد، عنا طلب إنساني، إنسان جوعان بحاجة أنه يأكل، وأمه مريضة بحاجة أنه يأمن لها الدواء ويأمن لها الأكل، فيلي بحب أنه يساعده بيقدر أنه يتصل على هيدا الرقم 81-655-394.

0: رح اخذ اخر رساله لليوم.
1: ران، ما ممكن اقدم نصيحه؟ في جمعيات بيعطوا اكل كل يوم، في كاريتاس بيعملوا 3 مرات بالجمعه غدا وعشاء بعتقد، وفي جمعيه بسمه كل يوم بتقدم وجبات اكل ما بعرف كم مره بالنهار.
0: اوكي.
1: وفي جمعيه امل بس ما عندي ارقامهم، انا اذا بدهم بتواصل بحصلهم على ارقامهم.
0: اوكي ماشي.
1: جمعيه من جمعيات الحريره.
0: نعم.
1: كمان بيمرقوا بوضعوا بيفان بوضعوا اكل.
0: نعم. شكرا على التعاون ماري، شكرا لك. فاذا انا رح ارجع بس كرر الرقم يلي بحب يساعد 8165534. شكرا سلف كمان للمتبرعين. شو عنا دقيقتين.

0: في مستمعين عم يطلبوا نعيد الرقم 8-1-6-5-5-3-9-4 ونحن لهون منوصل نهاية لقائنا معكم لليوم، مع الشكر طبعا لكل المستمعين لأنكم رفقتونا، وشكر الكبير لإلي كامل دايما هالأجواء الحلوة هي على ذوق وعلى طول من إخراجه، فبوجه لك تحية من القلب، وأكيد منعطيكم موعد يوم الأربعاء إذا الله بريد بحوالي ساعة 5:30 دايما عبر لبنان الحر.
1: شغل راسك مع رنا

0: حوار حر أحرجته الثقة، فخرج حزب الله من قاعة مجلس النواب، لكنه بقي في حكومة يتهمها بالعمالة لإسرائيل. وبين تخوين الحكومة وتخوين نواب الخصوم، لا يرغب حزب الله في إدراك الواقع المرير الذي زج بيئته به. الكاتب السياسي مروان الأمين يتحدث عما صنعت يدا حزب الله وعن الثمن الذي دفعه.
1: حوار حر
0: مع بسام أبو زيد، الثلاثاء في الواحدة من بعد الظهر.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: معقول ملك يتم إعدامه مش عند العرب، عند الأوروبيين هالمرة؟ حقك تعرف إنه هالملك يلي أعدم هو ملك إنجلترا وابن ملك سابق واسمه مثله، بس بيو أكيد الأول وهو الثاني. عم نحكي عن الملك إدوارد II يلي عاش بين 1284 و1327 واستعادت اسكتلندا استقلالها بعهده. المهم إنه هو كان كتير معارض لبيو ومشاكس كمان، وأصغر أبنائه الأربعة الذكور. بس ليش صار ملك؟ لأنه هو الوحيد يلي بقي على قيد الحياة، وصار هو ملك أو ولي عهد بعد أشهر من ولادته، بس خيب له أماله كتير لبيو إدوارد الأول. المهم أنه هالملك يلي كان كتير فاسد ويلي استدعى كمان صديق فاسد، صار بعهده كتير معارضات، إلى أن إجت مرته الخائنة مع أحد المعارضين بحرب وعزلته وخلته يلاحق وصولاً إلى الإعدام، إعدامه بحراسه بـ 21 أيلول 1327. فكان أول ملك لإنجلترا يخلع ويقتل بموافقة ولي العهد.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر.
2: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
3: جمود وضياع وحيرة وانتظار، عبارات تختصر المشهد اللبناني وجانبا من المشهدين الإقليمي والدولي. أي غد ينتظر الجنوب مع الارتباك الناجم عن التوجه شبه الحاسم لإنهاء مهمة اليونيفيل اعتبارا من بداية العام المقبل؟ وما هو البديل؟ وحتى لو تم التمديد للقوة الدولية 6 أشهر أو سنة، وهو أمر مستبعد، فإن الأمر لن يتخطى حالة الترقيع. الوضع الاقتصادي والاجتماعي في الداخل يشي بالمزيد من التدهور، والخزينة عادت إلى حالة الاستنزاف ومواردها في تراجع، والتضخم يستفحل، والحكومة لا تعرف من أين تبدأ وإلى أين تصل. وزير الطاقة النظيف والآدمي والجريء والذي يجهد لإرساء بنية ثابتة لقطاع الكهرباء يصطدم هنا وهناك وهنالك بالعقبات والعراقيل والعجز وغياب إرادة الإصلاح. وما يضاعف الواقع السلبي هو تحكم الدولة العميقة بمفاصل الدولة من خلال مواقع ومعادلات معروفة ومافيات متجذرة، بينما يتلهى بعض التافهين ممن تسلم حقيبة الطاقة والمياه 14 عاما وقادوا القطاع إلى الهوة السحيقة، يتسلون بإطلاق الحملات السخيفة على الوزير والقوات اللبنانية لحسابات شعبوية وانتخابية لا أكثر من جهة، وخشية انكشاف المزيد من الفظائع والفضائح التي وسمت عهدهم البائد والبائس من خلال التدقيق الجنائي في ملف البواخر. في أي حال، إن هذه اللوحة القاتمة التي لا تحمل أي فسحة تفاؤلية أقله ظاهرا، إن دلت على شيء فعلى أن لبنان لن يتخلص من واقعه المزري طالما أن فئة مارقة تتمسك بالسلاح وتستقوي به على الدولة وسائر اللبنانيين، وترهن قرارها للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولا يعنيها إن خربت أو عمرت. لذلك لا فائدة من الصراخ والعويل والتذاكي والتباكي والهروب إلى الأمام واللجوء إلى المنطق التسووي وإلى تبويس اللحى وفرك الأيادي، طالما أن سلاح حزب الله، ونعني به السلاح الإيراني في لبنان، لم يسلم إلى الدولة اللبنانية، وطالما أن ثمة من يسعى إلى تغطية هذا السلاح بمبررات واهية حفاظا على مواقعه ودوره. في الخلاصة يبدو أن ثمة حاجة إلى خرق ما لهذا الاستنقاع، ونتمنى أن يأتي هذا الخرق من أهل الحكم أنفسهم ليقولوا كلمة واحدة موحدة: الأمر لنا. فهل يفعلون قبل فوات الأوان، أم ينتظرون عبثا المن والسلوى من أهل البلوى، أم يراهنون على التغيير لدى من قادنا إلى التعتير، أم يحسبون أن الفرصة تأتي إليهم بذاتها منتوفة محلوقة وهم قاعدون؟ والسلام.
1: رأي حر من لبنان الحر.

بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان. لما الفيلم بيخلص تبقى الأغنية خالدة. أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هاروت فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيك هول ووتر فرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على أحجز.com.

إنها السابعة إلى ربعا في إذاعة لبنان الحر. تحية طيبة وإليكم مساء لبنان الحر. مستبقا لقاءات نيويورك وواشنطن، ترامب المعجب بقيادة عون الحاسمة يراسله. ماذا يحضر للبنان بعد اليونيفيل؟ تقرير خاص ومصادر وزارية لإذاعتنا سلام قد يلتقي ترامب. الأزمات المعيشية في الواجهة والأفران لن تشارك في إضراب النقابات. القوات تحذر من محاولات التشويش على مواقف الصد. واشنطن تمنع تأشيرات بعض مرافقي الرئيس الإيراني إليها وتعلن توقف الطيران الإيراني خلال يومين.

0: التفاصيل مع وليد فريجي ونجوى جرداق. طالما أن أي مساعدات للبنان ستبقى معلقة بنزع سلاح حزب الله، فإن المرحلة الفاصلة عن الانتخابات الإسرائيلية وأيضا الأمريكية تنذر بالأسوأ، وقد لا تجرى مفاوضات بين لبنان وإسرائيل قبل شهرين على الأقل، مع احتمال ترحيلها، ما قد يؤدي إلى انتهاء مفعيل اتفاق الإطار إلا إذا قررت الولايات المتحدة التحرك لمنحه صفة أممية بعرضه على مجلس الأمن. وبانتظار ما سيتمخض عن لقاءات رئيس الحكومة نواف سلام في نيويورك خلال جلسات واجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة ولقاءاته في واشنطن، تتربع الأزمات والهموم المعيشية في الواجهة، لا سيما على صعيد الخبز والمحروقات والمواد الغذائية الأساسية. ومع غياب الحلول يتصاعد الغضب الشعبي، وتتزايد الدعوات لإعلان حال طوارئ اقتصادية واجتماعية.
1: إذن عون يتسلم رسالة من ترامب وجنبلاط من بعبدة نؤيد المفاوضات إذا أفضت إلى انسحاب إسرائيلي. مرسل العيلي.
2: تسلم رئيس الجمهورية جوزيف عون رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر فيها عن سعادته باستقباله في البيت الأبيض في تموز الماضي في زيارة وصفها ترامب بالتاريخية. كما عبر الرئيس الأمريكي عن إعجابه بقيادة الرئيس عون لبنان في هذه المرحلة، شاكرا إياه على منحه وسام الأرز الوطني من رتبة القلادة الكبرى في مبادرة رأى ترامب أنها تشكل تكريما استثنائيا ورمزا للالتزام المشترك بالسلام والأمن والازدهار حول العالم. وفي بعبدة عرض الرئيس عون الأوضاع العامة مع وزير التنمية الإدارية فادي مكي، الذي أكد دعمه للجيش ولدوره كضامن للأمن والاستقرار وحماية سيادة الدولة ووحدة أراضيها. واطلع رئيس الجمهورية من وزير العدل عادل نصار على مسار العمل القضائي، كما تسلم من وزير الدفاع ميشيل منسا والمدير العام للإدارة اللواء الركن محمد الأمين دعوة إلى حفل وضع حجر الأساس لمشروع بناء مساكن تعاضد للرتباء والأفراد الجمعة المقبل في منطقة المرداش بعبدة. رئيس الجمهورية التقى النائب السابق وليد جنبلاط، الذي كرر ما قال إنه موقفه الشخصي بتأييد اتفاق الإطار الذي صاغه رئيس الجمهورية مع معاونيه ووافق عليه رئيس الحكومة إذا ما أدى إلى الانسحاب وترسيم الحدود.
3: إن هذه المفاوضات نحن نؤيدها إذا ما أدت إلى الانسحاب التدريجي أو الانسحاب الكامل. هذا كل الموضوع. دخلنا في سجلات في الصحافة وغير الصحافة، لكن الحمد لله أن السجلات ليست مثل السجلات التي شاهدناها مع الأسف والتي هي معيبة لحق لبنان، سجلات المجلس النيابي.
2: وتسلم الرئيس عون من المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير التقرير السنوي عن أعمال المديرية لعام 2025. من القصر الجمهوري، مارسيل كرم العيلي، لبنان الحر.
0: استقبل رئيس الحكومة نواف سلام في مقر بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك السناتور الأمريكية جين شاهين، العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، في حضور سفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى حميدي معوض. الرئيس سلام أكد التزام الحكومة بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها ومواصلة الإصلاحات، مشددا على أهمية استمرار الدعم الأمريكي للجيش وتعزيز قدراته وحشد الدعم للبنان في مسار التعافي وإعادة الإعمار. كما لفت إلى ضرورة تفادي أي فراغ قد ينشأ مع انتهاء مهمة اليونيفيل، مؤكدا حاجة لبنان إلى استمرار وجود دولي في الجنوب. من ناحيتها شدد شاهين على أهمية أن يواصل لبنان مسار حصر السلاح بيد الدولة، كما أكدت ضرورة إقرار مجلس النواب قانون الفجوة المالية والمضي في الإصلاحات المطلوبة للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
1: ماذا يحضر للبنان بعد اليونيفيل، وما هي الملفات الأكثر جدية؟ ريشار حرفوش.
4: تقرير خاص. توجه رئيس الحكومة نواف سلام إلى نيويورك حاملا معه ملفات لبنانية مثقلة بالتحديات من مستقبل الجنوب إلى دعم الجيش ومصير اليونيفل. وفي هذا السياق أكدت مصادر وزارية للبنان الحر أن كلمة سلام ستكون بمثابة خارطة طريق يطرح فيها التزام الحكومة بقراراتها وانتشار الجيش اللبناني ودعمه في وقت تبدو فيه مهمة تجديد اليونيفل شديدة الصعوبة، ما يفتح الباب أمام طروحات دولية بديلة. ولم تستبعد المصادر عقد لقاء على الهامش بين سلام والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي هذا السياق قال الكاتب السياسي داود رمال للبنان الحر:
5: كل الجهد المبذول حاليا فيما خص اقتراب انتهاء مهام اليونيفيل هو تجديد جديد لقوات اليونيفيل العاملة في لبنان لمرة أخيرة. هذا الجهد يعني يبذل، وهذا بند أساسي بده يكون على جدول محادثات رئيس الحكومة باجتماعات وعلى هامش أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وأيضا بعد انتقاله إلى واشنطن ولقائه مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبي. النقطة الأساسية الثانية اللي هي ستكون تفعيل صيغة الإطار من خلال دفع أمريكي جدي لإلزام إسرائيل بتطبيق صيغة الإطار، لأنه لبنان أبدى كامل الجهوزية بينما إسرائيل يعني تعطل تنفيذ هذه الصيغة. أما فيما خص دعم الجيش اللبناني صار واضحا أن ملف دعم الجيش ومساعدة الجيش مرتبط بآلية لبنانية واضحة لها علاقة بجدول بمدى زمني يتصل بموضوع نزع السلاح وحصرية السلاح.
4: فهل تكون نيويورك بداية رسم مرحلة ما بعد اليونيفيل في لبنان؟
0: إلى الشريط الميداني لهذا اليوم مع بسام البيطار.
6: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على القرى الجنوبية، وفي المستجدات سجل تحرك آليات عسكرية إسرائيلية في بلدات المنصور، بيت يحون، حداثة وميس الجبل، حيث نفذت تفجيرات في البلدة. جوا شن الطيران الإسرائيلي غارات استهدفت حجة علي الطاهر، بلدات برعشيت، كفر تبنيت، النبطي الفوأة، دير سريان، وادي الحجير، ووادي سلوقي. إلى ذلك استهدف قصف مدفعي أطراف زوطر الشرقية، كونين، وادي سلوقي، وأطراف طولين، وترافق مع تفجير عنيف في عيناثة قضاء بنت جبيل، واليوم ألقيت قنبلة صوتية فوق حداثة. في هذا الوقت حلقت مسيرات إسرائيلية على مستوى منخفض جدا في أجواء بيروت الضاحية الجنوبية والجنوب، وفي أثناء التحليق انفجرت إحدى المسيرات على سطح أحد المنازل عند أطراف ميفدون. توازيا باشر مجلس الجنوب تسليم الدفعة الأولى من البيوت الجاهزة إلى الأهالي الذين دمرت منازلهم في زوطر الغربية بعد إزالة الركام.
1: تعليقا على الطعن الذي تقدم به النائب جبران باسيل أمام المجلس الدستوري، قال النائب أشرف ريفي متوجها إلى باسيل: إنكم تركبون موجة شعبية أو شعبوية تحت عنوان دفاع المزعوم عن الجيش وشهدائه، وهم شهداؤنا جميعا، في محاولة بائسة لتعويض ما تسببتم به للجيش في 13 تشرين وتعويضا عن تجاهلكم كرمة لحزب الله. فمشكلتكم مع الطائفة السنية كبيرة بسبب سلوكياتكم وتحالفاتكم ومواقفكم استهدافاتكم المتكررة لرجالها، مضيفا أن الطعن بقانون العفو سبب جديد إلى هذا الاحتقان.
0: مثلت عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب رئيس حزب القوات الدكتور سمير جعجع في قداس لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية وفي ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميل في كاتدرائية سيدة لبنان في باريس بعد الذبيحة الإلهية. وجهت أيوب رسالة في كلمتها إلى الرئيس جوزيف عون لمتابعة المفاوضات حتى النهاية وعدم إضاعة المزيد من الوقت، كما دعت إلى محاسبة من ينفرد بقرار الحرب والسلم وإلى تحميله المسؤولية.
1: شدد عضو تكتل الجمهورية القوية نائب سعيد الأسمر ممثلا الدكتور جعجع على أن حماية الأرض وقرار الحرب والسلم يجب أن يكون بيد الدولة وحدها، داعيا الحكومة والجيش إلى بسط سلطة الدولة على المواقع العسكرية الخارجة عن الشرعية، على أن حماية الأرض وقرار الحرب والسلم يجب أن يكون بيد الدولة وحدها، داعيا الحكومة إذن والجيش إلى بسط سلطة الدولة على المواقع العسكرية الخارجة عن الشرعية. ومن كنيسة مريوس في جزين، حيث أقيمت الذبيحة الإلهية لراحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية، أكد الأسبر أن حظر السلاح يحتاج إلى انتقال من القرار إلى التنفيذ، رافضا استخدام التهديد بالحرب الأهلية في مواجهة تطبيق القانون.
0: حزب الله وجه تحذيرا على شكل تهديد بصوت النائب إيهاب حميدي:
7: إننا نحذركم من السلطة إلى بعض القوى المتآمرة على وجودنا، وأنتوا على المستوى السياسي بيّن مساركم شو أنتج. أنتج احتلالاً وغطاءً لهذا الاحتلال، أنتج تدميراً وقتلاً، أنتج ضياع الخارطة اللبنانية بتوقيعكم هؤلاء الذين في السلطة تحت عنوان صلاحيات ومادة دستورية، هو كذب بكذب، تحت عنوان الغطاء الأمريكي الصهيوني الذي تتحركون من خلاله.
1: أعلنت الدائرة الإعلامية في القوات اللبنانية أن ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام بإعازة من قوى وتيارات سياسية معلومة فيما يتعلق بوزارة الطاقة يأتي في سياق محاولة للتشويش على مواقف وزير الطاقة جو صدي وحرف الأنظار عن جوهر المسألة، والمتمثل بإصراره على أن تتحمل الحكومة مسؤولياتها ولاسيما لجهة تسديد المستحقات المتوجبة على الإدارات والمؤسسات الرسمية لصالح مؤسسة كهرباء لبنان. كما يأتي هذا التشويش في محاولات للتغطية على إصرار الوزير على اعتماد تعريفة متحركة بما يسمح بزيادة ساعات التغذية وبالتالي الحد من الكلفة الباهظة التي يتكبدها المواطنون نتيجة الاعتماد على المولدات الخاصة. وإذ أكد الدعم على الخطوات الإصلاحية التي يقوم بها الوزير الصدي والرمية إلى وضع قطاع الكهرباء على المسار الصحيح، شددت القوات اللبنانية على أن استمرار الحكومة في عدم تحمل مسؤوليتها لا يمكن أن يكون مقبولا أو قابلا للاستمرار.
0: قال نائب رئيس المجلس النيابي السابق إديل فرزلي من عين التيني: إننا جئنا لنؤكد على حقوق البقاع المهضومة والمأكولة تاريخيا، والتي يجب أن تتجسد بموجب قوانين سبق وصدقت في المجلس النيابي برئاسة الرئيس نبيه بري وبدعم منه، وتتعلق بالأوتوستراد العربي وما يتعلق بنفق بيروت البقاع وفي قضايا التلوث الصناعي.
1: الأسعار تحلق ودعوة لإعلان حالة طوارئ اقتصادية، شرب المخلوف:
8: في وقت تزداد فيه الضغوط المعيشية والأسعار تواصل ارتفاعها والرواتب لا تزال عاجزة عن مواكبة الغلاء، اجتمع الاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر لبحث التفلت في الأسعار والرواتب. وبعد الاجتماع دعا الأسمر الحكومة إلى إعلان حالة طوارئ اقتصادية بشكل فوري للحد من هذا التفلت وتشكيل لجنة مؤلفة من وزراء المال والاقتصاد والعمل، وإلا فالتصعيد سيكون سيد الموقف.
9: رفعنا اليوم توصي بالإضراب بإضراب تحذيري يحدد نهار السبت المقبل بعد دعوة المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام، وقد نكون بصدد دعوة كمان كل الروابط بالقطاع العام وروابط الأساتذة بالقطاعين الخاص والعام وكل هيئات المجتمع المدني حتى يأتي التحرك منسقا على الأرض. نحن لسنا هواة إضرابات ولسنا هواة اعتصامات، لذلك ابتدينا المؤتمر الصحفي بالدعوة إلى حالة طوارئ اقتصادية تعلنها الحكومة. نحن لسنا مسؤولين بأي شكل من الأشكال عن أي تفلت يطرق بالشارع.
8: بين أسعار تتفلت ورواتب تتآكل يبقى السؤال: إلى متى يدفع العامل والموظف ثمن الانفلات المعيشي؟ من الاتحاد العمالي العام، شرب المخلوف، لبنان الحر.
0: تزامنا وبعد تداول أخبار عن مشاركة قطاع الأفران في الإضراب الذي ستنفذه النقابات الثلاثاء والأربعاء، نفى رئيس اتحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان ناصر سرور مشاركة الأفران في هذا الإضراب، مؤكدا أن الخبز خط أحمر. وقال سرور: طالما أن المازوت والطحين والقمح وكل المواد الداخلة في صناعة الرغيف مؤمنة، ستبقى الأفران تعمل بشكل طبيعي، وإن كانت تتكبد الكثير من الخسائر بسبب ارتفاع سعر المازوت.
1: واليوم وقع وزير المالية ياسين جابر مشروع مرسوم يرمي إلى إلغاء زيادة الرسوم على المستوردات الخاضعة للبنود التعريفية المشمولة بالرمزين 322 و522، وأحاله إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء. وأكد جابر أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم الصناعيين اللبنانيين عبر تخفيض كلفة الإنتاج، بما ينعكس انخفاضا في الأسعار على المستهلك وخلق منافسة مع الصناعات المستوردة.
0: بعد عقود من الاغتيال، البحث عن الشرتوني من خلال موقع إلكتروني. سيمونا حتشيتي.
10: الحكم صدر منذ سنوات، لكن حبيب الشرتوني لا يزال بعيدا عن قبضة القضاء. ففي العام 2017 أدان المجلس العدلي الشرتوني غيابيا في قضية اغتيال الرئيس المنتخب بشير الجميل و 31 شخصا آخر، وحكم عليه بالإعدام. لكن منذ ذلك الحين بقيت الحلقة الأهم مفقودة، تنفيذ الحكم. 8 أعوام مرت من دون توقيف الشرتوني أو تسليمه إلى لبنان، فيما بقي مكان وجوده غير محسوم رسمياً على الرغم من مذكرة القبض الصادرة بحقه. واليوم يعيد إطلاق موقع findshartuni.com الملف إلى الواجهة من خلال الدعوة إلى تحديد مكان الشرتوني وتوقيفه وجمع أي معلومات قد تساعد في الوصول إليه. لكن القضية تتجاوز حملة إلكترونية، فالسؤال هو عن مسار الملاحقة نفسه. ماذا فعلت الدولة اللبنانية لتنفيذ الحكم؟ وهل فعلت قنوات التعاون القضائي والأمني مع الدول التي يحتمل وجود الشرتوني فيها؟ وفي هذا السياق علمت إذاعة لبنان الحر أن من وراء الموقع الإلكتروني findshartuni.com لم يتواصل مع الجهات الأساسية في قضية اغتيال الرئيس بشير الجميل، خصوصا وأن الحملة تطلب تبرعات مالية. وبحسب معلوماتنا تؤكد الجهة المختصة أنها مع أي مساهمة للقبض على حبيب الشرتوني على ألا تستغل ماديا نظرا لحساسية المعلومات أيضا. بعد كل هذه السنوات الحكم موجود والملف القضائي موجود، لكن التنفيذ غائب. وهنا تكمن القضية، أين حبيب الشرتوني ولماذا لم يصل القضاء اللبناني إليه حتى اليوم؟
1: دخل اضطراب السجناء في سجن رومي المركزي مرحلة جديدة من التصعيد مع استمرار امتناعهم عن الطعام والدواء لليوم التاسع، ويتواصل تدهور الحالة الصحية للسجناء المضربين عن الطعام داخل مبنى باء في السجن، حيث لجأ بعض النزلاء لإجراءات تصعيدية كخياطة الأفواه ورفض تلقي العلاج.
0: إلى جديد الأخبار الإقليمية والدولية مع رولا فخري.
11: في وقت تتصاعد فيه التهديدات المتبادلة بين واشنطن وطهران، وتتواصل التحركات الدبلوماسية لمنع انزلاق المنطقة إلى جولة جديدة من المواجهة، أكدت باكستان تمسكها بمواصلة الوساطة بين البلدين بهدف التوصل إلى تسوية سلمية. وقالت اليوم الخارجية الباكستانية إن إسلام أباد ترى أن القضايا محل الخلاف يجب معالجتها من خلال الحوار الدبلوماسي. وسط هذه الأجواء رفضت الولايات المتحدة منح تأشيرات دخول لعدد من أعضاء الوفد رفيع المستوى وللفريق الإعلامي المرافق للرئيس الإيراني مسعود باساشكيان للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. من جانبها اعتبرت إيران ذلك بمثابة تقليص مساحة التغطية الإعلامية الإيرانية خلال اجتماعات الجمعية العامة، لا سيما وأن حضور باساشكيان إلى نيويورك يمثل فرصة لعرض الموقف الإيراني والتواصل مع دول المنطقة والعالم. في سياق متصل، أكد نائب ترامب جي دي فانس وجود تدفقات كبيرة للنفط والغاز في مضيق هرمز على الرغم من ترهيب الإيرانيين. هذا وأكدت الخزانة الأمريكية أن شركات الطيران الإيرانية ستتوقف خلال يومين من دون أن توضح السبب. واليوم أفادت شبكة CNN بأنها تعتزم إلى جانب شبكة MS Now وموقع بوليتيكو رفع دعوى قضائية للطعن في قرار ترامب منع صحفيي المؤسسات الثلاث من دخول البيت الأبيض. إلى اليمن، حيث أعلنت القوات اليمنية استعادة مواقع كانت تسيطر عليها ميليشيات الحوثي جنوب وغرب المحافظة بعد اشتباكات عنيفة في محافظة تعز. توازياً أفاد موقع أكسيوس نقلاً عن مسؤولين أمريكيين بأن ترامب درس إمكان أصدار أمر بشن ضربة ضد الحوثيين قبل أن يقرر التريث في الوقت الراهن.
12: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
1: طقس قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة خصوصا على الساحل، ويتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة اعتبارا من العصر.
0: ختاما إعادة للعناوين. مستبقا لقاءات نيويورك وواشنطن، ترامب المعجب بقيادة عون الحاسمة يراسله. ماذا يحضر للبنان بعد اليونيفيل؟ تقرير خاص ومصادر وزارية لإذاعتنا سلام قد يلتقي ترامب. الأزمات المعيشية في الواجهة والأفران لن تشارك في اجتماع في إضراب النقابات. القوات تحذر من محاولات التشويش على مواقف الصد.
1: ختام النشرة أخرجها إلي كامل، شكرا للمتابعة
0: وإلى اللقاء.

0: الإعلان حر، أكثر من إذاعة. حدث وموقف، يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: أمريكا لحزب الله لن ننسى. في 20 أيلول من العام 1984، أي منذ 42 عاما، دوى انفجار في محيط السفارة الأمريكية في عوكر، أدى إلى سقوط 23 قتيلا بينهم المهاجم ونحو 90 جريحا. وجاء التفجير الانتحاري بعد أقل من 3 أشهر على نقل السفارة الأمريكية عملياتها إلى عوكر بحثا عن موقع آمن، وكأن الجهة التي تقف وراء التفجير أرادت أن تقول للأمريكيين لا مكان آمنا لكم في لبنان. توجهت أصابع الاتهام إلى حزب الله الذي جهز الانتحاري والسيارة المفخخة بدعم وتوجيه من الحرس الثوري الإيراني. ذاكرة الإرهاب لا تمحى، وضربات حزب الله للأمريكيين في لبنان لا ينطبق عليها مرور الزمن. من خطف أحد الدبلوماسيين الأمريكيين عام 1976 وقتله، إلى تفجير الجامعة الأمريكية في بيروت مطلع التسعينيات، إلى تفجير مقر قيادة المارينز قرب مطار بيروت، إلى تفجير السفارة الأمريكية في عين المريسي، وصولا إلى تفجير عوكر. المواجهة مفتوحة بين الأمريكيين وحزب الله، وما التذكير بحادثة تفجير السفارة الأمريكية في عوكر الذي يصادف هذه الأيام مرور 42 عاما على وقوعه سوى توجيه رسالة أمريكية إلى حزب الله ومن ورائه إلى الحرس الثوري الإيراني عنوانها لن ننسى.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: الذين استشهدوا كي نبقى نحن أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
1: ارتفعوا كالأرز شهيد اليوم.
2: جوزيف داوود الخوري، بيير تانيوس كاموت، سمير عادل مطر، صادق وهبي، جورج يوسف عساف، مدبح فرحات، روبير جان جعارة، يوسف طنوس لطفلة، زخيان عمطلة دكاش.
1: ارتفعوا كالأرز.

قوتنا المؤمنين المجد لصليب المسيح. عيد ارتفاع الصليب هو محطة روحية بتعلمنا فيها الكنيسة بأنه الصليب واجب ينوضع بأعلى مكان بحياتنا. الصليب قبلة أنظارنا، هو عنوان فخرنا، وهالحقيقة دفعت ملايين من المسيحيين لوضع الصليب برقابهم حتى يبقى النير الطيب وينوضع بصدر غرفهم وعلى قمم جبالهم وفوق قبب كنيسهم ومزاراتهم. بيحتفل بالصلاة الأب يوسف الأشقر بالاشتراك مع كاتيا ورانيا حرب. المجد لصليب المسيح.

ذاته لأبيه المجيد عن الخطأ، وبدمه محى خطايانا وخطايا جميع المؤمنين به. اقبل اللهم ذبيحة الشكران التي قدمنا إليك وقت المساء هذا، وانفحنا بمراحمك وتحننك، ولتطهر نعمتك زلاتنا، فنمجدك وأباك وروحك القدوس الآن وكل آن إلى الأبد.

النور السرمدي غير المدرك الذي علق حرا على خشبة لينير إشراقه جميع الأقطار من منارة الصليب. ربي أنرنا وفرحنا برؤية نورك البهج يوم ظهورك المجيد، واسترنا في ظلال صليبك ساعة مجيئك الرهيب، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك وروحك القدوس إلى الأبد.

إخوتنا المؤمنين، المجد لصليب المسيح. إشارة الصليب لما انظهرت للملك قسطنطين، أيمن هو وجنوده وعطي الحرية للكنيسة، وأمر بهدم الأصنام وشيد مكان الكاتدرائيات والكنائس. ومن سنة 330 عم الاحتفال بعيد الصليب بالشرق والغرب، ولبنان امتاز بهالاحتفال من قديم الزمان. احتفل بصلاة عيد الصليب المقدس الأب يوسف الأشقر بالاشتراك مع كاتيا ورانيا حرب. المجد لصليب

0: فخور شوقي كرم.
1: تعودنا بوطننا نحكي عن بلد ذات وجه مسيحي ومجتمع مسيحي، ونقيس المسيحية بالعدد وبالنفوذ السياسي اللي عنا. هالحكي بيصلح أو بيسقط بمقارنته بحقيقة الهوية المسيحية اللي بيحكي عنها المسيح بطريقة مباشرة وواضحة بإنجيل اليوم. دعا يسوع الجمع وتلاميذه وقال لهم: من أراد أن يتبعني فليكفر بنفسه ويحمل صليبه ويتبعني. طلاعا من كلام يسوع، ما فيني يكون مسيحي حقيقي بالوراثة، لأني ولدت بعيلة مسيحية وتعمدت وتربيت فيها. ما فيني يكون مسيحي حقيقي لأني بحمل تذكرة مسجل عليا أني مسيحي. تكون مسيحي حقيقي مثل ما قال يسوع، بدي اختار اتباعه، يعني بدي اختار أني يكون تلميذ لإله. والتلميذ الحقيقي للمعلم الحقيقي يسوع هو اللي بيختار يتشبه فيه يقتدي فيه، يعني اختار يتبنى طريقة تفكير يسوع، طريقة عيش يسوع، وينما فيهم لدرجة انه اللي بيلتقي يصير يشوف في وجه المسيح. نعم، وفق دعوة يسوع ما في يكون مسيحي اذا ما كان خياري الاساسي هو خيار شخص المسيح نفسه، هو خيار الحياة بالمسيح. لهيك هالخيار الاساسي وفق كلام يسوع منه خيار عادي وسهل، بل هو خيار متطلب وملزم. خيار الحياة بالمسيح بيتطلب نكران الذات، يعني التخلي عن الأنا يلي فيها أنا بدي صير وفق الصورة اللي برسمها لذاتي، والقرار بتبني صورة الإنسان اللي تجلد بيسوع المسيح، والسعي بكل ما فيه لصير لملء قامة المسيح. هالخيار الأساسي بيلزمني لحقه فعلا أني أحمل صليب المسيح، يلي هو مش صليب الألم، هو صليب الطاعة على مشيئة الآب مهما كلفتني من تضحيات، هو صليب الحب حتى بذل الزيت حتى لو كلفني الموت عن الزيت. لهيك هالخيار الأساسي ليكون مسيحي بيتطلب خيار آخر مهم كتير، وهو إنه يصير همي هم خلاص نفسي وخلاص الآخر. من أراد أن يخلص نفسه يفقدها. وبحقق خلاص نفسي بالمسيح المعروض علي منه، هالأمر بيلزمني إني كرس ذاتي لخدمته، لخدمة إنجيله. من فقد نفسه من أجلي ومن أجل الإنجيل يخلصها، بيعني أن يكون خادم لإله، لقضيته بخدمة همي عيش وأشهد لإنجيله، لبشرى الفرح يلي فيها فرح وخلاص الإنسان لكل الإنسان. لهيك ما فيني يكون مسيحي وما يكون سفير للمسيح، ما يكون رسول للمسيح، ما يكون نبي يعلن كلام المسيح. من يستحي بي وبكلامي في هذا الجيل الزاني الخاطئ، يستحي به الإنسان عندما يأتي في مجد أبيه مع ملائكته القدسين. تيني يا ربكم تلميذ حقيقي لألك، همي عاشرك لأسمعك، تعرف عليك، لحبك أكتر، حبك أكتر لزيد شوق تعرف عليك أكتر، وما ارتاح حتى تملكك على قلوب الناس، على قلوب الآخرين، ما ارتاح حتى شوف وجهك بوجه. أمين.

0: حوار حر أحرجته الثقة، فخرج حزب الله من قاعة مجلس النواب، لكنه بقي في حكومة يتهمها بالعمالة لإسرائيل. وبين تخوين الحكومة وتخوين نواب الخصوم، لا يرغب حزب الله في إدراك الواقع المرير الذي زج بيئته به. الكاتب السياسي مروان الأمين يتحدث عما صنعت يدا حزب الله وعن الثمن الذي دفعه.
1: حوار حر
0: مع بسام أبو زيد، الثلاثاء في الواحدة من بعد الظهر.

0: واخيرا احمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوه بحفل من العمر بالفورم ببيروت ب 26 ايلول الساعه 8 المساء.
1: اليوم الحلو ده.
0: البطاقات متوفره عبر احجز.com او بجميع فروع مالكس بوك شوب بلبنان. هوتيل سبونسرد باي كامبينسكي سامرلاند هوتيل اند ريزورت بيروت.

إلى الأمم المتحدة وطرح وسطي تكشفه للإم تي في. أي استراتيجية تستخدم إسرائيل لكي تقبض على مفاتيح الجنوب والبقاع؟ الاحتقان المعيشي يتصاعد واللبنانيون يتذمرون، فهل يتحرك الشارع؟ أوروبا بدأت فعليا تحضير جبهتها الداخلية لسيناريو حرب كبرى.

0: أهلا بكم إلى نشرة جديدة من الام تي في وام اف ام. الأنظار متجهة إلى نيويورك وواشنطن، فرئيس الحكومة الذي يلقي كلمة لبنان في الأمم المتحدة عقد ويعقد على هامش الجمعية العامة سلسلة لقاءات واجتماعات تتمحور حول ملفين أساسيين: مصير اليونيفيل ومن سيحل مكانها في حال لم يتم التمديد لها، علما أن عدم التمديد هو الاحتمال المرجح. أما الملف الثاني فيتعلق بحصر السلاح في يد القوى الشرعية اللبنانية، وماذا أنجز لبنان على هذا الصعيد حتى الآن. ومن العاصمة الأممية ينتقل سلام إلى عاصمة القوة الأكبر في العالم لمتابعة الملفين اللبنانيين الساخنين. لكن رغم أهمية لقاءات الرئيس سلام في نيويورك وواشنطن، فإن لا شيء يؤكد أنها ستحقق نتائج عملية مهمة. فدول العالم شبعت من وعود المسؤولين اللبنانيين، وهي تريد أفعالا وليس مجرد أقوال، فيما السلطة عاجزة عن الفعل ولا تتقن سوى إصدار البيانات والقرارات الجريئة لكن التي لا تنفذ. اقتصاديا، التوجه نحو الإضراب أضحى واضحا في كل القطاعات نتيجة غلاء الأسعار وضعف المراقبة وتردي الأوضاع الاجتماعية للمواطنين. وفق المعلومات فإن الاتحاد العمالي العام سيجتمع السبت ليقرر أي يوم سينفذ الإضراب التحذيري الشامل، الاثنين أم الثلاثاء، علما أن الإضراب ستتبعه خطوات تصاعدية وتحركات في كل الاتجاهات. في الإقليم الصورة لا توحي الاطمئنان، فالحرس الثوري الإيراني يطلق التهديدات مؤكدا أن أي هجوم أمريكي جديد سيدفع طهران إلى تغيير جغرافيا الحرب ونوعية أسلحتها. في المقابل هدد ترامب بمحو إيران أو تركها تتعفن اقتصاديا. البداية من نيويورك، فعشية انطلاق أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، لبنان يبدأ معركة اليوم التالي لليونيفيل. ومن هناك معنا الزميل أنتوني مرشاء، فما الذي يحاول لبنان تأمينه الآن، وعلى من يمكن الرهان لرسم مرحلة ما بعد انتهاء مهمة قوات دولية؟ أنتوني، كيف هي أجواء واشنطن ونيويورك اليوم، وماذا نتوقع؟ كنا عم نقول أنه ما منتوقع التجديد لليونيفيل، كل التفاصيل معك.
1: نوال، يعني بدأ لبنان من نيويورك تحرك دبلوماسي لمرحلة ما بعد اليونيفيل بهدف تفادي أي فراغ أمني بالجنوب وتأمين استمرار وجود دولي بعد انتهاء عمليات القوة ب 31 من كانون الأول. هيدا الملف دخل مباشرة بأول لقاءات لرئيس الحكومة نواف سلام مع سيناتور جين شاهين. سلام أكد التزام الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة وطالب باستمرار الدعم الأمريكي للجيش وتعزيز قدراته، لكنه شدد أيضا على حاجة لبنان إلى استمرار وجود دولة في الجنوب بعد اليونيفيل. عربيا، التقى سلام رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني قبل لقائه بعد دقائق الآن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بعد أيام من اجتماع باريس الذي وضع دعم الجيش وتعزيز سلطة الدولة في صلب هذا التحرك. بالتوازي أيضا، فتح وزير الخارجية يوسف رجي ملف اليوم التالي لليونيفيل مع الدنمارك، وخلال لقاء نظيره أيضا طلب رجي من كوبنهاغن بصفته عضو حالي في المجلس الأمن دعم مساعي لبنان لتأمين وجود دولة في الجنوب تحت مظلة الأمم المتحدة بالتوازي مع تعزيز قدرات الجيش، والدنمارك باقية في مجلس الأمن حتى نهاية العام الحالي. والتحرك أيضا لا يتوقف هنا، سلام يلتقي أيضا بعد قليل الرئيس الفنلندي أيضا، وفنلندا هي من الدول المساهمة عسكريا في اليونيفيل، ثم مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وبعده أيضا سوف يلتقي بالمنسقة السابقة للأمم المتحدة بلبنان باعتبار هي بتعرف طبيعة الجنوب والحدود. كما تشمل اللقاءات أيضا اليوم البحرين العضو في مجلس الأمن حتى نهاية 2027، أي خلال مرحلة انسحاب اليونيفيل من لبنان. إضافة سوف يلتقي تركيا، كل من تركيا والعراق. إذن عشية انطلاق المناقشة العامة للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة هنالك عنوان التحرك اللبناني من نيويورك بيت واضح: دعم الجيش أولا، تثبيت مظلة دولية للجنوب ثانيا، قبل أن تبدأ فعليا مرحلة ما بعد اليونيفيل. هيدي هي الخطوة الأولى اليوم نوال، على أن تستمر طوال هذا الأسبوع قبل كلمة الرئيس نواف سلام.
0: طبعا ستكون معنا طوال هذا الأسبوع. أنتوني، شكرا جزيلا لك من نيويورك.
2: إذن سلام الذي يكثف لقاءاته يحمل ثلاثة مقترحات إلى الأمم المتحدة، وطرح وسطي تكشفه الام تي في في تقرير جويس عائي.
3: من دون طرح خطي مكتوب فيما خص مقترحات لبنان بشأن انتهاء مهام قوات اليونيفيل نهاية العام، توجه رئيس الحكومة نواف سلام إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك. لكن هذا لا يعني أن ليس في جعبة الدولة اللبنانية تصورات وطروحات سيقدمها سلام باسم الدولة اللبنانية إلى المسؤولين الذين سيلتقيهم على هامش اجتماعات الجمعية. فقد علمت الام تي في أن سلام نسق مع رئيس الجمهورية العماد جوزف عون قبيل سفره إلى نيويورك ليطرح مقترحات ثلاثة: تمديد لمدة عام لليونيفيل، الاستعاضة عن اليونيفيل بمجموعة دعم أوروبية فرنسية إيطالية تحديدا، وتوسيع عمل هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة أو ما يعرف بالأنتسو وزيادة عدد ضباطها إلى نحو 1000 أو 1500 عنصر. الطرح الأول أي التمديد لمدة عام غير مقبول، تؤكد مصادر دبلوماسية مطلعة على الاتصالات للأم تي في، وتضيف أنه مرفوض أمريكيا. الطرح الثاني القاضي باستبدال اليونيفيل بقوة أوروبية مرفوض أمريكيا وإسرائيليا أيضا، فهناك عدم رغبة أمريكية بتعويم أي دولة أوروبية في لبنان وتحديدا فرنسا. أما الطرح الثالث فهو مطروح ولكن ليس بشكل فاعل وجدي، ويحتاج إلى مزيد من البلورة في وقت تؤكد معلومات الام تي في أن إحدى الدول الفاعلة على خط الاتصالات اقترحت أن يتقدم لبنان باقتراح وسطي يقضي بطرح التمديد 6 أشهر فقط لقوات اليونيفيل إلى حين تمرير الانتخابات التشريعية في إسرائيل والانتخابات النصفية في أمريكا وتبيان نتائجها. لكن حتى الساعة لا شيء مضمونا بقبول أمريكا بهذا الطرح، فيما سيحاول سلام انتزاع هذا القبول. كل ذلك في وقت تؤكد مصادر مطلعة على الاتصالات أن هم لبنان الأول والأخير ألا يحصل فراغ على الحدود الجنوبية بعد انتهاء مهام اليونيفيل، لأن الفراغ يعني الفوضى وإطلاق يد إسرائيل بشكل مطلق من دون أي رادع عسكري ولو بحده الأدنى. إلا أن شخصية معنية بالملف تقول للأم تي في ردا على مسألة الفراغ: ويصير في فراغ، ليش اليونيفيل أصلا كانت عم تقدر تردع إسرائيل ما كانت قوتها عم بتنيل نصيبة وأكثر من الاعتداءات الإسرائيلية.
0: التحكم بالعيش مكان الجيش، نظرية تحولها إسرائيل إلى وقائع ميدانية من الشرق إلى الغرب، فكيف تقبض على مفاتيح الجنوب والبقاع؟ رامي نصار والتفاصيل.
4: إذا بدت المنصور والنبطي ودير ميماس وجبل الشيخ نقاطا متباعدة، فإن وصلها يكشف الاستراتيجية الإسرائيلية: عدم احتلال الجنوب كله، بل الإمساك بمفاتيحه والتحكم بالحركة والعودة إليه والحياة فيه. غربا من المنصور إلى واديي مجد الزون وزبقين تتجاوز عمليات القصف والتفجير مسألة البحث عن أنفاق حزب الله، فهذه النقاط تكشف الطرق نحو صور وتفصل القرى الساحلية عن عمقها. أما إحراق حقول الزيتون وبساتين الحمضيات بالقنابل الفوسفورية في محيط مجد الزون وبيوت السياد فيحول السيطرة بالنار إلى ضغط مباشر على حياة الأهالي وأرزاقهم. ويتكرر المشهد شرقا في دير ميميس، فالجيش اللبناني أقام نقطة مؤقتة لمواكبة الأهالي إلى حقول الزيتون قبل أن تطالب قوة إسرائيلية بإزالتها بحجة وقوعها داخل الخط الأصفر، مهددة العسكريين وملقية القنابل الصوتية. المسألة إذن ليست حدود نقطة عسكرية، بل من يقرر أين يزرع اللبنانيون ومتى يعودون إلى أراضيهم. أما التحول الأخطر فيبدأ عند عبور الليطاني، أي تجاوز العتبة التي رسمها القرار 17-1 ميدانيا، فمن واديي الحجير والسلوقي إلى مرتفعات علي الطاهر تعمل إسرائيل على قطع الترابط بين قطاعات الجنوب وعزل القرى بعضها عن بعض. لكن المفتاح الفعلي للنبطي لا يتمثل بعلي الطاهر وحدها، بل قلعة شقيف أيضا، فالجيش الإسرائيلي يحتل التلال الغربية المشرفة على الطريق في شقيف وأطراف كفر تبنيت، ما أدى إلى إغلاقه بالكامل من المنطقة المحتلة باتجاه النبطية. وهكذا تحاصر المدينة ناريا من مرتفعاتها من دون الحاجة بالضرورة إلى دخولها، وإذا حصل فيكون نتنياهو قد عزز موقعه الانتخابي والتفاوضي. وتمتد العين الإسرائيلية وصولا إلى جبل الشيخ، حيث تتيح أعمال التجريف وفتح الطرق مراقبة المثلث اللبناني السوري الإسرائيلي وكشف مسارات البقاع الغربي والريحان وإقليم التفاح. بعض هذا التحرك يفسر أيضا في ضوء انتهاء مهام اليونيفيل والخشية اللبنانية من فراغ أمني. وهكذا يتمدد الخط الأصفر، توغل محدود منع الأهالي، طريق عسكري، ثم أمر واقع جديد يدخل التفاوض. إسرائيل لا تنتشر على كامل المساحة، إنها تمسك بمفاتيحها.
2: ميدانيا أيضا، البيوت الجاهزة تدخل زوتر الغربية على وقع عمليات نسف وتوغل وتفجير في البلدات الجنوبية الأخرى. رنين إدريس والتفاصيل.
3: بالرغم من ارتفاع وتيرة القصف في الجنوب، محاولات الاستقرار مستمرة، فزوتر الغربي استقبلت الدفعة الأولى من البيوت الجاهزة في محاولة للراغبين بالاستقرار بالعودة بعد فقدان منازلهم. في مقابل هذا المشهد، قصف إسرائيلي عنيف على البلدات، إذ يشن الطيران الحربي بشكل متقطع غارات على أطراف كفر تبنيت وحرج علي الطاهر. أما عمليات التمشيط بالأسلحة الرشاشة فمستمرة بدورها في منطقتي مرج عيون والنبطية، كذلك في كفر شوبة، ناهيك عن القذائف على المنطقة في محيط العتشقيف. القصف المدفعي العنيف طال مجد الزون، حولة والأودية المجاورة، كذلك زوطر الشرقية وميفدون، فيما توغلت دبابات إسرائيلية إلى بلدة درميماس قضاء مرج عيون وأغلقت مداخل البلدة. عمليات النسف والتفجير مستمرة بدورها في المنصوري، إضافة إلى إطلاق قنابل مضيئة وتنفيذ عمليات تمشيط بالرشاشات الثقيلة في دير سريان، فيما سجل تحرك لآليات عسكرية إسرائيلية في حداثة وميس الجبل وبيت يحون. ويعمد الجيش الإسرائيلي مع انطلاق موسم الزيتون إلى أحراق البساتين والحقول بقنابل الفوسفور. هذا ودوت صافرات الإنذار في المالكية قبل أن يعلن الجيش الإسرائيلي أنه تشخيص خاطئ. أما هذه الصورة التي انتشرت على أنها مخازن للأسلحة في بلدة صريفة نشرها الإعلام الإسرائيلي فهي غير صحيحة.
0: في رسالة لنظيره اللبناني، عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إعجابه بقيادة رئيس الجمهورية جوزيف عون للبنان في ظل المرحلة الدقيقة التي تعيشها المنطقة. ترامب عبر أيضا عن سعادته باستقبال عون في البيت الأبيض في 21 تموز الفائت، واصفا الزيارة بالتاريخية. كما شكر عون على منحه وسام الأرز الوطني من رتبة القلادة الكبرى، مشددا على التزام الولايات المتحدة ولبنان بالسلام والأمن والازدهار حول العالم، ولا سيما في الشرق الأوسط.
2: ومن أبعبدة، أعلن وليد جنبلاط تأييده المفاوضات وقال إذا ما أدت إلى الانسحاب وترسيم الحدود شو المشكل؟ تقرير ميريلا بوخليل.
5: حاملا كتابه قدر في هذا المشرق من الحرب الأهلية إلى السلام المستحيل، دخل النائب السابق وليد جنبلاط إلى قصر بعبدة للقاء رئيس الجمهورية جوزيف عون، يرافقه نجله رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط والنائب وائل أبو فعور. في لقاء تناول المستجدات الراهنة وشكل مناسبة لتجديد جنبلاط موقفه من المفاوضات واتفاق الهدنة وربطهما بتحقيق الانسحاب وترسيم الحدود.
6: من هذا الموقع منذ أشهر أعتقد قلت أنني أؤيد المفاوضات، لاحقا قلت أنني مع اتفاق الهدنة نؤيدها إذا ما أدت إلى الانسحاب التدريجي أو الانسحاب الكامل. هذا كل الموضوع، إذا ما أدى إلى الانسحاب وترسيم الحدود شو المشكلة؟
5: وبهذا الموقف يكون جنبلاط قد جدد دعمه للمفاوضات وإن لم تأتي بالنتائج المرجوة، أي انسحاب أو ترسيم للحدود.
2: هل ينفذ صبر الولايات أو القوات اللبنانية تجاه حكومة نواف سلام؟ تقرير ستريدة بعينه.
7: بعكس ما يشاع، القوات اللبنانية لن تتخلى عن وزير الطاقة والمياه جو صدي، وتؤكد أن أداءه ليس موضع مساءلة لديه.
8: مطلوب أن الحكومة تدفع العلاية مش تدعم، مش عم نحكي نحن دعم مثل ما كان يصير الدعم قبل، أنه تغطي فرق الكلفة الدولة بتتدين من الناس وكذا. كلمة دعم غلط، بس اللي عم نقوله تدفع العلاية الحكومة لوزارة الكهرباء لبنان تحديدا، وتدفع الإعفاءات اللي عم تعفي الناس تدفعها من جيبتها مش من جيبة كهرباء لبنان. إضافة كمان في موضوع التعرفة، أن تكون تعرفة متنقلة أو متحركة، يعني لما يعلى سعر البنزين بالعالم أو سعر النفط بالعالم تعلى تعرفة الكهرباء لبنان، ولما يوطب توطى معه هيك بيكون بدل ما يروحوا المصريات ضعفين لموتور الكهرباء وموتور الحي بيدفعون بأقل كلفة على فاتورة الكهرباء.
7: إذن القوات ترفع ملف وزارة الطاقة إلى طاولة الحكومة بانتظار خطوات عملية تبدأ من وزارة المال ولا تنتهي عند مجلس الوزراء مجتمعا.
9: فينا 15 سنة موجودين نجي نحاسب حدا من سنة ونص وأنا ملف الكهرباء عم تابعه كل يوم وبعرف وين عم يوقف، يا عم ينطلب government guarantee يا أما معامل إنتاجنا بتعرفي اليوم هلأ لأنه ما نعمل لها maintenance بالسنوات الماضية إذا منعبيها فيول وغاز بتعطينا بين 10 و 12 ساعة بس، هيدي معاملنا الموجودة، بديك معامل جديدة اللامركزية اللي عم يعملوها وزارة الطاقة الهيئة الناظمة تقسيم لبنان بتصور 19 منطقة بتساعد، بس هذا كله بده وقت. طيب مصاري ما في لها تعمليها، تجيبي مصاري من برا، بس اليوم نحط العوامل اللي قدامنا بنية بتنهد بعشر ثواني لترجع تشوفي أساساتها بدك سنة ونص. بشكل عام الاستراتيجية تبع الحكومة بدها تسريع، بدها شجاعة بالعمل، وبدها نروح على الأمور الحياتية تبع الناس اللي هي الكهرباء والمي.
7: لكن في نظرة سريعة إلى مشروع موازنة العام 2027 يتبين أن الاعتمادات المخصصة لوزارة الطاقة والمياه تأتي ضمن الاعتمادات المنخفضة مقارنة بعدد من الوزارات الأخرى في وقت تواجه فيه البلاد تداعيات سوق طاقة عالمية شديدة التقلب.
0: حياتياً الاحتقان المعيشي يتصاعد، فهل يتحول غضب اللبنانيين هذه المرة إلى تحرك في الشارع؟ التفاصيل مع يارا الهندي.
3: كل شيء عم يغلى إلا الراتب كرماله لورا، ومن الصبح للمساء الجملة نفسها على لسان اللبناني ما بقى فينا. فسألنا الناس سؤال واحد، إذا صار في تحرك بسبب غلاء المعيشة بتنزلوا؟
10: أي منشارك ليش لا، أكيد كل شيء غالي إذا بيتزبط أكيد أحسن،
11: مش لوحدي أكيد، إنه الشعب كله لازم ينزلوا على الأرض. صرنا متأخرين كتير، كان مفروض قبل سنتين ثلاثة أربعة خمسة يمكن.
12: أكيد بشارك بالتحرك لأنه نحن اللي عم نتأذى من وراء هذا الغلاء. غريب غريب، لبناني مبنج مدري شو صاير معه.
3: بس في لبنانيين جربوا الشارع قبل وما بقى عندهم ثقة إنه الشارع رح يغير شيء.
13: حربين من البلد.
3: لوين مهاجر؟
13: كندا.
3: من وراء الوضع؟
13: إيه، لأنه أنا تعويضي 30 سنة بدل ما ياخدوا 100% سلمتوا 10%، فيش بلد تحميك هون.
14: حرام والله حرام تشارك، لأن ما في إفادة بيه، ما في إفادة. وقت بدو يصلحوا للبلد نتحركت وما تحركت بيصلحوا. عرفنا عرفنا بقى دخيل الله يريحونا.
15: بشارك على أساس إذا بينزلوا على الطرقات وما بيطلعوا إلا ما يكفوا إلا ما ينبذونا المطالب.
3: وبين اثنين الاتحاد العمالي العام طالب الحكومة بإعلان حالة الطوارئ.
16: تؤلف لجنة من الوزراء برئاسة رئيس الحكومة وبيكون وزير العمل المعني المباشر فيها، وزير الاقتصاد، وزير المال وغير من المعنيين. نحن أمام زيادات طرأت بالقطاع العام، لذلك لابد من زيادات بالقطاع الخاص.
3: تحرك المرتقب يتحدد يوم السبت، ومعلومات الام تي في بترجح التحرك على كامل الاراضي اللبنانيه يكون مطلع الاسبوع المقبل، وهيدا مصير بدل النقل.
16: عرضنا بلجنه المؤشر خطه لربط هذه الزياده بتطور اسعار المحروقات. مفترض نحصل على هالدراسه هذا الاسبوع ويكون في زياده على النقل بمدي أقصاها أوائل الأسبوع المقبل.
3: هون السؤال صار قدي بعد المواطن قادر يتحمل قبل ما يتحول النق من البيوت والسوبر ماركت ومحطات البنزين لنق بالشارع.
2: في السياق نفسه، وطالما أن اللبنانيين يتذمرون على كل شيء تقريبا، فلماذا لا يحتجون ويطالبون بأبسط حقوقهم؟ الام تي في سألت عينة منهم، وإليكم الإجابات والتحليلات. تقرير ماريان زوين.
17: معيشياً مش زابطة، أمنياً حرب مستمرة، سياسياً في قرارات بس ما في تطبيق. الكل مش عاجبه الوضع بس ما حدا بده يتحرك ويعترض،
12: لأنه اللبناني ما بيتحرك إذا ما قبض مصاري. ده وقت الأربعين سنت، أربعة سنت، خمسة سنت، هيدا عملت القصة، كانوا عم يقبضوا مصاري
18: لأن ما بتجيب نتيجة نزلة الشارع.
19: اللبنانيز تعود بتأقلم،
20: أخذوا لنا كل مصرياتنا بس أنه تعودنا أنه خلص
19: المال السيب بعلم الناس على الحرام، هيك ما بنقول شيء.
20: ما بعرف شو بدي لك بس أنه تعودنا.
21: نحن بدنا عدد، يعني ما حننزل شخص أما شخصين، لأنه الناس بتخاف تكون واحدة.
22: لازم رؤساء الأحزاب هي تتحرك. أنا بدي أنزل واحد يفتح حسابي شو في عندي أنا؟ نازع يجي يقول يا با في كذا كذا كذا، أوكي بنضرب سلام وننزل.
23: ما بآمن
5: انه اذا نزلت تظاهرت حيكون حدا عم يسمع صوتي.
17: هيدي عينة عن اسباب عدم النزول الى الشارع واللي بيتمها عدد كبير من اللبنانيين معه.
1: في شيء اسمه القدرة على التأثير السياسي political efficacy. هيدا انه هو معتبر انه نزلته اصلا ما بتنتج. بعدين الشعور بالتعب exhaustion مش معناتها لازم يولي الثورة، لانه هو اذا انا مسلف هم الاكل والشرب والدواء والمدارس بيحسسوني انه اصلا عندي اولويات غير اني انزل غير. ثالثا في اعتماد على الاحزاب، كيف ممكن انزل اعترض على نظام سياسي هو بيزبط لي بطاقة استشفائية وبيزبط لي واسطة بالمدرسة وبالجامعة لصغار بالعمر اللي بعده عم بيحاول يقلع حياته، بيخاف على مستقبله، بيخاف انه اذا نزل يخسر حياته، بيخاف انه يخسر سنينه.
17: باخر 10 سنين تقريبا تحركوا اللبنانيين، مره عام 2015 وقت التظاهرات طلعت ريحتكن، ومره ب 2019 تحت عنوان لبنان ينتفض. بالحالتين بدات حركه مطلبيه واصطدمت بالعناوين السياسيه، واليوم كمان المشاكل كثيره، بس شو عن اسبابها؟
1: الحق على مين؟ ما الناس معتبر الحق على امريكا، الناس معتبر الحق على ايران، انت اذا بدك تنزلي تعترضي، عم تعترضي ضد مين؟ شو عم تطلبي من الحكومه اصلا؟ لا عنا نفس القصه، والمستقبل تبعنا مختلفين عليه. غياب المشتركات بين اللبنانيين عامل اساسي سلبي بخلي اللبناني يحس انه صح نحن عم نعاني سوا، بس انا بعتبر السبب في المعاناه غير شو انت بتعتبري، اللي ندرسه حقيقي بس للاسف بنغفل عن تفصيل صغير، كل الثورات اللي نجحت سبقها سالون سياسي.
17: وهالصالون يبدو بعد ما اكتمل واللبنانيين بعد ما تصارحوا على شو بدهم يتفقوا وكيف بدهم يعيشوا سوا، اذا في اشياء ولا ممكن يتفقوا عليها.
5: بعد الاعلان، اوروبا تستعد للحرب
4: وفيروس الاي اي.

0: نوستالجيا، أنغام حالمة، حكايات دافئة. نوستالجيا، فنانين وأغنيات من الماضي الجميل. الاثنين 10 مساء مع فادي ناكوزي عبر لبنان الحر.
1: حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.

بين رأي ورأي منقرب المسافة، حكي مهضوم ونقاش أكتر من لايت. من التنين للجمعة مع سيمونة حتشيتي، خمسة بعد الظهر على لبنان الحر.

0: علبات الملاجئ المستشفيات المقاتلات، تفاصيل تبدو منفصلة، لكن عند جمعها على خريطة واحدة يظهر سؤال أكبر: هل بدأت أوروبا فعليا تحضير جبهتها الداخلية لسيناريو؟
1: التحضيرات لم تعد عسكرية فقط، فالسيناريو الذي تستعد له أوروبا لا يبدأ بالضرورة بدبابة تعبر الحدود، بل قد يبدأ بانقطاع الكهرباء أو سقوط شبكة الاتصالات أو هجوم سيبراني على مصرف أو تخريب كابل بحري أو مسيرة تصل إلى منشأة حيوية. في بريطانيا التحضير لا يتوقف عند الحكومة والجيش. الإرشادات البريطانية للطوارئ تشجع الأسر على امتلاك كل المستلزمات من المياه إلى الأدوية الأساسية ضمن مفهوم أوسع، أن تتمكن العائلة من الصمود عندما تتوقف الخدمات الأساسية. أما في فرنسا فقد جمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 18 من أيلول رؤساء الأحزاب ومسؤولي الاستخبارات والأمن، وبعد إحاطات عن أوكرانيا والشرق الأوسط رفعت باريس مستوى اليقظة في مواجهة التهديدات الهجينة، وطلبت إعداد خطة لحماية البنى التحتية الحيوية والمواقع الدفاعية الحساسة من المسيرات والهجمات السيبرانية. أما ألمانيا فتضيف السلاح إلى معادلة الجاهزية. في 18 من أيلول أيضا تسلمت برلين أول مقاتلة F-35 من أصل 35 في إطار إعادة بناء قدراتها الجوية والدفاعية. حتى سويسرا المحايدة تاريخيا تغير حساباتها. الحكومة السويسرية أقرت في 18 من أيلول أيضا استراتيجية الأمن لعام 2026، 10 أهداف و46 إجراء لتعزيز صمود الدولة والمجتمع والاقتصاد وتحسين الحماية والقدرات الدفاعية، مع تركيز واضح على الهجمات الهجينة والسيبرانية والمسيرات والصواريخ بعيدة المدى. فما الذي يجري خلف الكواليس؟ أوروبا لا تعلن أن الحرب العالمية الثالثة بدأت، ولا توجد حتى الآن معطيات موثوقة تقول أن حربا مباشرة واسعة على أراضي الناتو ستقع خلال أيام، لكنها تفعل شيئا لم تفعله بهذا الحجم منذ عقود: تعيد تجهيز الجيش والدولة والمستشفى وشبكة الكهرباء وحتى المنزل لليوم الذي قد تصبح فيه الحرب أكثر من سيناريو على الورق، لأن التحضير للحرب الكبرى إذا جاءت لا يبدأ عند إطلاق أول صاروخ، بل قبل ذلك بكثير.
2: من أجواء إيران إلى باب المندب، واشنطن تشد الخناق وتؤجل فتح جبهة جديدة في اليمن.
1: الأحداث جاء من وزير الخزانة الأمريكي الذي أعلن أنه في 23 من أيلول ستصبح شركات الطيران الإيرانية عاجزة عن العمل دوليا تحت ضغط العقوبات الثانوية. الرسالة واضحة: من يزود الطائرات الإيرانية بالوقود أو الخدمات أو التذاكر قد يجد نفسه خارج النظام الدولاري، معلنا أنه ناقش الأمر مع الصين التي دخلت على خط المحادثات الأمريكية بشأن تطبيق العقوبات. أما بحرًا فمضيق هرمز يزداد خطورة، 17 سفينة فقط عبرته خلال عطلة نهاية الأسبوع مقابل 37 في الأسبوع السابق. وفي الممر نفسه أصيبت ناقلة بحطام مقذوفات مجهولة، فيما هدد الحرس الثوري بتغيير جغرافيا الحرب إذا توسعت المواجهة. وبين الضغط والتصعيد تتحرك باكستان، إذ أكدت إسلام أباد استمرار الوساطة للوصول إلى تسوية بالتزامن مع زيارة وزير الداخلية محسن نقوي إلى طهران. لكن إيران تفصل بين الوساطة والزيارة وتنفي أن يحمل نقوي رسائل أمريكية، مؤكدة أن شروطها السبعة وصلت أصلا إلى واشنطن. توازيا وعلى الجبهة اليمنية، أفادت رويترز أن ترامب لم يتعهد بتوفير دعم عسكري للحكومة اليمنية ضد الحوثيين الموالين لإيران، فيما أجرى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي مكالمة هاتفية مع ترامب الأحد طالبا منه دعم واشنطن في مواجهة الحوثيين مع تجدد المعارك في اليمن. هذا وكشف مسؤول أمريكي أن الرئيس ترامب فكر خلال نهاية الأسبوع الماضي في توجيه ضربة عسكرية ضد الحوثيين قبل أن يقرر تأجيلها من دون الكشف عن أسباب القرار أو موعد محتمل لإعادة النظر في تنفيذها.
0: بالعودة إلى المحليات، إذاعة لبنان تنطلق من البث عبر الأثير فقط إلى البث بالصوت والصورة بعد إدخال التصوير المرئي إلى استديوهاتها، وذلك بحضور وزير الإعلام بور مرقس ونقيب تكنولوجيا التربية للإذاعة وعدد من المسؤولين والتقنيين والمذيعين. وكان مرقس أول من يظهر عبر البث المرئي معلنا إطلاق مسار لتطوير الإذاعة رسميا وكاشفا عن قرار حكومي بفتح حساب خاص بها للاستفادة من إيرادات الإعلانات والاستثمارات لتطويرها. وأكد مرقس أن عودة الدولة وبث سلطتها هما الخلاص، مشيرا إلى أن الرئيس عون يبذل جهودا في هذا الاتجاه من خلال الاتصالات والحشد والضغط.
2: من المختبر إلى الشفرة الجينية، يفتح الذكاء الاصطناعي بابا جديدا أمام الطب والبحث العلمي. تقرير ماريو دويري.
3: 16 فيروس بالجينومز ما كانت مرصودة بالطبيعة من قبل صممها الذكاء الاصطناعي وصارت قادرة تقتل البكتيريا. إنجاز ممكن يساعد بمواجهة مقاومة المضادات الحيوية أو الانتيبيوتيك ريزيستنس، وبنفس الوقت فتح ملف صحي وأمن جديد. بأب 2026 علماء من ستانفورد وأرك إنستيتوت استخدموا إيفو 1 وإيفو 2 نماذج شبيهة بتشات جي بي تي وكلود بس متخصصة بالجينات لتصميم فيروسات جديدة استهدفوا فيها بكتيريا الإيكولاي. الاي اي كتب جينوم كامل، يعني الشفرة جينية اللازمة لبناء الفيروس وتشغيله عبر تسلسلات جديدة من الدي ان اي بحروف الاي تي سي وجي. الفيروس من نوع بكتيريوفيج، بتهاجم البكتيريا، بتدخل مادتها الجينية لداخلها وبتسيطر على الخلية وبتحولها لمصنع بينتج نسخ منها وبالنهاية بتقتلها. انطلاقا من فيج طبيعي اسمه فاي اكس 174 ولد ايفو الاف الجينومات. العلماء اختاروا 302 منهم وصنعوه واختبروا 285 بعد تحويل السيكونس الرقمية لدي ان اي حقيقي وادخالها بخلايا الايكولاي، والنتيجة 16 صاروا فيجز وظيفية بجينومات جديدة ما كانت مرصودة بالطبيعة ولو إنها مبنية على عائلات فيروسات معروفة. هالتجربة أثبتت إنه الفيجز يلي صممها الـ AI قدرت تتخطى مقاومة طورها إيكولاي ضد فيروس طبيعي، وهالشي بيفتح الباب لتصميم فيجز مخصصة مستقبلا لما تفشل العلاجات التقليدية. بس الوجه الثاني هو الأمن البيولوجي. إيفو 2 مفتوح المصدر، متاح مجانا للجميع، وأدوات استخدامه وموارده منشورة لتوليد سيكونسز جديدة. وحتى لو الفيروس يلي طورته هالتجربة ما بيأذي الإنسان، الخطر بيكبر إذا هالإمكانات نوجدت لدى دول بتملك برنامج بيولوجي أو جهة منظمة أو إرهابية عندها مختبرات وتمويل.
0: وإلى فقرة الصحة، سرطان البروستات صامت في بداياته والعلاج أكثر فعالية مع الكشف المبكر. تقرير من رلا مخليل.
1: يعد سرطان البروستات السرطان الثاني الأكثر شيوعا بين رجال العالم، حيث يسجل سنويا

0: التحمل، الفحص السريري، فحص الدم المخبري، التصوير بالرنين المغناطيسي والخزعات الموجهة. تعتمد خيارات علاج سرطان البروستات على عوامل عدة، من ضمنها درجة انتشار السرطان إلى جانب عوامل مرتبطة بالمريض نفسه، حيث يناقش الطبيب أساليب العلاج لاختيار الأنسب للحالة، والتي تتراوح بين مراقبة الورم أو العلاج الجراحي أو العلاج الإشعاعي مع الهرموني. وعند اختيار التدخل الجراحي يحدث استخدام التقنيات الحديثة مثل نظام دافنشي للجراحة الروبوتية نقلة نوعية في النتائج، إذ يتيح دقة عالية بهدف الحفاظ على الأعصاب والأنسجة المحيطة لنتائج أفضل والحفاظ على القدرة الجنسية والتحكم البولي. بدعوة
1: نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الام تي في. هنا لبنان الحر. لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: معقول ملك يتم إعدامه مش عند العرب، عند الأوروبيين هالمرة؟ حقك تعرف إنه هالملك يلي أعدم هو ملك إنجلترا وابن ملك سابق واسمه مثله، بس بيو أكيد الأول وهو الثاني. عم نحكي عن الملك إدوارد II يلي عاش بين 1284 و 1327 واستعادت اسكتلندا استقلالها بعهده. المهم إنه هو كان كتير معارض لبيو ومشاكس كمان، وأصغر أبنائه الأربعة الذكور. بس ليش صار ملك؟ لأنه هو الوحيد يلي بقي على قيد الحياة، وصار هو ملك أو ولي عهد بعد أشهر من ولادته، بس خيب له أماله كتير لبيو إدوارد الأول. المهم أنه هالملك يلي كان كتير فاسد ويلي استدعى كمان صديق فاسد، صار بعهده كتير معارضات، إلى أن إجت مرته الخائنة مع أحد المعارضين بحرب وعزلته وخلته يلاحق وصولاً إلى الإعدام، إعدامه بحراسه بـ 21 أيلول 1327. فكان أول ملك لإنجلترا يخلع ويقتل بموافقة ولي العهد.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

تناول عضو تكتل الجمهورية القوية النائب لياس الخوري موضوع الهجوم على الوزير جوصدي والكهرباء، فأشار إلى أن المشكلة ليست في مثابرة وزير الطاقة جوصدي، بل في منظومة تريد نتائج فورية من قطاع أنهكته عقود من الترهل وبنية تحتية متهالكة وأزمات مالية وحروب إقليمية ودولية متتالية، مشددا على أن إصلاح الكهرباء ليس كبسة زر ولا مزايدة شعبوية، بل هو مسار متوسط وطويل المدى، ومن يرفض فهم ذلك إما يجهل طبيعة الأزمة وإما يريد تزوير حقيقتها. ولفت الخوري في بيان إلى أن الأكثر صدمة أن الوزارة تحاسب على العجز فيما تحرم من مقومات المعالجة في دولة لم تستكمل بعد بسط سلطتها وحصرية السلاح، ولا تؤمن للقطاع ما يحتاجه من دعم وتمويل. لذلك فإن استهداف الصد لا يعالج أزمة الكهرباء، بل يهدد بإسقاط مسار يحاول للمرة الأولى مقاربة الملف بمنهج علمي وشفاف ومتدرج، معتبرا أنه إما أن يعطى الإصلاح فرصة وأما يبقى البلد أسير حملات تسقط الوزراء ولا تعيد الكهرباء. أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد أن قيمة الأضرار المادية المتراكمة جراء الحرب الإسرائيلية على لبنان بلغت 9 مليارات دولار، معظمها في المنازل الخاصة، حيث دمر ما يقارب 300 ألف وحدة سكنية، ولا يزال 300 ألف شخص نازحين، بينما تمكن 800 ألف آخرون من العودة إلى مناطقهم الأصلية ليجدوا في كثير من الأحيان منازلهم ومدارسهم ومتاجرهم وأراضيهم الزراعية متضررة بشدة. وقالت السيد في مقابلة مع وكالة إيطالية بإمكان إضافة المزيد من الأرقام، لكنني لا أريد أن أصدم الناس كثيرا. أضافت: التحدي الرئيسي هو التمويل، أي الموارد اللازمة لدعم التعافي، ومع دمار بقيمة 9 مليارات دولار نعلم أننا لن نملك هذا المبلغ، بالتأكيد ليس على المدى القريب، كما أن السياق الدولي يزيد من صعوبة حشد الموارد. أعلنت الصين عزل الرجل الثاني عسكريا في البلاد بعد الرئيس بعد اتهامه بالفساد وعدم الولاء. وعشية القمة المرتقبة بين الرئيسين الأمريكي والصيني صرح الرئيس دونالد ترامب أن أمريكا تتفوق على الجميع في سباق الذكاء الاصطناعي. أخيرا سجل تراجع في أسعار النفط بأكثر من 4% وبرنت دون $100 للبرميل. بهذا الخبر نأتي إلى ختام موجز الأخبار، نشكر لكم حسن المتابعة.

0: أولا كيك
1: بشو؟
0: بحيلا شي وبكل شي. أولا كيك بهمو رأيك.
1: No, no, it's up to you.
0: أولا كيك كل تنين وتلاتة مع سالم خليفي. أولا كيك دايماً من لبنان الحر من 9 للـ10.

سالم منبلش قبل ما نوصل جزاف قال تك تك قلبه من النطرة. نحن الساعة 9 على القد منطلع جزاف فيك تك تك تك تك تك تك قد عدد تكات الساعة. الساعة 9 بتلاقينا حدك.

مساء الخير كل مستمعي لبنان الحر وين ما كنتوا عم تتابعونا، سواء بداخل لبنان على موجاتنا العامة 102.3 102.5 او 102.7 ميجا هرتز اف ام، خارج لبنان على الانترنت www.rll.com.lb. فيكن تشاركونا من خلال الاتصال برقم تليفون اذاعه لبنان الحر 0918233، او مثل ما عمل المستمع سالم من خلال تطبيق الواتساب 70 959 111.

تأخرت دقيقة؟ لا ما تأخرت ولا دقيقة، طلعت الساعة 9 على الأد يا سالم. والليفت إنه من كم سنة لورا كنا نقول إنه ساعتك مؤخرة أو ساعتي مسبقة إلى ما هنالك من أمور. اليوم كل الساعات متصلين بالإنترنت وكلهم عم بيمشوا، يعني الساعات عم نحكي عن ساعات تليفون أو ساعات لابتوب أو ساعات الديسكتوب whatever، متصلين كلهم بالإنترنت، وبالتالي بيعطوا الوقت بشكل كتير دقيق. والساعة اللي قدامي بتشير هلأ لـ 21، يعني ساعة 9 و3 دقائق.

هقولك هيك وبنص الثاني من أيلول موسم العودة للمدارس. أقولك هيك كيف عم بتكون تحضيراتكم للباك تو سكول؟ هل كويتكم الأسعار ولا بعدكم ماشي حالكم؟ هل قادرين تخلوا أولادكم بزيت المدارس أو رح تغيروا لهم مدرسة أو رح تغيروا لهم يمكن نظام تعليمي كامل؟ أو لك هيك بيسمع رأيكم حول هالموضوع هيدا بخلال الحلقة، وبالمقابل أنا رح أعطيكم كم معلومة يمكن تكون فايتة البعض منكم. كريم أنت شو عامل بالمدارس؟ كويك أيلول بأقساط المدارس ولا مش الحال أنت كويتو؟ كويك كتير ها؟ نسمع كمان أراء المستمعين على رقم تليفون 09-218-233 واتساب 70-959-111. هل كويكن أيلول بأسعار العودة إلى المدارس أو قدرتوا تتحملوه؟

بهالوقت اللي ناطر فيه رسائلكم واتصالاتكم تنحكي عن الباك تو سكول، عن العودة للمدارس، خلينا لكم كم شغلة ممكن تعملوها بس تحسوا انه تليفونكم طلعت حرارته. أول شيء شو يعني طلعت حرارة التليفون؟ يعني إذا حامله بإيدي أو إذا حطه على دينتي عم بحكي أو إذا دقرته بحسه حامي كتير كتير، عم نحكي عن أنه بتحس بالحرارة مش أنه حامي نتفي، بكون حامي كتير. هيدي إيه شو؟ ماشي حالك؟ منعاني منها بالصيفية وأيام كتير منعاني منها بالشتوية، يعني ما قلع هيدي ما قلع علاقة بالطقس الخارجي جوزيف، إلها علاقة باستعمال التليفون بحد ذاته. يعني ممكن كتير أنه تكون حاطه على الشارجور لوقت زايد، ممكن يكون في شيء أبليكيشن عم تشتغل كتير، وممكن كتير يكون في فيروس.

0: رسالتين وبقول لك شو بنعمل بس يحمخ. رسالة
1: ناوي انه ابني من الخاص للرسمي بس رجعت يعني شو بدي اعمل يعني
0: ما عم بسمع منيح جوزيف.
1: خايف انه اذا نقلته للرسمي تختلف علي وينزل مستواي لانه متفوق يعني بالخاص. خليها لله من شان ما الصبي يدنى مستواه او نفسيته تنهار مضطر ادفع مصاري الزيدي لخليه بمستواه.
0: وشي بيكوي كاتب لي بالاخر شي بيكوي كمان رساله.
2: مرحبا خي سالم يسعد مساك يعطيك العافيه وللمخرج يعطي العافيه. لك هي كانه عالميه كل شيء صار عالمي يعني حتى هون بامريكا السيمستر هلا غلوه 2000 دولار يعني يعني اثنين سيمستر بالسنه 4000 دولار غلى عن هذيك السنه.
0: كمان ما بعرف ليش الصوت عم بيكون واطي يمكن مسجل الرسالة واطية بفتكر ما بعرف بس كنت عم بسمع كتير واطي مش كتير هلأ صار في إيكو حيرتك الليلة مش الحال.

لأن أول شغلة بتعملها بس تحس إنه تليفونك حامي، مش بتحطه بالماي جوزيف، ولا بترش عليه ماي مسقعة ولا بالثلجة، أول شغلة بنعملها نطفي.

وبنطفيه لفتره، يعني مش انه بنطفيه بنرجع بنقله بتعمل له ريستارت، لا بتطفيه لوقت يمكن 5 دقائق يمكن 10 دقائق تتحس انه رجع برد. بس الاهم من هودي الحماوه غير الطبيعيه، يعني اذا انت منك فاتح الابلكيشن، منك حطه بالتشارجر، ما عم تعمل شيء وحسيت انه حمي، هيدا دليل انه سي بي يو عم يشتغل كتير، وهيدي اشاره او مؤشر اذا بدك انه في شيء ابلكيشن عم تشتغل باك جراوند، الارجح تكون فيروس. اول شغله لازم تعملها بعد ما تبردوا للتليفون انه تفحصوا من الفيروس.

هلا اذا ما قدرت تطفيه لانه يمكن يكون مثلت باللبناني بنقول تلت او سطل وبطل يطفي معك، بالقليله حطه بوضعيه الطيران، لانه هالوضعيه هيدي بتوقف الارسال، بتوقف سي بي يو، بتوقف الشغل، وبالتالي اذا بيكون في شيء عم يشتغل كمان بيوقف، وخصوص الاهم انه بتوقف الكونكشن اللي عندك اياها، يعني اذا في داتا ترانسفير عم بيصير كمان بتوقف.

0: كيفكم ايلول ولا ماشي حالكم عم تتحملوا رساله؟
1: سعيد يا اخي السلب حبيب قلبي لك ولجميع المستمعين. ولك يا اخي الواحد شو بده يحكي تيحكي، هي قصه مدارس بس. ولك غلا كاو العالم والعالم ما عم تحكي، والزعمة ما فرقاني معهم، اخر همه ما زال العالم ما عم تحكي وما عم بدي يقون، مش فرقاني معهم. بيقولوا لك العالم عايشه، يلا خلينا نعيش، اتركهم ان شاء الله ما بيحكوا، تنضلنا نحن قادرين نستفيد ونظبط وضعنا، رحلاتهم مشاويرهم اخذ همهم، والعالم يا خيي قاعد تنتوش ببعضها عم تاكل بعضها اكل ما حدا فرقاني معه الثاني، عارف كيف؟ وشو بده يحكي الواحد يحكي. ولك كل يوم كل يوم كيف ما بلمت، بدك 50-70 دولار بس تاكل وتشرب تتمشي حالك. بدي اعرف كيف اللي عم بيطلع 500 دولار أو 600 دولار عم بيعيش. لك يا حيفي على هالشعب اذا كان راح يمشي حاله. ولك نحن من اولى بياتنا وجدودنا عايشوا بالعذاب وبالحرب، ونحن عم نكفي المسيره لانه ما حدا عم بيجاوب. عندك مجلس النواب ناس بتنزل ما بتحكي كلمه، وعلى الفاضي بيسمعوا وبيضلوا لبرا بيصيروا يبهروا. لك الله يساعدنا. يلا طولت عليك حبيبي، ما تواخذنا، بس اللي بيقولوا الله يساعدنا ويعطيك العافيه. معك الشحرور.
0: أهلا وسهلا فيك شحرور. كمان الرسالة ما
2: سالم، الله معك يعطيك العافية. أنا بعدني عم بزعجك، أنا عم بحكيك من حملية. بعده لبنان حر عندي، ما عم بيجي مضبوط، عم بيقطش بعد وقت، عم بيجي يعني في محطة عم تضربه، عم بيصير في أغاني فرنجي، حديث فرنجي،
0: هرزيو يعني هرزيف كريم عم بيحطن.
2: بدي عزبك بعدني بعد الظهر أوقات الصبح أوقات بالليل تضرب، بصير في تشويش على الإذاعة. شو فينا نعمل؟ ما عندي إلا على 103، ما بتجي إلا على 103، ببرم حطيت كله ما في. بدي عزبك بالشغلي
0: صديقي، بدك تحط 102.3 أو 102.5. عندك انت بحمليه 102.3.
2: يا استاذ سلم عم بعزبك يا استاذ سلم.
0: يا اهلا وسهلا فيك. 102.3 يا حبيبي سوسن. انا منيح، وانا كمان اشتقت لك واشتقت لي كثير. يسعد عالم حرب كتير. الله يساعد، الله يساعد العالم حرب اقتصاديه. اهلا وسهلا فيك يا سوسن، رساله.
3: صباح وصباح ولا عنده صباح، ومساء ومساء ولا عنده مساء. كيف خيي سالم؟ شو الانسان المميز انت
0: حبيبي؟
3: لا والمميز كتير كتير كتير المهندس الصوت اللي عندك، انسان رائع رائع رائع رائع رائع
0: حبيبي.
3: خلينا بموضوعنا خيي سالم.
0: انت خليك بموضوعك.
3: انا بشغل بشركه وعطيني تاب لفوتر فيه لزبونات، انا بروح عند زبونات بالكاميون. ايام بيحمل تاب بضويله على الشاشة انه حامي كتير ما بقى يشتغل، كل زبون فوت لعنده بحطه عنده بالبراد ليكون الشباب خلصوا تنزيل البضاعه، بشيله من البراد بطلع فاتوره الابره بطلع على الكاميون. التاب تبعي عايش على البرادات، ما في براد بكسروان الا ما بارمه، ما في براد التاب تبعي ايتال الا ما بارمه بكسروان. خيسال
0: لك بفتكر عم تحكي عن تابلت، يعني اللوح الالكتروني. افضل طريقه اذا انت عم تحطه معك، يعني عم تحطه حدك بالسياره او الكاميون، يعني بوسيله النقل يلي انت رايح وجاي فيها، اول شيء ما تحطه بالشمس، وشيله من الكفر. صحيح، لانه هيدي كانت ثالث نصيحه بدي اعطيها لبس يحموا التليفونات، شيله من الكفر. والاهم من هيك طفيه، اذا انت ماشي بالطريق انتو ماشي طفيه، ما تخليه داير، لانه طالما هو داير طالما السي بي يو تبعته عم يشتغل، وهيدي شغله بتخليه يحمى اكثر. بقى هودي اول شغلتين ممكن تعملون. بس توصل لعند زبون بدك تستعمله بتدوره قبل ما تنزل، وبتخليه بمحل مبورد ما يكون كتير حامي، علما انه مش الصيفيه او الشتويه هن اللي بخلوه يحمى. يعني نحن عم نحكي عن حماوه داخليه للجهاز اكثر ما تكون حماوه جايه من برا. قد ما تكون الحماوه اللي جايه من برا، هلا اكيد اذا كنت بالصحراء طبيعي انه هذه شغلة تسبب حماوة. انما اذا كنت بحرارة طبيعية, يعني اذا كنت انت سايق السيارة ومفتح شبابيك الى مهنيك من امور ما بتخلي يحمى. يلي بيخلي يحمى هو اشياء تانية, واكتر شيء بنحكي عن الطريقة يلي بيشتغل فيها السي بي يو, يعني يلي بيشتغل فيها المعالج الموجود بالتابلت تبعيتك او بالكمبيوتر او بالتليفون بكل هالديفايسز هودي. سو عليك انه تخليه نتفي مبورد وما تشغله كتير, يعني وقت ما تكون عايزه اطفي. رسالة
4: صديقي, بالنسبة للتليفونات اوقات كتير بيفوت فيروس على التليفون.
0: صح.
4: هني هاولي تبع الكلين وتنظيف الفيروس, هني اصلا هاولي فيروس.
0: لا
4: بتجي بتفوت انت على الاب سيتينج لحتى تعمل له ريموف, ما بيبين اصلا. واذا جيت لحتى تشيله او اذا بين ما تعمل له انستول او الغاء التثبيت, ما كمان ما بتقدر. فالطريقه الوحيده انك تدخل التليفون بالسيف مود او الوضع الامن بالعربي, ومن هونك بتفوت على الاب سيتينج او على التطبيقات, وساعتها بتشيلهم, يعني بتقدر تمحيهم. بس بده يفوت على السيف مود قبل ما, لانه في ناس كتير بيفوتوا على مواقع وبتجيهم دعاية معينة انه تليفونك في كتير بده تنظيف, بيقوموا مشحارين بيفوتوا عليها وبيعلقوا بيعملوا تثبيت لهذا الفيروس وما بيقدروا يمحوه. تمحيه بطريقة واحدة انك بتفوت على الوضع الامن او على السيف مود, بعدين بتفوت على الاب سيتينج ومنها بتقدر تمحيهم, وساعتها بيمشي الحال.
0: بس حتى نكون دقيقين, بس نقول انتي فيروس او الشيء اللي بيشل الفيروس, هيدا وظيفته انه يشيل الفيروس. يعني وظيفته انه يجي يعمل سكان لتليفونك, اذا في فيروس على التليفون انه يشيله. اذا عم تحكي عن تطبيق معين, وبفتكر عرفت عن اي تطبيق عم تحكي, اللي بيطلع لك نوع من اد وبدون ما تنتبه بتعمل له انستول, هيدا منه انتي فيروس. يعني هالكلينر يلي عم يدعي انه هو بينظف لك تليفونك, هيدا منه الانتي فيروس ومنه من مصدر موثوق. يعني بس نحكي عن انتي فيروس بنحكي عن البرنامج او تطبيق صادر عن شركات معروفة وتراستفول, يعني بيأدي الشغل المطلوب منه. لتتفوت سيف مود, يعني هون بتكون عم تحكي كتير عن تكنيسيتي يمكن لناس شوي ضليعين بمواضيع السوفتوير, وبالتالي المطلوب بالأساس أنه كل تليفوناتنا أنه نكون حاطينهم بحماية الأنتي فيروسز يلي موجودين, يلي هني تراستد, يعني من مصادر موثوقة. كرمال هيك المفروض بالأساس أنه ما ننزل تطبيقات من حي الله محل. يعني ما فينا كل ما طلع تطبيق قدامنا ننزله نجربه ونقول انه اذا ما عجبنا بنرجع بنشيله. لا, مش هيك بيصير الشغل. بننقي التطبيقات يلي بدنا ننزلون اجمالا. مش مفروض ننزل شيء من برات ستور, كل شيء محطوط على ستور اجمالا بيكون موثوق او بيكون في عنده مرجعية معينة. اوكي, وبالتالي ممكن انه يعني نشيل هالخطر عنا. رسالة.
5: مرحبا سليم, يعطيك العافية, معك جو من أريزونا. تحية لك ولكل العاملين بلبنان الحر.
0: أهلا جو.
5: معك ولكل المستمعين. في شغلة أنا دوختني عن جد, ما عم بقدر أفهمها. تنكة البنزين بلبنان 35 دولار, سوري 31 دولار مدري 32 دولار. والحد الأدنى بعتقد 400 أو 500 بلبنان. عنا هون

0: فيك تشرح ليها تفسر ليها هايدي؟ تحية لك ويعطيك ألف عافية.
1: أهلا وسهلا فيك جو. الإجابة على كيف عايشين مش عايشين هيدي تنجاوبك يا من الآخر منا عايشين. كان هذه سالي
2: خي سالم. أنا بعيدك خي سالم. لقلك لا أنا منزل أي أبليكيشن قبل ما يعمل لها انستول, يعني لما تخلص 100% وبدو يعمل انستول بيكتب لي دقيقة عم يفحصها الأنتي فيروس تبع التليفون اللي جاي فيه الأنتي فيروس بيجي بالتليفون سوري بيكتب لك سكيور 100% بلا بيعمل لها انستوليشن. معك حق وألف حق 100%.
1: أهلا وسهلا فيك. أنا بشكرك لأنه أيتني سامي صاير. أنا بسيك بالخير كمان.

جو نضيف نتفي على الكلام اللي كنت عم تقوله قبل شوي وقلت لك انه نحن مش عايشين. هيدي شغله صارت يعني من الذاكره عم بعطيك اياها كرمال هيك، ما بدي اعطي تواريخ كثير دقيقه. ببدايه الستينات يعني الايرلي 60s اجت بعثه عم تدرس اوضاع اللبنانيين وطلعت بنتيجه انه اللبنانيين بالاوضاع اللي عايشين فيها لازم يكونوا ميتين كلهم، يعني ما لازم واحد منهم يكون قادر يعيش، لانه كل الاشياء اللي درسوها وكانوا حاطين المعايير العلميه العالميه اللي موجوده بتقول انه هذا الشعب غير قابل للحياه، يعني غير قادر على الحياه. شو بيك جوزيف؟ ما انه مصدق جوزيف. لا لا غير قادر على الحياه، وتحيروا واحتاروا كيف نحن عايشين، يعني كيف كانوا جدودنا عايشين. وبالتالي نحن كل عمرنا من كافح لحتى نعيش، كل عمرنا من قاوم من ناضل لحتى نعيش، بالرغم من كل الاشياء اللي مرق فيها لبنان، بالرغم من كل الاشياء اللي مرقنا فيها كلبنانيين، نحن باقيين بلبنان، رح نضل بلبنان ورح نضل نقاوم ونناضل ونقاتل كرمال لبنان.

0: انا بالنسبه للسامسونج، السامسونج بتقدر على وقت اللي بدك تعمل له تورن اوف للديفايس، بتكبس كبسه طويله على الشاشه، يعني بتطلع لك وقت اللي بدك تكبس انه كبسه الباور، بتكبس كبسه طويله على الباور باور اوف، بيطلع لك انه بدك تدخله سيف مود او شيء تاني بتدخله سيف مود. بالنسبه للاجهزه الثانيه اللي هي اندرويد تكنو او انفينكس او اي حدا اي جي ثاني، بتكبس كبسه الباور وكبسه اللي بتوطي الصوت، يعني
1: بتدور
0: التليفون وبتضلك كابس على كبسه اللي بتوطي الصوت، بيدخل التليفون على السيف مود او الوضع الامن للي حاطه بالعربي، ومن هونيك بتفوت على الاب سيتينج وبتمحي اللي بدك اياه. يعني كل شيء مش قادر تمحيه بالوضع العادي بالوضع الامن فيك تمحيه، لانه هذه الفيروسات متى ما دخلت على التليفون حتى لو فت على الاب سيتينج ما بتبين. ممكن
1: بس صديقي لو قطعتك لانه رسالة كتير طويلة يعني حوالي دقيقتين، مش مفروض انه نفوت محيا نعمل ديليت بهالطريقة هيدي؟ يعني ما فينا نستعمل تليفون، وخصوص اذا كان شخص ما عنده سعة اطلاع بعمل او بطريقة عمل الهواتف او الاوبريتنج سيستم اللي موجودين على التليفون، مش مفروض انه اللي يفوت محيهم بهالطريقة هيدي، مفروض يتبع الطريقة يلي حطينا بالنظام لحتى يمحيون. كرمال هيك عم بطلب انه ينعمل نروح على انتي فايروس او ينعمل كليننج ثرو انتي فايروس ويكون سيرتيفايد انتي فايروس، بيقول لي بعدين نحن عايشين لانه في تضامن. اكيد اكيد على امل انه يكون في تضامن. رساله
2: الله معك سالم.

0: الله
1: أهلا زين،
0: معك. والله
1: أهلا.
0: بدي اقول له لخينا جو، كل عمره اكثر من 30 سنه هيك لبنان عايش على بركه الله مثل ما بيقولوا، مش عايش بس في بعض الناس كانت عايشه على حساب ناس، وهذه الطبقه السياسيه هي اللي وصلت لهون من زمان، وبيجي هيدا الاستسلام والناس بتقول ما على شيء والناس اللي ما بتروح تنتخب صح، وكل هالاشياء هذه اللي وصلتنا لهون، توصلت لافلاس الدوله، مشان هيك المعاشات واطي، بس كل عمره بلبنان احسن معاشات كانت بالعالم. خي ما تنسى وين ما كان بالعالم انه ما انه بس قصه المعاش، قصه المصاريف، وين ما كان في مصاريف
1: صح،
0: والناس كلها تقريبا صارت مثل بعضها. يعطيك الف عافيه.
1: اهلا وسهلا فيك. رساله.
2: مساء الخير خي سيلي، ومساء مستمعينك، ومساء أسرة لبنان الحر. وراح نفكر مرة أعلمهم أنا يا خي سيلي.
1: لا
2: تعجبني شوية ماسة طعمين التفاحات، لأن هيك هيك ما في موسم تفاح. معك حنا ريف حشيد.
1: حنا أول شيء أنه تزرع تفاح شغلة كتير حلوة وكتير مهمة، وفي موسم تفاح سنة بلا في موسم تفاح. هلأ أنه تعلمهم أنه يزرعوا تفاح وتعلمهم انه يربوا معزة، كمان هيدي شغلة كتير منيحة وكتير مفيدة، بس كمان بدك تعلمهم، مش انه ما بدنا نعلمهم، بس بدنا نعلمهم انه اللي يزرعوا تفاح ويربوا معزة. تربية المعزة ممكن تكون من خلال الاختصاص اللي عاملين، يعني اذا بيعملوا اختصاص زراعة وتربية، بيكون في عنده تربية مواشي مادة باختصاصهم، بيصيروا يربوا المعزة والبقر والغنم بطريقة علمية، يعني بيصير إنتاجهم بيزيد أكتر، بيصيروا يعرفوا يهتموا أكتر بالتفاحات. إذا أنت لأنه أخذ أنت أكيد من بيك وبيك أخذ من جدك، يمكن في إشياء هلأ موجودة، في إشياء حديثة أكتر، في طرق لاستعمال الأرض ممكن تعطي استثمارات أكتر. يمكن نوع التفاح اللي انت زارعه هلا بتبيع الكيلو تنفترض بمئة ألف، يجي ابنك من بعد الدراسة اللي عملها بيزرع نوع تفاح مختلف بيطلع حقه 200 ألف أو 300 ألف إلى ما هنالك. أنا ولا مرة بقول إنه الابتعاد عن الأرض أو الابتعاد عن الطبيعة أو إنه نترك أرضنا، أو إنه إذا العمل بالأرض أو العمل مع المواشي إنه هيدي الشيء بيخليني انه حس حالي يمكن اقل من غيري او شيء، ابدا ابدا ابدا. يلي بقوله انا، يلي عنده شقفة ارض افضل طريقة انه يروح يتخصص بالزراعة ويهتم بارضه، ويلي قادر انه يربي قطيع مواشي، قطيع المواشي بيخلي الواحد يصير مليونير. وبعرف كتير عالم عن جد عملوا مليونيرية من وراء المواشي ومن وراء الزراعة، بس بدنا نعرف شو نزرع وكيف وايمتى وباي ماشية نهتم.

0: جوي من اريزونا بيقول لي واو معهم حق 100%. كمان هذا رساله ما سمعناها، تنشوف شو هي.
1: صديقي اذا الفيروس فات على تليفونك وكل 3 ثواني بيفتح لك دعايه وبيفتح لك توت توت توت وبيقعد بيزمر.
0: لا مش بس هيك،
1: وبيقول لك كليننج ويور فون is very hot وما بعرف شو هودي، ما انت ما مش قادر تفوت على اصلا على الانتي فيروس.
0: صديقي إيه انت عم تحكيني عن وضع محدد، يعني عن فيروس محدد. انا عم بحكي بالاجمال، بس يفوت فيروس عندنا على التليفون، انت عم تحكي عن behavior تبعت الابليكيشن وحده. انا عم اقول بس يكون في عنا لقطين فيروس بتليفوننا شو بنعمل؟ بتزرع بقدونس على البالكون. ايه حل كمان انه تزرع بقدونس على البالكون، وعلى البالكون فينا نزرع مش بس بقدونس، في اكثر من شغله ممكن نعملها ونستفيد منها. يعني في اذا بدكم نعمل حيط اخضر، يعني بتقدر تحط بويات بتعلقهم على الحيط وبتزرع، مش بس بقدونس، قادرين نطلع كتير اشياء من نتيجه الاشياء اللي بنكون زرعينها على البالكون.

0: بحال كان تليفوننا حامي كتير ضروري جدا انه ما نحط التليفون بالتلاجة او ما نحطه بالبراد او ما نحطه تحت المي. هيدي اشياء بتضر كتير بالتليفون وبتأدي لانه لزيادة الرطوبة داخل الجهاز، يعني بيزيدوا الرطوبة يلي جواته، وبالتالي ممكن كتير انه يصير في شورت سيركوت بقلب الديفايس وينضرب البورد. انا بشكرك كريم، ومش لازم تحطه بالبراد. بتحطه بالرز اذا كان واقع بالمي، واكيد بتحطه بالرز، او اذا كان مرطب بتفتحه بايام ما كانوا ينفتحوا التليفونات بتفتحه وبتحطه بالرز. هلا حتى لو كان مسكر ما تضطر انه تكسره لحتى تحطه بالرز وهو مفتوح، بمجرد انه تحطه بالرز الرز بيسحب رطوبه، بيلقط شوي الرطوبه الموجوده، وممكن انه توفر على حالك تصليحه. رساله
1: خي سالم، هيدا قصة خارج عن سياق الحلقة. بيحكوا على الأرض، واحد توفى بي ورث منه أرض، فقام ببيعها بهديك الأيام ب100,000 وبيسافر 20 سنة، أمه ما قالها كان بالخاطر يبيعها، فبغيب 20 سنة وبجمع 1,000,000 ليرة، بيقوم بيرجع أول شيء بقول بدي رجع اشتري الأرض بي، بيسأل بلاقيها بعدها فاضية، فبيقوم بيسأل بيشوف صاحبها بقول له قدي بدك فيها، قال له 1,000,000 ليرة، قال لأمه يعني يا ريتني ما سافرت وتغربت
0: وما بعت الأرض. فعلا هيك، يعني أنه العقارات، يعني الأراضي اللي بنشتريهم أو يلي بيكونوا ملكنا هن ثروه نحن ما بنكون عارفين قيمتها، أو قد كتير ما بنكون عارفين قيمتها. مزبوط أنه بياتنا وجدودنا ونحن ويمكن كمان أولادنا مستعدين أنه يبيعوا أرضهم لحتى يعلموا أولادهم، لأنه تمن المعرفة وتمن العلم كتير عالي. إنما بكل الأحوال بدنا نشوف كيف بدنا نحافظ على أرضنا، وبذات الوقت بدنا نعلم أولادنا. ما فينا نضحي بوحدة كرمال التانية، بدنا نلاقي كومبرومي بين اثنين، بدنا نلاقي طريقة نعمل استثمار إذا بتكون معين لحتى نعلم أولادنا، بس ما بدنا نتخلى عن أرضنا كمان. رسالة
2: سالم، يلا هذه فكرة حلوة، واحد يحطه بالماي بس يحمل التليفون.
0: لا عم نقول لا
2: ما تلجا، فكرة حلوة والله، أنا بدي أجربها.
0: ولك عم نقول ما تجربها.
2: ألف عافية. وإدي صار له لبنان محطوط بالتلاجة، صار له 40 سنة محطوط بالتلاجة. وتحية لحنا حتشيتي، وإن شاء الله أنه هاي موسم التفاح ستريدا عنده حل، قاله دايما بتعمل له حل. يعطيه العافية وسلامات للكل. حبيبي سالم اشتقنا لك.
0: أهلا وسهلا فيك جون، بس برجع بعيد، أنا عم أقول ما تحطوا التليفون بالتلاجة ولا تحطوه بالبراد، يعني لا بالفريزر ولا بالبراد، يعني تتركه على محل. إذا بدك فيك تحطه على بلاطة المجلة، البلاطة بتكون مسقعة شوي، وبالتالي بترجع بياخد برودة من أو سقوعة من السطح يلي حطوا عليه، من المجلى يلي حطوا، بس عشان يكون ناشف ما يكون ماي ابدا. ما بتقرب ماي على اجهزه الكترونيه او على اجهزه كهربائيه.

بالإضافة للإشي اللي كنا عم نحكيها، في عندي كمان كم شغلة حلوين حابب أنه شاركهم أنا وياكم، وهي السايد بطن بتليفونات أندرويد، يعني الفأسة يلي موجودة على اليمين يلي مندور التليفون فيها، في عندها أكتر من استعمال، كتار منا ما بيعرفوه. أول شغلة بدنا نعرف أنه هل بهالفأسة بالسايد بطن يلي عنا، وخصوصي بالتليفونات يلي طلعوا بال 2026 وطلوع، تليفونات سامسونج وجوجل، اللونج بريس إذا بيكبسوا فترة طويلة، يعني إذا بيكبسوا كبسة طويلة فبيقلع المساعد الرقمي أو الـ AI يلي أنا حاطه، whether it is جيميناي أو حيلا AI تاني أنا حاطه عندي، هالكبسة الطويلة على السايد بطن بتقلع المساعد الرقمي اللي عندي. إذا بتكبس مرتين على السايد بطن تفتح الكاميرا. السايد بطن كمان فيك تستعمله حتى تفتح الخط، يعني إذا جاك أبل، إذا حدا عم بتلفن لك بتفتح وبتسكر الخط منه.

إذا بتكبس على السايد بطن ثلاث مرات أو خمس مرات بتفعل الميزة emergency أو SOS. شو أنت بدك تعمل أو لمين تبعت؟ نعرف أنه SOS أو emergencies على التليفونات هن بيأدوا إما لاتصال برقم معين أو بإرسال صورة، بيصير ياخد صور ويبعتهم على لشخص معين. هؤلاء موجودين بالسيتينجز بالسيفتي، وبالتالي يعني إذا كان حدا، إذا كان في شخص، إذا بنتي أو مرتي أو أختي موجودة بمحل وصار في عندها شيء إمرجنسي وبدها تخبرني بشكل كتير سريع، بكفي أنه تكبس ثلاث مرات أو خمس مرات على السايد بطن لحتى تصير الكاميرا تاخد صور كتير، بتاخد صور من يعني الكاميرا الأمامية والكاميرا الخلفية، وبتبعت لوكيشن لرقم منكون حاطينه مسبقاً.

الاوبشنز يلي بنقدر نستخدمهم بالسايد بتن بالفأسة او الكبسه يلي مندور تليفون فيها، واكيد مع هلا مع الانظمه الجديده يعني مع من سنه 2026 تقريبا او 25 حتى تحت نطفي التليفون بطل في عنا بطلنا نطفي بالكبسه يلي مدوره بس يعني بالباور اون تبعيته، بدنا ناخذ الفوليوم داون مع الباور اون ونكبسهم بذات الوقت لحتى يطفي التليفون. وقتنا حسيت انه قصير اليوم، ما كان كتير مش بعد من شوفتي ما هيك جوزيف؟ بالفعل الوقت كان قصير، او حسيت انا انه قصير يمكن لانه قطع بسرعة. منرجع منتلاقى ان الله راد نهار التنين المقبل بحلقة جديدة من قولك هيك. كل الاراء يلي وصلت على البرنامج بنقدرها وبنحترمها، وكل المستمعين يلي شاركونا انا بدي اشكرون المستمعين يلي كانوا عم يسمعونا وما حبوا يشاركونا او ما حبوا يسمعونا رأيون، تبقوا حكونا بالاسبوع المقبل، واذا في عندكم شي موضوع معين بتحبوا تطرحوه كمان لحتى نعالجوا ونناقشوا سوا، اهلا وسهلا فيكم. برجع بذكر رقم تليفون 0928833، اذا بدكم تتركوا شي رسالة نصية او رسالة صوتية 70959111، والله معكم.

0: أولا سرعة دقة موضوعية.
1: تحية طيبة، موجز العاشرة إلى ربع من لبنان الحر.

يزور وفد حكومي سوري رفيع المستوى لبنان غدا لإجراء مباحثات موسعة بشأن ملفات اقتصادية واستثمارية مشتركة في أوسع زيارة لوفد حكومي سوري إلى بيروت، بعد تداول أخبار عن مشاركة قطاع الأفران في الإضراب الذي ستنفذه النقابات غدا وبعد غد. نفى رئيس اتحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان ناصر سرور مشاركة الأفران في هذا الإضراب، مؤكدا أن الأفران حريصة على تأمين لقمة العيش للمواطنين، مشددا على أن الخبز خط أحمر. وقال سرور: طالما مادة المازوت الطحين والقمح وكل المواد الداخلة في صناعة الرغيف مؤمنة، ستبقى الأفران تعمل بشكل طبيعي، وأن كانت تتكبد الكثير من الخسائر بسبب ارتفاع سعر المازوت. بدأت الجهود الرسمية لإعادة أهالي القرى الحدودية عموما والمناطق النموذجية خصوصا إلى أراضيهم بعد الانسحاب الإسرائيلي منها تؤتي ثمارها، حيث أفيد اليوم عن دخول منازل جاهزة إلى بلدة زوتر الغربية. قصف الطيران الحربي اليمني تجمعات وتحصينات وآليات حوثية في جبهة الأحكوم جنوب تعز. أفادت إدارة الطيران الفيدرالية بتعطل حركة الطيران في المطارات الرئيسية في نيويورك بسبب خلل فني في مراقبة الحركة الجوية. بهذا الخبر نأتي إلى ختام موجز الأخبار. نشكر لكم حسن المتابعة.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: معقول ملك يتم إعدامه مش عند العرب، عند الأوروبيين هالمرة؟ حقك تعرف إنه هالملك يلي أعدم هو ملك إنجلترا وابن ملك سابق واسمه مثله، بس بيو أكيد الأول وهو الثاني. عم نحكي عن الملك إدوارد II يلي عاش بين 1284 و1327 واستعادت اسكتلندا استقلالها بعهده. المهم إنه هو كان كتير معارض لبيو ومشاكس كمان، وأصغر أبنائه الأربعة الذكور. بس ليش صار ملك؟ لأنه هو الوحيد يلي بقي على قيد الحياة، وصار هو ملك أو ولي عهد بعد أشهر من ولادته، بس خيب له أماله كتير لبيو إدوارد الأول. المهم أنه هالملك يلي كان كتير فاسد ويلي استدعى كمان صديق فاسد، صار بعهده كتير معارضات، إلى أن إجت مرته الخائنة مع أحد المعارضين بحرب وعزلته وخلته يلاحق وصولا إلى الإعدام، إعدامه بحراسه ب 21 أيلول 1327. فكان أول ملك لإنجلترا يخلع ويقتل بموافقة ولي العهد.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: الخبر أولا، سرعة دقة موضوعية.

تعرضت أطراف بلدتي النبطي الفوق وكفر تبنيت مساء اليوم لقصف مدفعي إسرائيلي متقطع، واستهدف القصف محيط محطة التكرير في سهل الخيام قضاء مرجعيون ووادي زبقين، وأفيد عن سقوط قذائف إسرائيلية في سهل مرجعيون. وأغار الطيران الحربي مستهدفا أطراف بلدة زوطر الشرقية وكفر تبنيت. إلى ذلك ألقى الجيش الإسرائيلي عددا من القنابل الفوسفورية على وادي سلوقي، وعصرا نفذ تفجيرات عنيفة في بلدتي المنصور وزوطر الشرقية. وفي مرجعيون أفيد عن تفجير كبير في دير سريان، وألقت مسيرة قنبلة صوتية فوق بلدة حداثة. يزور وفد حكومي سوري رفيع المستوى لبنان غدا لإجراء مباحثات موسعة بشأن ملفات اقتصادية واستثمارية مشتركة. يحذر باحثون وخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي من أن السباق العالمي لتطوير أنظمة أكثر قوة قد يقود إلى مرحلة يصعب فيها على البشر السيطرة على هذه التكنولوجيا. وتزامنت هذه التحذيرات مع استقالة الباحث جايكوب كوكسون من شركة أنتروبيك المطورة لنموذج كلود بعد نحو 3 سنوات أمضاها متنقلا بينها وبين شركة أوبن أي آي المطورة لتشات جي بي تي، وجاءت استقالته قبل استحقاق أسهمه في الشركة. ونشر كوكسون رسالة وداع حصدت أكثر من 90 مليون مشاهدة خلال يوم واحد، وكتب فيها أن شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى تتسابق نحو تطوير ذكاء فائق قادر على تحسين نفسه ذاتيا، وهي بذلك تراهن بحياتنا. بهذا الخبر نأتي إلى ختام موجز الأخبار. شكرا للمتابعة.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور عامر عبد الله، رئيس الجمعية اللبنانية لجراحة العظام والمفاصل.
1: للأشخاص يلي بيعانوا من ترقق بالعظام وعم بياخدوا العلاج المطلوب، أهم نصيحة: ما فينا ناخد دواء ترقق العظام بدون ما نكون عم ناخد معه كالسيوم وفيتامين دي.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: حوار حر
3: أحرجته الثقة فخرج حزب الله من قاعة مجلس النواب، لكنه بقي في حكومة يتهمها بالعمالة لإسرائيل. وبين تخوين الحكومة وتخوين نواب الخصوم، لا يرغب حزب الله في إدراك الواقع المرير الذي زج بيئته به. الكاتب السياسي مروان الأمين يتحدث عما صنعت يدا حزب الله وعن الثمن الذي دفعه.
2: حوار حر
3: مع بسام أبو زيد، الثلاثاء في الواحدة من بعد الظهر.

0: جولا. سرعة، دقة، موضوعية.
1: إنها 12:45 في لبنان الحر، إليكم العرض الأخير للأخبار.

0: بين عتمة فرضتها عقود من الانهيار وصخب المزايدات السياسية، يبقى قطاع الكهرباء في لبنان رهينة لحملات ممنهجة تفتقر لأي معيار موضوعي وأخلاقي. فبينما يخوض وزير الطاقة والمياه جوصدي معركة هيكلية جريئة لتنظيف هذا الملف المستعصي وانتشاله من قاع الهدر، يتعرض لحملات هجوم ظالمة تهدف إلى عرقلة أي مهمة إصلاح حقيقية. وإلا كيف يمكن تبرير مشروع موازنة 2027 حيث الاعتمادات المخصصة لوزارة الطاقة والمياه منخفضة مقارنة مع اعتمادات وزارات أخرى في سوق طاقة عالمية تجه صعودا، فيما المسؤولية الحكومية تتطلب تضامنا حكوميا ووطنيا شاملا لمؤازرة الجهود الوزارية تبدأ بمجموعة خطوات تقوم بها الحكومة اللبنانية؟ فقطاع الكهرباء الذي يعاني إرثا ثقيلا ومزمنا من الفساد وسوء الإدارة والعجز المالي المتراكم الذي أرهق الخزينة والمواطن على حد سواء، يأتي أداء وزير الطاقة جوصدي في ظل ظروف بالغة التعقيد متسلحا بخبرة إصلاحية واضحة ومسار إداري نظيف يستهدف وضع أسس هيكلية سليمة لقطاع الطاقة. وفي السياق تؤكد القوات اللبنانية دعم الخطوات الإصلاحية للوزير صدي، داعية الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها بحسب ما أكد نائب رئيس الحكومة السابق النائب غسان حصباني للأم تي في.
1: مطلوب أن الحكومة تدفع العلاقة مش تدعم، مش عم نحكي نحن دعم مثل ما كان يصير الدعم قبل انه تغطي فرق الكلفة الدولة بتتدين من ناس وكذا. كلمة دعم غلط، بس اللي عم نقوله تدفع اللي عليها الحكومة لكهرباء لبنان تحديدا، وتدفع الإعفاءات اللي عم تعفي الناس تدفعه من جيبتها مش من جيبة كهرباء لبنان. إضافة كمان في موضوع التعرفة، أن تكون تعرفة متنقلة أو متحركة، يعني لما يعلى سعر البنزين بالعالم أو سعر النفط بالعالم تعلى تعرفة الكهرباء لبنان، ولما يوطب توطى معه، هيك بيكون بدل ما يروحوا المصريات ضعفين لموتور الكهرباء وموتور الحي بيدفعون بأقل كلفة على فاتورة الكهرباء.
0: من جهة أكد نائب وضاح الصادق أن استراتيجية الحكومة بطيئة وتحتاج إلى تسريع وشجاعة وتهتم بأمور الناس الحياتية وفي طليعتها الكهرباء.
2: ما فينا ب 15 سنة موجودين نجي نحاسب حدا من سنة ونص، وأنا ملف الكهرباء عم تابعه كل يوم وبعرف وين عم يوقف، يا عم ينطلب government guarantee يا أما معامل إنتاجنا بتعرفي اليوم هلأ لأنه ما نعملها maintenance بالسنوات الماضية، إذا منعبيها فيول وغاز بتعطينا بين 10 و12 ساعة بس، هيدي معاملنا الموجودة، بديك معامل جديدة اللا مركزية اللي عم يعملوها وزارة الطاقة، الهيئة الناظمة، تقسيم لبنان بتصور 19 منطقة بتساعد، بس هذا كله بده وقت، طيب مصاري ما في لتعمليها، بدك تجيبي مصاري من برا، بس اليوم بدنا نحط العوامل اللي قدامنا، بنية بتنهد بعشر ثواني، لترجع تشوفي أساساتها بدك سنة ونص. بشكل عام الاستراتيجية تبع الحكومة بدها تسريع، بدها شجاعة بالعمل، وبدها نروح على الأمور الحياتية تبع الناس اللي هي الكهرباء والمي.
0: وكان صدر عن الدائرة الإعلامية في القوات اللبنانية بيان قال فيه أن ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام بإعاز من قوى وتيارات سياسية معلومة فيما يتعلق بوزارة الطاقة يأتي في سياق محاولة للتشويش على مواقف وزير الطاقة جوصدي وحرف الأنظار عن جوهر المسألة والمتمثل بإصراره على أن تتحمل الحكومة مسؤولياتها، ولسيما لجهة تسديد المستحقات المتوجبة على الإدارات والمؤسسات الرسمية لصالح مؤسسة كهرباء لبنان. كما يأتي هذا التشويش في محاولة للتغطية على إصرار الوزير على اعتماد التعريفة المتحركة بما يسمح بزيادة ساعات التغذية وبالتالي الحد من الكلفة الباهظة التي يتكبدها المواطنون نتيجة الاعتماد على المولدات الخاصة. وتؤكد القوات اللبنانية دعمها للخطوات الإصلاحية التي يقوم بها الوزير صدي والرامية إلى وضع قطاع الطاقة قطاع الكهرباء على المسار الصحيح، فأنها تشدد على أن استمرار الحكومة في عدم تحمل مسؤولياتها لا يمكن أن يكون مقبولا أو قابلا للاستمرار. بعد تداول أخبار عن مشاركة قطاع الأفران في الإضراب التي ستنفذه النقابات غدا، وبعد غد نفى رئيس اتحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان ناصر سرور مشاركة الأفران في هذا الإضراب، مؤكدا أن الأفران حريصة على تأمين لقمة العيش للمواطنين مشددا على أن الخبز خط أحمر. إلى السياسة، أكد رئيس الحكومة نواف سلام من نيويورك التزام الحكومة ببسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها ومواصلة الإصلاحات، مشددا على أهمية استمرار الدعم الأمريكي للجيش اللبناني وتعزيز قدراته وحشد الدعم للبنان في مسار التعافي وإعادة الأعمار. وخلال استقباله في مقر بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة، السناتر الأمريكية جين شاهين العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي بحضور سفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى حميد معوض، أشار الرئيس سلام إلى ضرورة تفادي أي فراغ قد ينشأ مع انتهاء مهمة اليونيفيل، مؤكدا حاجة لبنان إلى استمرار وجود دولي في الجنوب. من جهتها شددت السناتر شاهين على أهمية أن يواصل لبنان مسار حصر السلاح بيد الدولة، كما أكد ضرورة إقرار مجلس النواب قانون الفجوة المالية والمضي في الإصلاحات المطلوبة للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. إلى ذلك التقى الرئيس سلام رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني بحضور وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي ووزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي. وخلال اللقاء تم البحث في آخر التطورات في المنطقة، وشدد الجانبان على أهمية تكثيف الجهود لخفض التصعيد والحفاظ على أمن واستقرار دول الخليج والمنطقة وتجنيبها المزيد من المواجهات. كذلك تم البحث في سبل تعزيز الدعم والتعاون بين البلدين لسيما في قطاعي الطاقة والكهرباء، لما لذلك من أهمية في التخفيف من الصعوبات المعيشية التي يواجهها اللبنانيون، إضافة إلى دعم الجيش اللبناني وتعزيز قدراته. كشف تقرير لموقع والا العبري تفاصيل جديدة رافقت إعداد عملية تفجير أجهزة البيجر التي كان يستخدمها عناصر من حزب الله، مشيرا إلى إنشاء خط إنتاج سري داخل مقر الموساد وإجراء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اختبارا شخصيا لأحد الأجهزة قبل منح الموافقة النهائية على العملية. وبحسب التقرير نفذت العملية في 17 أيلول 2024 عندما أرسلت رسالة مزيفة بدت كأنها صادرة عن قيادة حزب الله إلى آلاف الأجهزة المنتشرة في لبنان وسوريا. وبعد صدور التنبيه أمسك المستخدمون أجهزتهم ونظروا إلى الشاشات قبل أن تنفجر عبوات صغيرة زرعت فيها مسبقا. وأشار الموقع إلى أن الموساد كان قد أنتج نحو 500 جهاز حتى 27 الأول 2023 وسلمها إلى الحزب عبر سلسلة توريد معقدة صممت لتجنب إثارة الشبهات. وبعد اندلاع الحرب وجه رئيس الجهاز ديفيد بانيا بتسريع الإنتاج وسط التقديرات الإسرائيلية بأن انضمام الحزب إلى المواجهة بات مسألة وقت. ووفق التقرير جرى تجميع كل جهاز يدويا بسبب حساسية دمج كمية صغيرة من مادة متفجرة في داخله بطريقة تمنع انكشافها بواسطة أجهزة التصوير والفحص. ومع عدم توافر منشأة مناسبة في مقر الموساد أخليت قاعة اللياقة البدنية من المعدات والأوزان وحولت إلى ما وصفه الموقع بمصنع أمني حساس، كما وضعت منشآت متنقلة بجانبها وعمل موظفي الجهاز على مدار الساعة لزرع المادة المتفجرة في الأجهزة. وأشار التقرير إلى أن فكرة العملية طرحتها خبيرة التكنولوجيا في الموساد قبل سنوات لكنها استبعدت لعدة أسباب من بينها الكلفة. ومع تولي بارنيا قيادة الجهاز كلف فريق من الخبراء بابتكار دائرة متفجرة داخل جهاز صغير يمكن تشغيلها عن بعد مع ضمان عدم كشفها. وكشف التقرير أن الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله لم يكن يحمل جهاز بيجر داخل مقره، لكن عددا من مساعدي وحراسه المقربين كانوا يستخدمون هذه الأجهزة التي انفجرت أمامه، ما أحدث تحولا في حالته النفسية وأثر في ثقته بقدرة الحزب على مواجهة الاختراقات الإسرائيلية. واستند التقرير أيضا إلى تصريحات سابقة لنجل نصر الله جواد وابنته زينب قال فيها أن والدهم تأثر بشدة بعد اغتيال فؤاد شكر وعملية البيجر. ونقل عن زينب أن والدتها أخبرتها بأن نصر الله بكى عقب تلقي أنباء التفجيرات. ميدانيا تعرضت أطراف بلدتي النبطي الفوق وكفر تبنيت مساء لقصف مدفعي إسرائيلي متقطع، كما استهدف القصف محيط محطة التكرير في سهل لخيام قضاء مرجعيون ووادي زبقين، وأفيد عن سقوط قذائف إسرائيلية في سهل مرجعيون. وأغار الطيران الحربي مستهدفا أطراف بلدة زوطر الشرقية وكفر تبنيت، كما ألقى الجيش الإسرائيلي عددا من القنابل الفوسفورية على وادي السلوقي، وعصرا نفذ تفجيرات عنيفة في بلدتي المنصوري وزوطر الشرقية. يزور وفد حكومي سوري رفيع المستوى لبنان غدا لإجراء مباحثات موسعة بشأن ملفات اقتصادية واستثمارية مشتركة. يحذر باحثون وخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي من أن السباق العالمي لتطوير أنظمة أكثر قوة قد يقود إلى مرحلة يصعب فيها على البشر السيطرة على هذه التكنولوجيا. وتزامنت هذه التحذيرات مع استقالة الباحث جايكوب كوكسون من شركة أنتروبيك المطورة لنموذج كلود بعد نحو 3 سنوات أمضاها متنقلا بينها وبين شركة أوبن أي آي المطورة لتشات جي بي تي، وجاءت استقالته قبل استحقاق أسهمه في الشركة. ونشر كوكسون رسالة وداع حصدت أكثر من 90 مليون مشاهدة خلال يوم واحد، وكتب فيها أن شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى تتسابق نحو تطوير ذكاء فائق قادر على تحسين نفسه ذاتيا، وهي بذلك تراهن بحياتنا. ذكرت فوكس نيوز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي قادة الدنمارك وغرينلاند غدا لتوقيع الاتفاق حول غرينلاند. بهذا الخبر نأتي إلى ختام عرض الأخبار، كان عبر الإخراج الإذاعي جوزيف كريم. نشكر لكم حسن المتابعة ونترككم بأمان الله.

0: حوار حر حوار حر يستضيف نائب رئيس حزب الوطنيين الأحرار العميد المتقاعد أنطوان أبي سمرة. حوار حر مع سابين يوسف الاثنين الساعة الواحدة.
1: أهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا في حوار حر من لبنان الحر، معي أنا سابين يوسف. بين نبرة التصعيد الواسعة التي ترسمها تحركات واشنطن وتصريحات الإدارة الأمريكية الحادة وتحذيرات الرعاية في المنطقة، وبين المخاض العسير الذي يعيشه الداخل اللبناني، تتشابك خيوط الأزمة الإقليمية والمحلية لتضع لبنان في عين العاصفة. هذا المشهد المعقد لا ينفصل عن صراع المحاور المفتوح بين واشنطن وطهران، ولا عن ارتداداته المباشرة على مصير الاستحقاقات الأمنية والسياسية والبحث المتعسر عن تسويات تمس صلب سيادة الدولة وسلاح الحزب. وهنا تبرز التساؤلات الكبرى: لبنان مقبل على تسوية قصرية أو انفجار أوسع تتقاطع عنده كل خطوط النار الإقليمية؟ سنناقش كافة الملفات الداخلية والخارجية مع ضيفي نائب رئيس الوطنيين الأحرار العميد المتقاعد توني أبي سمرة. أهلا وسهلا فيك.
2: مرسي مدام يوسف.
1: حضرة العميد، بالبداية بدنا نعزيك بوفاة دوري شمعون، إن شاء الله نفسه بتكون بالسماء.
2: الله يخليكي، مرسي كتير. وبالفعل هلأ حتى العالم قدرت المواقف القوية اللي أخذها بالتسعينات عندما رفض أي إغراءات وبقي على الخط الوطني والسيادة، والله يرحمه.
1: الله يرحمه. بدنا نبلش، حسينا هيك بهاليومين يلي قطعوا بالويك أند كأنه حدا لعب بالساتينجز بالكرة الأرضية، لأنه ما بقى مفهوم مين بده يضرب مين ومن وين بدها تبلش، والمؤشرات كلها دلت على إذا بدك تصعيد جديد ممكن نكون مقبلين عليه، وخصوصا بعد يعني إلغاء ترامب لسفرته ورجعت نتنياهو على إسرائيل وتحذير الرعاية بكافة الشرق الأوسط. وين لبنان من كل هيدا التصعيد يلي عم بيصير؟
2: نحن كنت عم تحكي هلا عم مقدمتك وفكرت بعين العاصفة، نحن سيري في عين الله ترعاكي بالفعل. يعني تما نرجع كتير لورا، بدي بلش من علي الطاهر. ما بدي ارجع لخطاب القسم ولا الوزارة الجديدة، بلش من علي الطاهر. علي الطاهر خلق معطيات جديدة كليا سياسيا وعسكريا. إسرائيل من علي الطاهر فيها تنطلق بعمل عسكري على الأرض، إن كان باتجاه الساحل وأو كان باتجاه الجبل سلسلة لبنان الغربية، وقد يكون كمان مع سلسلة لبنان الشرقية كمان، هي من ناحية العسكرية. بس سياسيا كانت ضربة معلم، لأنه فرجت أنه اليوم المعطيات الجديدة والعمل العسكري على الأرض رح يكون في تناقض ما بين أمل وحزب الله. ما تنسي منطقة الزهران الليطاني والنبطية بالحد ذاتها هي منطقة نبيه بري. نبيه بري ما بده يشوف ضيع منطقته يصير فيها مثل ما صار بجنوب
1: ليبيا. عم نسمع انه في تخبط بين حركه امل وحزب الله، لانه في بيوت كتير دمرت.
2: وهيدا خطر كتير علينا، لانه بظل لانه لا نبيه بري بده يخلص حياته السياسيه ان شاء الله يعيش طويل بمعركه مع حزب الله، ولا حزب الله بده يقاتل نبيه بري، لانه شايف انه مين ما ربح ساعتها بده يخسر من الجهتين. فاذا هون الخطر اللي علينا، اللي نحن ان شاء الله الدوله تكون منتبهت له، هو الخطر الداخلي وخطر على منطقة جزين وجبال جزين، لأنه قد يلجأ حزب الله إلى التعامل مع الإسرائيلي والوضع العسكري الجديد خارج النبطية ولكن باتجاه مناطق جزين وجواره، وهون الجيش بده يكون منتبه والدولة تكون منتبهة. هذه من ناحية العمل العسكري ضد إسرائيل.
1: بس كيف اليوم الدولة بدها تكون كيف لازم تكون منتبهة إذا ما في أي تحرك لهلأ ملموس على الأرض لمواجهة
2: هون كمان قبل ما أجاوبك على سؤالك، في عندي النقطة الثانية يلي هي أخطر، هي التهديدات يلي ما بقى لازم نخدها نحن بهيك على خفة. إنه اليوم أمين عام حزب الله أكثر من مرة هدد بالداخل، نواب وعم بيهددوا بالمباشر الدولة والمواطنين اللبنانيين كلهم. ويقال انه في 100 خلية عنده حزب الله في مناطق مختلفة. فاذا انا بهالاطار هيدا اليوم في عندي إذا بتدي الاحتمال بلي في احتمال كبير إنه يقوم بعمل عسكري بالداخل. هلأ هل العمل العسكري بالداخل قد يكون انقلاب مثل ما شفنا بسبعة أيار والقمصان السود، ولكن قد يكون زعزعة الأمن لا يشغل الجيش يشغل الدولة بشيء مماثل لما حصل لثورة الأرز لما عمروا 20 عملية قتلوا جبران تويني والباقيين وفجروا بشكل صار في زعزعة الأمن في البلد. هون شو لازم يعمل؟ تجاوبك على السؤال.
1: أما نحكي الدولة اليوم إذا عندك كل هيدا المعطيات مثل ما نحن بنعرف يعني بيوصلنا،
2: إما نحن سيري فعين الله تراكي وحين على العاصفة والله يسترنا، إما فخامة الرئيس بده يستلم زمام المبادرة وبده يأخذ القرارات لو مهما كان يكون الثمن يلي ممكن يفرجي حزب الله انه بده يدفعه للدولة. حزب الله عندما بتاخد الدولة قراره ما بيقدر يجيبها بيفرض تاني يوم. هلا رح اقول لك ليش كمان، ولكن شو في يعمل؟ بيعلن الزهراني الليطاني وجزين منطقة عسكرية، بيعلنها حالة طوارئ، بيستدعي الاحتياط لانه نحن بحاجة الاحتياط لانه المكون داخل الجيش اللبناني في عندك مشكلة بوحدات المقاتلة، ما في مساحية ولا في دروس. فإذا مش عم بقول أنا أنه هذا الشيء يعني اليوم حتى وكل شيء على الجيش بنفذ وكل صرنا بنفذ، ولكن
1: يعني
2: بدنا نخلق نحن توازن ونجيب المسيح والدرز يحسوا حالهم عم يدافعوا عن وطنهم. فإذا إعلان حالة الطوارئ، تعبئة عامة، إعلان منطقة عسكرية ما بين الزهراني والليطاني وجزين منطقة جزين، انتشار الجيش وفرض الحكم العسكري مش حكم عسكري
1: حظر تجول
2: إعلان الطوارئ بهالمنطقة هيدي. ليش هيدي مهمة؟ لأنه الجيش لما عمل تقريره بأول انتشار عمله بجنوب الليطاني بأواخر 25 قال أنه جنوب الليطاني تحت السيطرة العلمانية. الجيش ما كذب علينا، السيطرة العلمانية لا تعني سيطرة تامة، تعني ما تعنيه من العلم العسكري تمان ضيع وقتنا فيه، ولكن لا تعني سيطرة تامة. والجيش لما امبارح عمل تقريره من جمعة عمل بيان انه شو عملنا نحن بزوتر الغربية، حكي عدة نقاط ضمنا قال فتنا على بعض البيوت يلي اهلها سمحوا لنا نفوت. انا برأيي الجيش عم بيحكي معنا
1: كمان.
2: عم بيقلنا الحقيقة، ما عم بيكذب علينا، عم بيقلنا انا ما قدرت شتت وفتشت كل البيوت لانه ما عندي غطاء عسكري،
1: ان استعملوا الاهالي كواجهة.
2: فاذا حزب الله عم بيستعمل مثل ما نحن بنعرف البيئة
1: دروع بشرية
2: هيدا الخطوات لازم يعملها الجيش. بالإضافة إلى ذلك لازم يكون موضوع الحدود بين لبنان وسوريا يتاخد بقى على محمل الجد. اليوم الدولة والأوروبيين ساعدونا حتى عملنا نقاط مراقبة، ولكن مزحة كبيرة. خلينا نحكي الحقيقة، الحدود في التاني، المقاتلين بفوتوا بيطلعوا، السلاح بفوتوا بيطلع، المصاري بفوتوا بتطلع، يلي بيهرب على الحدود بيهرب لعدوه ما فرقين معه لأنه بيقبض مصاري، هذا نفسية المهرب. فأذن إعلان حالة الطوارئ، مناطق عسكرية، انتشار جيش بجدية خاصة بهالمناطق، هاي بتعمل لك بولدوناج. بيجي في الإسرائيلي ساعتها أنه الجيش الدولة جيش جاهز، ولكن الدولة جدية وعندها ساعتها تبني على هالعمل هيدا قرارات موازية أكيد تتجلى بانسحاب من نقاط معينة ويبدأ العمل على إعادة النازحين. إذا ما فرجت الدولة وإذا ما فرج فخامة الرئيس القيادة المطلوبة نحن رايحين على المبهم، ما حدا بيعرف وين رايحين. بس نحن بالفعل
1: شو اللي مأخر اليوم الدولة لتبلش بهيدا التنفيذ؟ يعني الحجج اللي بنسمعها انه في خوف من انقسام الجيش او حرب اهلية، او اذا حدا بده يقرب على سلاح الحزب انه هن مثل ما عم تقول بدهم يعملوا عمل امني بالداخل.
2: فاذا حرب اهلية ما بسميها انا حرب اهلية عندما حزب الله بيفتح النار على الجيش، هيدا اسمها ساعتها كل شيء غير حرب اهلية. فاذا هيدا واحد. اثنين، انقسام الجيش. طالما نحن اذا بدنا نضلنا نحكي انقسام الجيش انقسام الجيش انقسام الجيش بدون نقسم بالاخير، اليوم بطبيعه الحال حيكون في عندك ناس بفلوا اكيد، ناس بضعف نفوسهم اكيد، ولكن الجيش اللبناني يستطيع ان ينفذ. وهون الجيش لا بحاجه لا طيارات لا حدا يدعمه من
1: ولا سلاح ولا شيء.
2: نحن ما بدنا حتى هذا مؤتمر دعم الجيش اللي كان جرسة امبارح، الجيش اللبناني ليس
1: بعده
2: ليس بحاجه لشيء. اليوم ما يملكه الجيش كافي، اللي بحاجة له الجيش هو انه يشوف الدولة حازمة، مش يحطوا الدولة عندها وسائل قوة. اذا الجيش شاف انه بس عم يستعمل الدولة وسيلة قوة يلي هي هو العسكرية ما بيمشي ما بيقدر ينفذ. عندما بيشوف الدولة جدية عم تستعمل كل وسائل القوة الدبلوماسية والسياسية والمالية عم يحرموا حزب الله من هالمصاري اللي عم تجي من برا، إن كان تهريب من برا أو كان الشفاط اللي حاطين على الدولة عم بيشوفوا مصريات الدولة كلها تاخذها حزب الله. والقضائي عندما بيشوف في جدية باستعمال كافة وسائل القوة، هلأ ليش الدولة ما عم تاخذ هالقرار؟ هذا أنا شيء بيخوفني كتير. مثل ما قلت لك ما بدي أرجع كتير لخطاب القسم،
1: خلص خطاب القسم
2: لورا. بدنا نجي بس زيارة
1: الرئيس.
2: أمريكا ما الكلام اللي صار في البيت الأبيض تناقض مع الكلام اللي الخطاب في السفارة نفس الليلة، كمان على تناقض خطاب رئيس الوزراء امبارح لما جددوا الثقة في الحكومة، واليوم البيان أو الارتيكل اللي طلع من جان عزيز مستشار رئيس الجمهورية. نحن انتقلنا من مفاوضة إسرائيل لوصول إلى سلام لوقف القتل اللي عم بيصير فينا، إن كان قتل الأرض أو قتل البشر أو قتل الاقتصاد أو المجتمعات وكل ذلك. انتقلنا إلى خطاب عم بيحكي مبارح جان عزيز بخوف، يلي هو إنه نعمل يعني مبدئيا كأنه حزب الله عم بيحكي إنه أول شيء بتنسحب إسرائيل، تاني عودة النازحين، تالت الأعمار، وبعدين من عامل بالداخل.
1: هذا خطاب الحزب والرئيس بري.
2: هلا هذا خطاب الحزب الخمسة. وحتى أنا جاوبته الأستاذ جان عزيز بنداء الوطن بأرتيكل بالتفصيل وين أنا أتناق أو أنا أعترض على نقاط الليلة. هلا ليش قلت لك عن علي الطاهر وعن اليوم نحن فيه؟ أنا متخوف إنه قد يكون تغيير هالخطاب السياسي هل هو بالفعل خوف من تهديدات حزب الله؟ هل القيادة وهل السلطة التنفيذية متخوفة من خطاب حزب الله عم تتراجع بخطابها السياسي؟ يعني هل جان عزيز يمثل الحكم في لبنان ويقسم السلطة التنفيذية وضمنها في خيمة الرئيس؟ هلا فاذا انا ساعتها بشوفه اما خوف
1: بس ما معهم حق من انهم يخافوا من التهديدات بالأسر، من انه يعملوا مشكل بالداخل.
2: الموضوع اتس اباوت ليدرشيب، القياده هي الاساس وهي اللي بتغير المعادلات. اليوم اذا القياده خايفه من حزب الله يقولوا لنا، يطلع فخيمة الرئيس انا خايف من حزب الله يصير في حرب اهليه، بدي اسلم لحزب الله. يا اخي ساعتها بنعرف ساعتها الاكسبكتيشنز، ما بعرف شو بقولوها بالعربي، توقعاتنا تكون صغيره، انه خلينا احنا في خوف من حزب الله بده يجي يركب علينا، فاذا ما بنتوقع نعيش بحريه وبسياده وبفرض النظام والقانون ومحاربه الفساد. ولكن اذا كان خطابنا خطاب عهدي، انا ما بنسي خطاب حلو كتير لما نحن بنمشي على خطاب عهدي وتوقعاتنا على خطاب عهدي.
1: يمكن التوقعات تبع فخامه الرئيس اول ما بلش غير ما وصل هلا على ارض الواقع وعلى هالصدام الكبير يلي عم بيقوم فيه حزب الله بوجه الدوله كلها وكل العالم. يعني
2: اذا بقينا ضعاف تجاه حزب الله، اذا في تردد، هالتردد عم بيخلق فراغ، هالفراغ عم بيعبيه حزب الله. فاذا كل ما نتردد وكل ما نمشي على مهلنا عم بياخذ مجاله وياخذ مساحه اكثر واكثر واكثر حزب الله. وامل
1: ما قدر يحارب الاسرائيلي، عم بيحارب اللبناني.
2: فاذا هون نحن بنكون واضحين. بعدين الموضوع انا ما عم بدعي لحرب حزب الله بالقوه تنزل تشلحي سلاحه بالقوه، لا سمح الله، لا. انا عم بدعي خطوه خطوه.
1: هو إذا بدك جنرال عسكريا، يعني لأنه إعلان بيروت منزوعة السلاح لليوم ما تم تنفيذ، أمر الله مش قادرين ننفذ هذا الشيء بالجنوب، في كتير هنيك تشابكات، بس ببيروت ليه ما بلش التنفيذ؟ كل يوم عم نشوف واص على مقاهي على زعيمين.
2: الدولة مش قادر توقف موتسيك المخالف على الطريق بدها تفوت على الضاحية وتشرح مصيحة لحزب الله؟ لا. بس أنا عم بقوله إذا بتقوم بهالأعمال اللي حكيت عنها قبل شوي، منطقة الزهراني والليطاني، بتبلش خطوة خطوة نقطة نقطة. في عالم كتير من حزب الله، من مقاتلين حزب الله، بدون السترة، بقى الشيعي كله في الجنوب بدون السترة، العالم بدها تقعد يعني النسوان قاعدة على الطرقات وجاي فصل الشتاء. فإذا بده يكون في، إذا في خوف من حزب الله قولوا لنا، وإذا في تردد انتبهوا، التردد عم بيعبيله فراغ وعم بيقوي حاله. فإذا ما في خيار عند الدولة إلا نخرج من سيري فعين الله ترهاكي إلى قرارات حازمة. في عندي نقطة هون، بس الجيش بس عفوا ما بدي أقول الجيش عشان الجيش بيوقف، بس الدولة توقف والجيش بيوقف العالم كله بيوقف معنا. لن يستطيع حزب الله إطلاق رصاصة، وإذا أطلق رصاصة رح يشوف قوات جحيم العالم كله عليه، لأنه العالم كله بتوقف مع الحق. فإذا نحن بدنا نكون واقفين ندافع عن حقنا. وآخر نقطة بهالمجال هيدا، وأنا بتمنى على الحكم وعلى السلطة هني ياخدوا الواجهة، وإلا الشعب بده يوقف. يعني ما تتصوري، أنا على تواصل مع كتير عالم ودائما مرق لهم كلمة انتظموا، عم بدعي الناس ينظموا حالهم، بدهم ينظموا حالهم ينزلوا على الشارع. هلا بتبلش بعصيان مدني والله أعلم وين تخلص. فإذا نشيلوا خيف، إذا خايفين من حزب الله خيفوا منا كمان، ما لكم حق تخافوا من حزب الله وتاخدونا نحن هيك إنه هودي حطينا بالجيبة. لا، ما حدا بجيبة حدا. الشعب سيرفض، وإذا إذا غامر حزب الله والدولة ما قدرت توقفه قد ينتصر لنهار واثنين وثلاثة، بس قوات الجحيم ستقوم عليه. ما يفكر حزب الله انه في مغامرة في يخرق للحظة معينة بس ما في يحتل. فإذا ما تفوتونا بباب حرب أهلية، ما تفوتونا بعصيان مدني، ما تفوتونا بنحنا نصوت بإجرينا بالطرقات، انتو شيلوا السفينة من سيري في عين الله ترعاكي إلى الخط المستقيم يلي هو حالة طوارئ، تعبئة عامة، مناطق عسكرية، مسك الحدود، وشوي وشوي منتقل من الزهراني لليطاني إلى الزهراني للأولي. الشعب معك، إذا فات اليوم الجيش على

0: هيدا رسالة مش لهالعسكري اللي يمكن يستشهد. هيدا العسكري اللي مبارح ضغطوا عليه الإسرائيليون كان ممكن يموتوا
1: صحيح.
0: وكانوا راحوا مثل ما بيت غيرهم. الجيش بيدفع الثمن والجيش على طول بيدفع الثمن. تخيلي مرة وقفة وقفها العسكري عارف حلو أنه تطلع على الاف 16 تقصف قبل ما يعرف أنه مات مع هذا كله وقف. وهذا عمل جبار. بس الضغط على الحكومة وعلى رئيس الحكومة وعلى فخامة الرئيس من خلال العسكري هي. بعدين إسرائيل مش جاي تصلي، إسرائيل جاي تقاتل. إسرائيل من بعد 7 أكتوبر تعطيها مع الواقع مع الأرض تختلف كلياً. أنا ما عم بعطيها أعذار، وأنا كعسكري ما بحياتي بستعمل السلاح بإيدي مثل ما بيستعملوا سلاح بإيدهم أكيد. ولكن وهذا ابن بلدي اللي عم بيموت بالآخر، ولكن بدنا نعرف نحن عم نتعامل مع واقع ما بيرحم. عندك اليوم عنده إمكانية يفوت بقوات عسكرية يوصل لبيروت 4-5 أيام.
1: بدي أسألك هون إيه من بعد علي الطاهر يحكى عن أنه في خطة جديدة ممكن فيها يوصل على بيروت وممكن فيها يطلع
0: من الناحية العسكرية. لو في جنرالية كلاسيكيين عسكريين عم بيقاتلوا من ناحية كلاسيكية، من علي الطاهر بفوتوا بتجهز الأول مش بس لليطاني والزهراني وبفوتوا بيطوقوا كل هالجيوب بيجوا على سلسلة جبال لبنان الغربية بيصلوا ظهر البيضة طرقات هني فتحينها. ونفس الشيء من جهة البقيع والسلسلة الشرقية. ولكن ما عم بيقاتل الإسرائيلي هيك، عم بيقاتل في شيء اسمه عقيدة الضاحية اللي بلورة من بعد 2006 سموه عقيدة الضاحية نسبة إلى التدمير اللي حطوه بالضاحية. وقالوا إنه ما بنفوت بقى نحن إلا ما أرض محروقة قدامنا ومتقدم. لكن كل شيء صار
1: يعني وصولا إلى الضاحية هيك قصده؟
0: لا، العقيدة سموها عقيدة الضاحية نسبة إلى التدمير، لأنه الفعل التدمير اللي صار وقته بال 2006 حط ضغط كبير على حزب الله. اليوم عقيدة هي مثلا طلع أنت إلنا صحيح صرنا سنتين قربوا 10 كيلومتر مش أكتر من الحدود كوجود عسكري. ليش؟ لأنه بيحرقوا الأرض وما بدهم خسائر بشرية. عم بيحرموا حزب الله من قتال الجارية. حزب الله مفكر أنه رح يفوتوا مثل ما فاتوا بوادي السلوقي أو وادي الحجير من 2006 ويعمل لهم كمين ويعمل مقبرة الدبابات. ما عملوا هيك، حرقوا الأرض قدامهم وبيقدموا شوي شوي بيقطبوا الأرض قدمة. يعني إذا بده يفوت باتجاه الزهراني أو الأولي تخيلي الدمار يلي بده يكون قبله ليفوت.
1: بس مش فرقنا معهم. يعني في النائب رامي أبو حمدان قال أنه بعد شو البيوت اللي ما تدمرت بعد نحن بدنا ندمرها إذا ما رح نعيش فيها بكرامة. يعني ما فرقنا معهم حجم الدمار يلي عم بيصير
0: وأكتر من هيك
1: عم يدعي لدمار باقي ما تبقى من الجنوب.
0: بس شعبه عليه هذا. انتبه، هذا بيدل على الضعف وبيدل على القوة. كمان امبارح انا كتبت مقال بنداء الوطن من يومين ثلاثة، نواف الموسوي بيطلع بقول نحن ما خسرنا ولا أرض، الجيش خسرها. تخيل بقى قال انه هو سلم الجنوب الليطاني للجيش والجيش تراجع. يعني هيدي قتلوا الشيعي، خي الشيعي اللي عم بيموت بالجنوب مرتين. ان كان مقاتل وان كان مدني قتلوه مرتين عم بيتذكر مسؤوليتهم. هيدي هروب الى الامام. وهون اللي بيخوف انه جماعه شايفين حالهم مسلوكين بالزاويه، معركه اعتبارا من النبطيه قد يتركوا النبيه بري، ومشان هيك ارتداد الى الداخل احتمال كبير.
1: سمعت الاخطر اللي تم كشف عنه هاليومين من موقع اسرائيلي انه الحزب مخزن اسلحه وصواريخ بالقرب من القصر الجمهوري، وبحسب هيدا الموقع انه امريكا بلغت القصر وطلبت منهم يقوموا بتحرك.
0: وهون الموضوع كمان رساله ثانيه انه اليوم يمكن تهديد. أكيد أنا إذا أنا قاعد ببعبدة وجيني هالتهديد هذا وفي حوالي قد يكون مخازن، وما تنسي الضربة اللي ربوها بأوتيل نسيت شو اسمه
1: بالحزمية
0: والتاني بمرتقلة لما قتلوه للزلمة يلي كان أو ظهر قبل منهار نسيت وقتها إيه كانوا بيرحقوا. ما رح يرحموا إذا في بالفعل مخازن.
1: بس عم تحكي عن صواريخ دقيقة ومخازن كبيرة
0: بعدين يعني مش
1: بتدمر المنطقة كلها.
0: قد لا يكون صحيح ولكن الرسالة واضحة. أنت قد تكون هدف مؤسسات ومباني حكومية. منا مسحة. أنت ما عم تتعاملي بظروف مثل ما كنا مثلا بال 1982 لما فات جيش إسرائيلي ووصل على بيروت ومدق بقصر بعبدة بالأول وإجا جرب يشوفه لياسر كيس ما استقبلوا رح شحط ورفضوا استقباله وقته. هيك الظروف تغيرت. اليوم في ظل 7 أكتوبر ما بتعرفي ردة الفعل عليك شو رح تكون. هذا تهديد. أنا برأيي اللي صار مع الجيش بالجنوب من يومين هيدا رسالة، وهي الرسالة رسالة تانية كمان. فإذا من موضوع السؤال نحن بدنا نسأله. هلا نحن عم نحكي وعم نحلل
1: ونوصل لطريق مسكر كل
0: قد
1: مرة.
0: يكون كله على خطأ، ما في مشكل، ماشي الحال، نحن عم نشوف قدامنا وعم نقول إنه المنطق واحد واحد بيساوي اثنين. طب ما أنا وياك اليوم بدنا نعيش ببلد الشيعي عم بيموت، عم بيجي لعندك أنت، عم بيقعد عندك بمنطقتك، عم بينعكس عليك اقتصاديا. تشوفي العالم 31 32 دولار بنزين،
1: تنكة البنزين،
0: بتروحي على السوبر ماركت عالم الأسعار فوق. بدنا نعيش، هاي فرصة. هيدا اليوم لا ملك جان عزيز ولا ملك حدا يقعد ينظر بخطاب بشو لازم يصير ويدعي الأمريكان طاعوا وخدوا ويحكي خطاب حزب الله. هيدا الفرصة اللي احنا عايشينها اليوم مش ملكك جان عزيز، هيدا ملكي أنا وياكي. نحن بدنا نرفض الواقع إنه اليوم هالتردد وهالعدم القيادة وهالعدم الرؤية هيدا عم تحط مصيرك ومصيري. الجنوب عم يتدمر قدام عيوننا، العالم عم تنزح، مدارس عم بتسكر، الاقتصاد والشفاطة راكبة علينا، يعني بتحطوا علينا تاكس. طب وين عم تروح هالمصاري؟ امبارح ما عرف نسيت انا في عم بسمع، كنت على التلفزيون واحد عم بيسأل امبارح انه يا خي انتوا اخذتوا ضريبة تدفعوا الزودة لمعاشات العسكر المتقاعد، طيب ما زدتوا لهم، وين راحت الضريبة، وين راحت المصاري؟ بعدين بيجي وزير المالية بده يسرق لنا مشاعاتنا. جماعة مش عارفين منين بدهم ياخذوا مصاري بعد لحتى يبنوا لمشروعهم. فإذا نحن بدنا نقول بقى خلصنا، ما بقى فيها الدولة تكفي هيك، ما بقى فينا نتردد، ما بقى فينا نكون متفرجين. بدنا نعمل شيء، إذا ما قدرنا نعمل شيء خليهم يحتلونا. ما هو الاحتلال مش عاطل، خليهم يجوا يحتلونا ويقعدوا علينا، بدنا نصر عليهم بعد سنة. ما فينا نقتلوا كل العالم ولا فينا نحطوا كل العالم بالحبوسة، معلش. وخلي يفوت، خلي يسجل الدولة تقول أنا مش قادر أقاتل حزب الله، خلي حزب الله يحتل كسروان والمتن والشوف، ومنشوف سنة الجاي والبعدها شو بده يصير. ما بقى فينا نبقى هيك نكذب على بعضنا ونضحك على بعضنا، وكلياتنا عنا معارف، كلياتنا عنا اتصالات، كلياتنا نحكي مع الشعب. فإذا بدنا نعرف إن هالخطر اللي نحن فيه حقيقي، هالفرصة اللي نحن فيها واقعية. منا ملك شخص مثل جان عزيز يطلع ينظر لي شو بده يعمل بمستقبل ومستقبل أولادي.
1: طيب جنرال، يعني مثل ما قلنا انه القرارات كلها بلا تنفيذ والعمليه كتير عم تمشي ببطء، بس هل قد الامريكان رح يكون باله طويل؟ نحن عندك شهر ونص هلا لانتخابات باسرائيل، بعدين عندك انتخابات النصفيه بامريكا، يعني التايم فريم ضيق بمحل رح تتسارع الأمور يمكن، بس هن في طولة بال يمكن ما في. إذا للبد إجا الأمريكاني قال هيت تنقعد مع حزب الله،
0: أكيد هيدا ما تشيلي من الحسبين أبدا أنه حزب الله يطمح وحزب الله عم بيترجى يحل مع الإسرائيلي ومع الأمريكاني. عم بيقولون أنا اللي بفرض الأمن، لا الجيش ولا الحكومة ولا الرئاسة ولا الدولة، هيدا واضح. وعم بيتواصلوا معه مش أول مرة، ما تنسي إيران جيت بآخر الثمانينات، يعني 4000 صاروخ طاو. طيب هني بيستمنوا، اللي مش قبلين هو الإسرائيلي والأمريكاني لحد هلأ. واليوم رئيس ترامب، إذا نحنا، إذا أنا عميد بالجيش خادم 31 سنة وعم بقلك هيك، كيف بقى رئيس أكبر دولة بالعالم في عنده الحوثيين وعنده إيرانيين وعندك زيلنسكي وعندك يوكرين وعندك روسيا وعندك الصين،
1: قديش اللي جدي بدها تفوت على تايوان؟
0: أعطينا فرصة، لا ما بعرف شو بدي أقول. يعني أنا عشت فرصة اتنين، دايما بقول عشت فرصة 2004،
1: هلا عم تعيش 2016
0: 2005 2007 وهلا وإن شاء الله ما نخسرها.
1: حاسس إنه رح يصير فينا مثل 82 وغيره.
0: كله موضوع قيادة، بس يكون في قيادة كل شيء باقي سهل. إذا أكيد الرئيس ترامب رح يزهق منها، ورئيس ترامب واضح كان
1: إذا زعل زعله
0: قال له
1: عسل
0: قال له بحكي مع الشرع قدامنا كلياتنا بالبيت الأبيض الشرع، وقال له بنحكي مع حزب الله، وبعرفك أنت كنت تحكي مع حزب الله. زلمي عم بيقول لنا يا شباب وعوا على حالكم، نحن بنعرف شو عم تعملوا، عملوا الشيء الصحيح، وإزلا أكيد رح يزهق منا. بعدين شو لبنان؟ شو بيقعد يقول لك مثلا أنه لبنان والمخططات الإسرائيلية، أنه لبنان مطلوب يكون هيك لأنه الإسرائيلية بيخافوا منه، نحن ننافسهم اقتصاديا. عن جد عن جد بعد في ناس بيقتنعوا أنه اليوم نحن
1: في طمع أطماع بالأراضي اللبنانية،
0: ولا أطماع. أنا بأكد لك 100% أحلك شغلي، ما في دبلوماسي، ما في دبلوماسي عربي وأجنبي ما إجا لعند حزب الله ولا عند الحكم كلياته والحكم الجديد. وقفوهم، هدوهم، ما بدنا شيء منكم ولا هني بدهم شيء منكم. حدا رد على حدا. بقينا نقوس البالونات والرادار لا اجوا ما خلوا اخضر ويابس. وبعد الحبل على حبل على الجرار اذا بقينا على هالطريق هيدي.
1: يعني بتقديرك التصعيد رح يكون بالمرحله يلي جايه ما له سقف ما له حدود
0: أكيد.
1: الاسرائيلي رح يستشرس اكثر
0: اكيد. والايراني مبين انه الايراني اضعف واضعف. الايراني شفتي انه اجى قال علي الطاهر خط احمر ما قدر هدى حاله
1: عمل صفقه تطلع الحرس
0: هلا هون ما بعرف يعني قديش هي الصفقه والتنل وفاته وما فاته ما بعرف. تلي سقطت حزب الله انهزم في علي الطاهر مرحلة جديدة بدأت. إيران وضعها سيء ما بين ضربة عسكرية حصار بحري وانهيار اقتصادي ودبلوماسية بتروح وبتجي يعني ما عم بيتسلى فيهم رئيس.
1: بس كان في تهديد امبارح من الإيرانية أي تصعيد رح يقطعوا كابلات الانترنت عن الخليج كله يلي هن بيقطعوا بمضيق هرمز وغيره.
0: في كتير فيهم يعملوا في يضرروا. الإيرانيين صاروا بموقف اليوم وصلوا لمحل فكروا فيهم يفرضوا نظام إقليمي من طهران لبيروت. فكروا حلم أنه اليوم هن بيعملوا هالنظام الإقليمي وحلم وصول إلى الشرق الأوسط من أيام حروبهم مع الإغريق ما بين الفرس والإغريق. حلم يوصلوا على مياه البحر المتوسط. فكروا حلم أنه خلصنا. ليك ما صاروا. إيران ما فيها تعمل نظام إقليمي. أمريكا بتعمل نظام إقليمي. إيران فيها تخرب. فكان فيها تخرب لمرحلة معينة فيها تقطع كابلات. كنا عايشين قبل الانترنت تقطع كابلات الانترنت بيرجعوا بكلفوا شو بصير يركبون. خلينا نشوف بعدين شو بيصير. خلينا نشوف بعدين شو بيصير بإيران من خلال
1: شو رح يصير برأيك فعلا. يعني ترامب كل ساعة بتصريح يعني هلا هي اللعبة اللي بيعتمدها هو دايما. بس إذا ما سقط النظام بإيران ما في شيء رح يتغير. هقدي قادر إنه اليوم الرئيس الأمريكي
0: أنا بشوف الوضع طويل مثل عندنا بلبنان. وضع
1: كمان طويل
0: بياخد وقته ما بين ضربات عسكرية واقتصادية ودبلوماسية لحد ما إيران توصل لمحل تقدر تفاوض تقدر تقتنع إنه الأزرع تبعها بالمنطقة ما بقى لهم قيمة. السلاح أو الصواريخ ما بقى لهم قيمة. واللعب بالنووي ما بقى له قيمة. وتفوت بنظام اقتصادي مش تخربه مثل الإبراهام أكورد. أنا بشوف معركة 7 أكتوبر وإعلان السنوار الحرب على إسرائيل لم تكن لتحرير لا غزة ولا الضفة الغربية. كانت لإحباط مشروع الإبراهام أكورد اللي كان ماشي فيه الأمريكاني. هذا مش في الإيراني بضغط يمكن من الصين وضغط من روسيا بمصالح أكبر من هيك. بدأ تعرف إيران ما بقى فيها تلعب اللي فيها تلعبه. بدأ تمشي بنظام مناطقي رسمه الأمريكاني لحتى نقدر نحن نعيش باستقرار وبسلام. وقال لي إذا ضلت بدأ تفوت بالبلت أند رود إنيشيتيف تبع الصين مش عارف حالة وين بدأ تروح. لا وضع طويل اقتصادي وعسكري ودبلوماسي وهذا فن الرئيس ترامب. هيدا عنده هو كل واحد عنده دكترين لقله من الرؤساء الأمريكيين. هيدا اليوم اللي بيجيب على الطاولة رئيس ترامب إنه
1: بس عم تأثر على الاقتصاد العالمي. يعني اليوم في أزمة عالمية على كل الأصعدة.
0: هلا ما في شك ولكن هي الغاية عنده غاية بالمنطقة وبده يدفع ثمنها أكيد الاقتصاد العالمي لأنه في عندك باب المندب عندك هورمز ما في شك. بس بيمشي الحال. أنا مؤمن
1: بأنه رح يوصل لبر الأمان.
0: بينبسطوا الأمريكيين بينتصروا بالشرق الأوسط إن شاء الله.
1: ذكرنا قبل مؤتمر دعم الجيش يلي صار هو تحضيره يعني بباريس ما طلع بأي قرار هيك يذكر أو أي شيء ملموس ممكن يكون.
0: طيب أنا معك. هو أول شيء هني كانوا واضحين هذا مؤتمر تحضيري لمؤتمر دعم.
1: لأن ما قدروا هو بس المؤتمر قد قلنا عم نحكي فيه.
0: هذا موضوع
1: مكرو عم بيسعى لأنه
0: الفرنسيين بدهم يحطوا حيلهم يجوا على الطاولة لأنه مبعدين من قبل الإسرائيليين والأمريكيين. هذا نقطة لقلهم. هلأ التحضير لمؤتمر ما قلنا 10-15 سنة مقدمين خطط ثلاثية وخماسية وإجوا السعوديين يبعثوا 3 مليار دولار وقفوها وكذا. أنا برأيي هيدي كانت مكسب وقت فقط حركة بس بلا بركة لأنه ما عندها نتيجة. الجيش السؤال اللي أنا بسأله إذا ما في نية من الرئاسة ومن الحكومة من السلطة التنفيذية لفرض السيطرة وسيطرة الدولة وشو يسموه sovereignty سيادة الدولة سيادة. إذا ما في إذا ما في قرار سياسي إذا جابوا له للجيش حامل الطائرات وغواصات رح يقدر ينفذ. فإذا الموضوع مش بدعم ولا ما عدم دعم، الجيش عنده ما يكفي من تنفيذ قرار السلطة السياسية في فرض السيادة والأمن بمنطقة ورا منطقة، شقفة ورا شقفة. ما بدنا نحن ضربة قاضية، ما بدنا، ما بدنا نمشي خطوة خطوة. وهذا الخطوة السليمة، وبنفس الوقت عم بيعمل هيك فخامة الرئيس يمشي خطوة خطوة مثل عم نحكي نحن بهالمنطقة ما بين الزهرانة وليطانيا وجزين، لأن هونيك الحامية. هلأ بكرة بتكون المتن، بعدين بيكون كسروين، بعدين بيكون جبال والبقاع والشوف. فإذا بنمشي خطوة خطوة، هون ساعتها في قيادة بيمشي بنفس الوقت مع حوار وطني، بدعي المكونات والشعب إلى حوار لنطلع بعقد اجتماعي جديد ونظام جديد.
1: بعد تسليم سلاح قصدك؟
0: نعم،
1: بعد تسليم سلاح
0: إنه إيه، بس من بس يبلش معه أمبارال فيه يمشي، بس ينفذوا شيء على الأرض، العالم تخدنا جديد، أنا وياك نخدهم جديين. يعتبر هلأ سيطر على الزهراني والليطاني وعمل مؤتمر وبعد دعا لبنانيين يقعدوا حول الطاولة يعملوا عقد اجتماعي، نحن بدنا نعيش سوا، وتعود ننفذ، تعود ننبش على النظام يلي بيحصن هالعقد الاجتماعي الجديد. ساعتها لبنان صغير، ب 24 ساعة بتقلب كل النفسيات بلبنان، وأول حزب الله بس يشوف في جدية من الدولة بيرجع لورا، هاجي يطلعوا يبهوروا علينا. اللي بده يبهور، اللي بده يقاتل ما بيبهور، هذه كلها بهورات وهزات عصا ما بتخوفنا، بس لسوء الحظ ان شاء الله ما تكون عم تخوف الحكم.
1: في رفض امريكي واضح. هلا عنا مشكله اليونيفل كمان اخر السنه، مشكله كتير كبيره. في رفض واضح لاي لجنه دوليه تكون معها صلاحيات او اي تجديد لليونيفل. في اتهامات طالت اليونيفل كمان انه كانوا واقفين متفرجين كل هالسنين على كل هالانفاق اللي انبنت تحت الجنوب،
0: اليونيفل والجيش. ما كان عندنا جيش منتشر نحن هونيك. هلا حدا بده يقنعني انه هالمكنات الحفر الكبيره وهالتراب اللي طلع او الردم اللي طلع هلا هو ما حدا شافه؟ واليونيفل مش من اليوم، انه 10 سنين بامريكا بيحكوا كل ما يجي التجديد تطلع مراكز ثينك تانك بامريكا وبيطلع كتابات رسميه انه دور الامم المتحده، دور يونيفل بالجنوب عليه نقطه استفهام كثير كبيره، وما عم تقول بدوره. طب نحن بتتذكري كم مره تروح دوريه من اليونيفل على بيت، يجوا العالم يقف وجه انه هيدي املاك خاصه ما لكم حق تفوتوا. ما هون بنرجع على حالة
1: يعني
0: الطوارئ،
1: ما بينلاموا يعني
0: انه وصلوا على بيت بيجوا النسوان بيقفوا على البيت وحرق وما في قرار منطقه عسكريه وعلين حرب. ليش المنطقه العسكريه مهمه؟ ساعتها الجيش إذا بده يفوت ينبش بيت مش بحاجة يروح على القضاء.
1: بس طلع قرار قضائي المدعم تمييز رامي الحاج إنه
0: لا حتى هلأ، لا سوري، حتى هلأ بزوطة الغربية ما طلع القرار، لا إلا إذا أنا مغلط.
1: في قرار بلا سمعني إنه وقت اللي بده يفوتوا الجيش اللبناني كرمال لا يكشفوا على البيوت ممنوع حدا يمنعهم.
0: أنا ما سمعته، مش هيك بتصير كمان. لا في في إعلان قرار قضائي بهالموضوع هذا. نحن عنا إنه ندفاع النقطة الثالثة والرابعة بيحكوا بوضوح على هالمسار هذا كيف بيصير. وهيدا النقطة قلت لك أنا قائد الجيش ركز عليها بالريبورت تبعه اللي عمله من 3-4 أيام، قال إنه فتنا على بعض البيوت يلي أهلية سمحونا نفوت عليها. عم يحكي معنا الزلمة عم بقولي خي أنا ما فيني فوت على كل بيت وفتشه لأنه ما عندي قرار قضائي بيعطيني هالغطاء هيدا. أنا لحد علمي ما طلع قضاء.
1: بس بموضوع اليونيفل أو اللجنة يلي أو الشيء بده يتشكك على أساس إيطاليا، يعني هلأ إيطاليا كمان عندها انتخابات كله معطل بمحل آخر السنة، وصلنا هلأ بعد شهرين بده يفل اليونيفل، شو راح يصير؟
0: إيه مش هناك، نحن رايحين باتجاه وسائل اللي فينا نستعملها تتساعدنا بإعادة سيطرة الدولة وبس سلطتها عم بتقل عم بتخف. كل يوم نحن بنقول انه
1: قربنا نطلع،
0: قربنا يعني اليونيفل عم بتفل وعم ما حيقدر يجيب بديل عنا. كل يوم بنقول الجيش بينقسم، الجيش بينقسم، الجيش بينقسم، بالاخر رح ينقسم قبل ما يستعملوا للجيش. لا سمح الله، يعني هذا الجيش الجيش هي اشرف مؤسسه بعدها موجوده بالدوله اللبنانيه. هلا مش معناتها انا بحب الجيش وانا بعتبره شريف للجيش وانا بايد الجيش على عمياني، ولكن الجيش يجب ان يعيد اختراع نفسه. ما فينا نبقى محل ما نحن، اقتصادنا ما بيحمل 8000 عسكري، عسكريتنا مش مسموح يكون بارت تايم جوب هون وهون، التنظيم القوى البشرية مش لازم ما يكون فيها مسيحية ودروس، هذه أشياء بدها تعملها قيادة الجيش، هي تاخد مبادرة تعيد اختراع حالها. نحن عنا تصور تام بهالموضوع هذا، ولكن هن أكيد بيقدروا يعملوا هالتصور أحسن منه، لأنني أنا متقاعد لفترة، ولكن هن بعدهم بالخدمة وهن أصبعهم على الجرح، بس لازم يعودوا اختراع حالهم. ولكن هذا لا يعني أنه نحن ما منأيد الجيش، الجيش وبعده أشرف مؤسسة بالدولة اللبنانية، رغم ما أنه أنا عندي مثل عبالي
1: ملاحظات
0: تعيد اختراع حلو.
1: بس بالوقت الحالي يمكن صعبة لأنه مزروكين على كل الميلات،
0: ما في شيء صعب، ما في شيء. اليوم قيادة الجيش فيها تعمل، فيها تدعي بالداخل، طاعوا لحتى نشوف شو نعمل نحن تنرجع نخترع حالنا، ما حدا بوقفه، ما حدا بيقدر يقرب.
1: بس هلأ بوقتها أنت بحالة حرب وبدنا عسكري من غيمة ليقدر، بحال في انتشار للجيش يقدروا يغطوا، إذا بدك تغطي الحدود السورية وبدك تغطي الجنوب،
0: في أمور بتصير بسرعة وفي أمور بدها كتير وقت. أول شيء عنا شحنات وM16 كافية تنسلح عسكرنا، ما بدنا أكثر من شاحنة وام 16 ومليلي، هلأني مش الحال. هيدي واحد. اثنين، فيك تستدعي الاحتياط، ما أنا خلص بطلت احتياط، بس العسكري بس يطلع بيبقى
1: بضل احتياط،
0: بضل سنين العمر ناسي يعني، بس أنه بضل في عندك كتير احتياط فيك تجيبيهم، وهودي مسيحية ودروس مثلا بتجيبيهم تعملي قوات محلية بسرعة، بتجهزيهم محل ما هني وبتستعمليهم كما هو مناسب. مثلا لتسكري فيهم الحدود، تنفترض ما بقى فينا نبقى مثلنا نحن. فإذا اختراع الجيش في خطوات سريعة بتصير اليوم وبكرة وبعد بكرة، فيها تعمل قيادات عملانية، فيها تخلق كادر من عميد وأربع خمس عقادة بيخططوا بيحطوا خطط مثلا لبيروت، للضاحي ببيروت، خطط للمتن الشمالي، خطط للباروك، بيحضروا شو بدهم قوات عسكرية وشو بدهم تجهيزات. بيجوا بساعة قيادة الجيش بس تنتقل من منطقة لمنطقة لمنطقة، بتجي لكل هالقيادة شو بدكن انتو، 10,000 عسكري هو 10,000 عسكري. هون البولدوناج اللي بتخلق، في اشياء بدها وقت، ولكن في اشياء سريعة فيها تصير هلأ اليوم. بطلع بقلك نحن عنا تصور، وانا ما عندي شك نوعية الضباط بالجيش فين يعمل تصور احسن منه، ولكن بده ياخدوا زمام المبادرة. It's all about leadership. الموضوع كله هو يتلخص في كلمة القيادة. بعد دقول كلمة صغيرة بهالمجال، القائد هو عامل مضاعف للقوة. مش هيك بتشوفي انت بالتاريخ العسكري عندي قائد بقوات صغيرة انتصر على جيوش جرارة. ليش؟ لأنه القائد هو مضاعف القوة. يعني عنده 1000 عسكري بصير كأنه عنده 100,000 عسكري. هون نحن بدنا قيادة تضاعف القوة اليوم قبل بكرة.
1: يعني جنرال بالختام، واصلين على مرحلة رح تكون صعبة وطويلة، ما في أفق أمل،
0: ما في شك، إذا ما فرجينا قيادة
1: كله واقف عند قرار الدولة.
0: شو لك يعني؟ شو لك
1: يعني؟ يعني بندعي اليوم الدولة من هون أنه يتحركوا بأسرع وقت، لأنه في 3 مليون لبناني تانيين كمان بحق لهم أنه يعيشوا، تنلحق حالنا. كله بيقول لك الوضع الاقتصادي ما بيهدي، عنا مشكلة بالحفاظ على استقرار الليقر، يعني شوي عم تصعب علينا أكتر وأكتر.
0: ما في شك. وكل اللبنانيين وصدقيني، والشيعة، الشيعة قبل المسيحية وقبل الدروز وقبل فيني وصلنا، فيني مرة بعد كلمة ولا خمسة؟
1: ايه تفضل سريعا.
0: فإذا نحن نؤمن بأنه عن باراليل السلطة التنفيذية والرئيس، الرئيس يدعي لحوار وطني، عقد اجتماعي جديد نبش على النظام الأنسب، نحن منآمن بالفيدرالية، والفيدرالية تبدأ ما بين في الجبل ما بين المسيحيين والدروز، وبعدها تطال إخواننا السنة والشيعة نبني نظام مركز، ولكن الركن الأساسي هو السنة، هو المسيحي والدرزي.
1: العميد أنطوان أبي سمرة، شكرا كثير لحضورك معنا لليوم.
0: شكرا سليم.
1: مستمعينا ومشاهدينا، وصلنا للختام، ملتقانا معكم بيتجدد الأسبوع الجاي، ضلوا بخير.
2: حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين، كل الملفات والشؤون العامه.

0: بين عتمة فرضتها عقود من الانهيار وصخب المزايدات السياسية، يبقى قطاع الكهرباء في لبنان رهينة لحملات ممنهجة تفتقر لأي معيار موضوعي وأخلاقي. فبينما يخوض وزير الطاقة والمياه جوصدي معركة هيكلية جريئة لتنظيف هذا الملف المستعصي وانتشاله من قاع الهدر، يتعرض لحملات هجوم ظالمة تهدف إلى عرقلة أي مهمة إصلاح حقيقية. وإلا كيف يمكن تبرير مشروع موازنة 2027 حيث الاعتمادات المخصصة لوزارة الطاقة والمياه منخفضة مقارنة مع اعتمادات وزارات أخرى في سوق طاقة عالمية تجه صعودا، فيما المسؤولية الحكومية تتطلب تضامنا حكوميا ووطنيا شاملا لمؤازرة الجهود الوزارية تبدأ بمجموعة خطوات تقوم بها الحكومة اللبنانية. فقطاع الكهرباء الذي يعاني إرثا ثقيلا ومزمنا من الفساد وسوء الإدارة والعجز المالي المتراكم الذي أرهق الخزينة والمواطن على حد سواء، يأتي أداء وزير الطاقة جوصدي في ظل ظروف بالغة التعقيد متسلحا بخبرة إصلاحية واضحة ومسار إداري نظيف يستهدف وضع أسس هيكلية سليمة لقطاع الطاقة. وفي السياق تؤكد القوات اللبنانية دعم الخطوات الإصلاحية للوزير صدي، داعية الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها بحسب ما أكد نائب رئيس الحكومة السابق النائب غسان حصباني للأم تي في.
1: مطلوب أن الحكومة تدفع العلاقة مش تدعم، مش عم نحكي نحن دعم مثل ما كان يصير الدعم قبل أنه تغطي فرق الكلفة الدولة تتدين من الناس وكذا. كلمة دعم غلط، بس اللي عم نقوله تدفع اللي عليها الحكومة لكهرباء لبنان تحديدا، وتدفع الإعفاءات اللي عم تعفي الناس تدفعه من جيبتها مش من جيبة كهرباء لبنان. إضافة كمان في موضوع التعرفة، أن تكون تعرفة متنقلة أو متحركة، يعني لما يعلى سعر البنزين بالعالم أو سعر النفط بالعالم تعلى تعرفة الكهرباء لبنان، لما يوطب طوطة معه هيك بيكون بدل ما يروحوا المصريات ضعفين لموتور الكهرباء وموتور الحي بيدفعون بأقل كلفة على فاتورة الكهرباء.
0: من جهة أكد نائب وضاح الصادق أن استراتيجية الحكومة بطيئة وتحتاج إلى تسريع وشجاعة وتهتم بأمور الناس الحياتية وفي طليعتها الكهرباء.
2: ما فينا ب 15 سنة موجودين نجي نحاسب حدا من سنة ونص، وأنا ملف الكهرباء عم تابعه كل يوم وبعرف وين عم يوقف، يا عم ينطلب government guarantee يا أما معامل إنتاجنا بتعرفي اليوم هلأ لأنه ما نعمل لها maintenance بالسنوات الماضية، إذا منعبيها فيول وغاز بتعطينا بين 10 و12 ساعة بس، هيدي معاملنا الموجودة، بدك معامل جديدة. اللامركزية اللي عم يعملوها وزارة الطاقة، الهيئة الناظمة، تقسيم لبنان بتصور 19 منطقة بتساعد، بس هذا كله بده وقت. طيب مصاري ما في لتعمليها، بدك تجيبي مصاري من برا، بس اليوم بدنا نحط العوامل اللي قدامنا، بناية بتنهد بعشر ثواني، لترجع تشوفي أساساتها بدك سنة ونص. بشكل عام الاستراتيجية تبع الحكومة بدها تسريع، بدها شجاعة بالعمل، وبدها نروح على الأمور الحياتية تبع الناس اللي هي الكهرباء والمي.
0: وكان صدر عن الدائرة الإعلامية في القوات اللبنانية بيان قال فيه أن ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام بإعاز من قوى وتيارات سياسية معلومة فيما يتعلق بوزارة الطاقة يأتي في سياق محاولة للتشويش على مواقف وزير الطاقة جوصدي وحرف الأنظار عن جوهر المسألة، والمتمثل بإصراره على أن تتحمل الحكومة مسؤولياتها ولاسيما لجهة تسديد المستحقات المتوجبة على الإدارات والمؤسسات الرسمية لصالح مؤسسة كهرباء لبنان. كما يأتي هذا التشويش في محاولة للتغطية على إصرار الوزير على اعتماد التعريفة المتحركة بما يسمح بزيادة ساعات التغذية وبالتالي الحد من الكلفة الباهظة التي يتكبدها المواطنون نتيجة الاعتماد على المولدات الخاصة. وإذ تؤكد القوات اللبنانية دعمها للخطوات الإصلاحية التي يقوم بها الوزير صدي والرامية إلى وضع قطاع الطاقة قطاع الكهرباء على المسار الصحيح، فأنها تشدد على أن استمرار الحكومة في عدم تحمل مسؤولياتها لا يمكن أن يكون مقبولا أو قابلا للاستمرار. بعد تداول أخبار عن مشاركة قطاع الأفران في الإضراب التي ستنفذه النقابات غدا، وبعد غد نفى رئيس اتحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان ناصر سرور مشاركة الأفران في هذا الإضراب، مؤكدا أن الأفران حريصة على تأمين لقمة العيش للمواطنين مشددا على أن الخبز خط أحمر. إلى السياسة، أكد رئيس الحكومة نواف سلام من نيويورك التزام الحكومة ببسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها ومواصلة الإصلاحات، مشددا على أهمية استمرار الدعم الأمريكي للجيش اللبناني وتعزيز قدراته وحشد الدعم للبنان في مسار التعافي وإعادة الإعمار. وخلال استقباله في مقر بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة، السناتر الأمريكية جين شاهين العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي بحضور سفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى حميد معوض، أشار رئيس سلام إلى ضرورة تفادي أي فراغ قد ينشأ مع انتهاء مهمة اليونيفيل، مؤكدا حاجة لبنان إلى استمرار وجود دولي في الجنوب. من جهتها شددت السناتر شاهين على أهمية أن يواصل لبنان مسار حصر السلاح بيد الدولة، كما أكد ضرورة إقرار مجلس النواب قانون الفجوة المالية والمضي في الإصلاحات المطلوبة للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. إلى ذلك التقى الرئيس سلام رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني بحضور وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي ووزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي. وخلال اللقاء تم البحث في آخر التطورات في المنطقة، وشدد الجانبان على أهمية تكثيف الجهود لخفض التصعيد والحفاظ على أمن واستقرار دول الخليج والمنطقة وتجنيبها المزيد من المواجهات. كذلك تم البحث في سبل تعزيز الدعم والتعاون بين البلدين، لاسيما في قطاعي الطاقة والكهرباء، لما لذلك من أهمية في التخفيف من الصعوبات المعيشية التي يواجهها اللبنانيون، إضافة إلى دعم الجيش اللبناني وتعزيز قدراته. كشف تقرير لموقع والا العبري تفاصيل جديدة رافقت إعداد عملية تفجير أجهزة البيجر التي كان يستخدمها عناصر من حزب الله، مشيرا إلى إنشاء خط إنتاج سري داخل مقر الموساد، وإجراء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اختبارا شخصيا لأحد الأجهزة قبل منح الموافقة النهائية على العملية. وبحسب التقرير نفذت العملية في 17 أيلول 2024 عندما أرسلت رسالة مزيفة بدت كأنها صادرة عن قيادة حزب الله إلى آلاف الأجهزة المنتشرة في لبنان وسوريا. وبعد صدور التنبيه أمسك المستخدمون أجهزتهم ونظروا إلى الشاشات قبل أن تنفجر عبوات صغيرة زرعت فيها مسبقا. وأشار الموقع إلى أن الموساد كان قد أنتج نحو 500 جهاز حتى 27 الأول 2023، وسلمها إلى الحزب عبر سلسلة توريد معقدة صممت لتجنب إثارة الشبهات. وبعد اندلاع الحرب وجه رئيس الجهاز ديفيد بانيا بتسريع الإنتاج وسط التقديرات الإسرائيلية بأن انضمام الحزب إلى المواجهة بات مسألة وقت. ووفق التقرير جرى تجميع كل جهاز يدويا بسبب حساسية دمج كمية صغيرة من مادة متفجرة في داخله بطريقة تمنع انكشافها بواسطة أجهزة التصوير والفحص. ومع عدم توافر منشأة مناسبة في مقر الموساد أخليت قاعة اللياقة البدنية من المعدات والأوزان وحولت إلى ما وصفه الموقع بمصنع أمني حساس، كما وضعت منشآت متنقلة بجانبها وعمل موظفي الجهاز على مدار الساعة لزرع المادة المتفجرة في الأجهزة. وأشار التقرير إلى أن فكرة العملية طرحتها خبيرة تكنولوجيا في الموساد قبل سنوات، لكنها استبعدت لعدة أسباب من بينها الكلفة. ومع تولي بارنيا قيادة الجهاز كلف فريق من الخبراء بابتكار دائرة متفجرة داخل جهاز صغير يمكن تشغيلها عن بعد مع ضمان عدم كشفها. وكشف التقرير أن الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله لم يكن يحمل جهاز بيجر داخل مقره، لكن عددا من مساعديه وحراسه المقربين كانوا يستخدمون هذه الأجهزة التي انفجرت أمامه، ما أحدث تحولا في حالته النفسية وأثر في ثقته بقدرة الحزب على مواجهة الاختراقات الإسرائيلية. واستند التقرير أيضا إلى تصريحات سابقة لنجلي نصر الله جواد وابنته زينب، قال فيها أن والدهم تأثر بشدة بعد اغتيال فؤاد شكر وعملية البيجر. ونقل عن زينب أن والدتها أخبرتها بأن نصر الله بكى عقب تلقيه أنباء التفجيرات. ميدانيا تعرضت أطراف بلدتي النبطي الفوق وكفر تبنيت مساء لقصف مدفعي إسرائيلي متقطع، كما استهدف القصف محيط محطة التكرير في سهل لخيام قضاء مرجعيون ووادي زبقين، وأفيد عن سقوط قذائف إسرائيلية في سهل مرجعيون. وأغار الطيران الحربي مستهدفا أطراف بلدة زوطر الشرقية وكفر تبنيت، كما ألقى الجيش الإسرائيلي عددا من القنابل الفوسفورية على وادي السلوقي، وعصرا نفذ تفجيرات عنيفة في بلدتي المنصوري وزوطر الشرقية. يزور وفد حكومي سوري رفيع المستوى لبنان غدا لإجراء مباحثات موسعة بشأن ملفات اقتصادية واستثمارية مشتركة. يحذر باحثون وخبراء